تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق.

عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به

خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر

منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع

ومساجد وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز.

وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية

آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم

ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم،

الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم

الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور

المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له

ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة

أنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين

0: الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية، إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.

تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية، إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.

تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية، إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.

تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية، إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.

تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية، إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.

تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية، إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية، إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.
1: صحيح الأذكار.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: صحيح الأذكار، أذكار الصباح والمساء.

السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
2: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
2: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
2: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
2: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم.
1: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
2: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. 10 مرات كتب له بكل واحدة قالها 10 حسنات، وحط عنه بها 10 خطيئات، ورفعه الله بها 10 درجات، وكن له كعشر رقاب، وكن له مسلحة من أول نهاره إلى آخره. ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن، وإن قالها حين يمسي فكذلك. السلسلة الصحيحة.
2: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 بدنة، ومن قال الحمد لله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 فرس يحمل عليها في سبيل الله، ومن قال الله أكبر 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 رقبة، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لم يجئ يوم القيامة أحد بعمل أفضل من عمله إلا من قال مثل قوله أو زاد عليه. صحيح الترغيب.
1: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس فقال: ما أصبحت غداة قط إلا استغفرت الله فيها 100 مرة. السلسلة الصحيحة.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: أذكار الصباح والمساء.

ربكم يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم

ربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر.

0: خير من الدنيا وما فيها. انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في نافلة الفجر، قال هي خير من الدنيا وما فيها، ذكر الله خير من الدنيا وما فيها، لا أن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، يعني أحب إلي من الدنيا وما فيها. فمن ترك الصلاة سكرا مرة واحدة فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فسلبها، ومن ترك الصلاة سكرا أربع مرات كان حقا على الله أن يسقيه طينة الخبال. قيل وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال عصارة أهل جهنم. والخبال أصله الفساد، فالعصارة الفاسدة المنتنة الخبيثة يسقى منها يوم القيامة جزاء وفاقا، والجزاء من جنس العمل. نعم.
1: قال وفيه أيضا عنه مرفوعا من شرب الخمر مرة لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا فإن تاب تاب الله عليه، فلا أدري في الثالثة أو الرابعة قال فإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من ردغة الخبال يوم القيامة.
0: وهذا أيضا يتعلق بالخمر، هذه الآفة الخبيثة التي يترتب عليها من الشرور الشيء الكثير. يقول عليه الصلاة والسلام في الوعيد على شربها: من شرب الخمر مرة لم تقبل له صلاة 40 صباحا، يعني 40 يوم، لم تقبل له الصلاة 40 صباحا أي 40 يوما. وليس معنى ذلك أن هذه المدة 40 تسقط عن الصلاة، بل هي باقية واجبة عليه، ولا تبرأ ذمته إلا أن يؤديها، وليس معنى أنه لا تقبل صلاته أي أنه إذا صلى في هذه 40 تكون صلاته غير صحيحة. صلاته صحيحة مجزئة لكن لا يثاب عليها، صلاته صحيحة وتبرأ الذمة، ولو تركها في هذه المدة وقال أنها لا غير مقبولة إذن أتركها فالإثم يتضاعف والعقوبة أعظم، لأن ترك الصلاة عمدا كفر، عهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فهو يلزمه أن يصلي ويواظب على الصلاة ويعتني بها لكن لا يثاب عليها عقوبة له، لا يثاب عليها في تلك المدة، مدة 40. من شرب الخمر مرة لم تقبل له صلاة 40 صباحا فإن تاب تاب الله عليه. وهذا فيه أن باب التوبة مفتوح، وأن العاصي المسرف يجب عليه أن يستحضر هذا دائما، وأن الله يقبل التوبة من شرب الخمر ومن أي ذنب، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، أي توبوا إن الله يغفر الذنوب جميعا. من تاب تاب الله عليه، فإذا تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا فإن تاب تاب الله عليه، فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة قال فإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من ردغة الخبال يوم القيامة. ومر معنا معنى ذلك في الحديث الذي قبله. نعم.
1: وفي المسند أيضا من حديث أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات مدمنا للخمر سقاه الله من نهر الغوطة. قيل: وما نهر الغوطة؟ قال: نهر يجري من فروج المومسات يؤذي أهل النار ريح فروجهن.
0: ثم ذكر هذا الحديث الثالث أيضا فيما يتعلق بالخمر والعقوبات التي عليها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات مدمنا للخمر. من مات مدمنا للخمر، هنا أيضا مشكلة في الخمر، أن من دخل فيها

0: فيها شرب مرة أو مرتين يستدرجه هذا الأمر إلى أن يدخل في ما يسمى الإدمان. والإدمان أيضا آفة خطيرة جدا ومضرة جسيمة على العبد. فمن مات مدمنا للخمر سقاه الله من نهر الغوطة. قيل: وما نهر الغوطة؟ قال: نهر يجري من فروج المومسات يؤذي أهل النار ريح فروجهن. إذا كان يؤذي أهل النار ريح فروجهن فكيف بمن يشرب هذا السائل الذي يخرج، السائل النتن الخبيث المؤذي يشربه، سقاه الله يوم القيامة من نهر الغوطة. نهر الغوطة هذا الذي يخرج من فروج المومسات، من فروج المومسات. والعاقل عندما يتأمل في مثل هذا يجد فيه رادعا عظيما وموقظا كبيرا للمرء أن يتجنب هذه الآفة. فمع قراءة هذه الأحاديث الثلاثة، ولها نظائر في السنة كثيرة، أيليق بعاقل ناصح لنفسه أن يهمل هذه الأحاديث ويستمر في شرب الخمر ويقول: أنا أحسن الظن بالله أن لا يعذبني؟ هذا مقصود ابن القيم بإراده مثل هذه الأحاديث. ولو أعمل هذا الفهم الذي يفهمه بعض الناس لعطلت جميع أحاديث الوعيد ولم يصبح لها معنى، لم يصبح لها أي معنى ولم يصبح لها أي أثر. فهذه الأحاديث هذه زاجرة، وهي عقوبات أعدها الله سبحانه وتعالى. انظر يعني الجملة التي وردت في هذا الحديث، قال: إلا كان حقا على الله أن يسقيه. هذا الوعيد يأخذ بقلوب العقلاء مأخذا قويا، وفيه من الزجر والردع ما لا يخفى. نعم.
1: وفيه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات، فأما عرضتان فجدال ومعاذير، وأما الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي، فآخذ بيمينه وآخذ بشماله.
0: ثم أورد رحمه الله هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرض، قال: يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات، فأما عرضتان فجدال ومعاذير. جدال ومعاذير، جدال أي المذنب العاصي يجادل عن نفسه، وأيضا يبدي المعاذير، يبدي المعاذير عن ذنوبه وعما وقع فيه من أخطاء. فجدال ومعاذير، عرضة جدال وعرضة معاذير يعني. لكن ليس هذا لكل أحد، هذا ليس لكل أحد. ولهذا تقرأ في سورة المرسلات، يقول الله سبحانه وتعالى: هذا يوم، نعم، لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. هذا ليس لكل أحد، ليس لكل أحد، وإنما لبعض المذنبين أو صنف من المذنبين. وإلا هناك منهم من شأنه كما قال الله: ولا يؤذن لهم فيعتذرون. قال: وأما الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي، تطير الصحف في الأيدي، فآخذ بيمينه أو آخذ بشماله. وفي سورة الحاقة وفي سورة الانشقاق ذكر ما يترتب على هذا وهذا. نعم.
1: وفي المسند أيضا من حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. وضرب لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا: كمثل قوم نزلوا أرض فلاه فحضر صنيع القوم.

0: ثم أورد هذا الحديث العظيم جدا في بيان خطورة الصغائر والذنوب التي لا يراها الإنسان شيء، ويقول هذه تافهة أو يسيرة أو ليست بشيء. محقرات الذنوب أي التي يتحقرها الإنسان لا يراها شيئا، لا يراها شيئا. وكثير من الذنوب سبحان الله، لا يعني بعض الكبائر أصبحت محقرات، بعض الكبائر أصبحت محقرات عند بعض الناس. فالحاصل أن محقرات الذنوب يعني الذنوب الصغيرة التي لا يراها فاعلها شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا بعد أن حذر أمته ناصحا عليه الصلاة والسلام من محقرات الذنوب، قال إياكم ومحقرات الذنوب، يحذروها، اتقوها، تجنبوها، أدركوا خطورتها، إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا. هذه واحدة وهذه أخرى وهذه ثالثة وهذه رابعة، محقرات محقرات، وماضي على هذه الطريقة حتى تجتمع عليه هذه المحقرات فتهلكه والعياذ بالله. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عجيبا يوضح لنا ذلك، قال وضرب لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا كمثل قوم نزلوا أرض فلات فحضر، ماذا عندكم؟
1: صنيع القوم،
0: فيه رجل أو كذا، فحضر صنيع القوم يعني صنيعهم الطعام، إعدادهم، معهم العجين، معهم الماء، لكن يحتاجون نار تنضج الطعام. لو أخذوا عودا واحدا صغيرا ووضعوه تحت القدر أينضج طعامهم؟ ما يصنع شيئا. فلو جاء واحد منهم بعود واحد وأشعله وضعه تحت القدر من أجل أن ينضج الطعام، أي شيء يقول له أصحابه؟ يحقر أمره. ماذا يصنع هذا؟ يحقر أمره، يقال ماذا يصنع هذا؟ ما يفيد شيء ولا يقدر. ولو جاء معه بثاني أيضا ما ينضج، ثالث ما ينضج، رابع ما ينضج الطعام. لكن يقول فجعل الرجل ينطلق فيجيب العود، والرجل يجيب العود، حتى جمعوا سوادا كمية كبيرة وأججوا نارا فأنضجوا ما قذفوا فيها، حينئذ تنضج. هذا مثال سبحان الله عجيب جدا، أن المحقرات يعني في النظرة الأولى، الوهلة الأولى لها، يراها الإنسان ليست بشيء، مثل هؤلاء الذين يصنعون الطعام. ولنستحضر المثال جيدا فإنه نافع من الناصح الأمين عليه الصلاة والسلام. يعني لو أن شخصا وهم في البرية يصنعون طعام وعندهم القدر وفيه اللحم وفيه الأشياء الأخرى، وذهب واحد وجاب عود صغير وضعه أشعله تحت القدر وقال انتظروا الآن ينضج الطعام، يحقرون عمله. ما هذا؟ هذا ليس بشيء. وجاء بعود ثاني يكون يحقرون عمله. هذا مثال عجيب سبحان الله. من ينظر حال الناس مع الذنوب هم كشأن هؤلاء كما في هذا المثل. فإذا جاء ذنب وآخر وثالث ورابع وخامس إلى أن يكون سواد من الذنوب، ولا يدري كم هذه الذنوب التي تراكبت وتراكمت مع مر الليالي وكر الأيام. ولهذا قال ناصحا عليه الصلاة والسلام إياكم ومحقرات الذنوب، إياكم ومحقرات الذنوب أي احذروها. نعم.
1: قال وفي الصحيح من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
0: هذا الحديث عذرا، هذا الحديث الآن مع أولئك الذين يتكئون على حسن الظن، أي شيء يكون هذا الحديث وهم فيهم من ومنغمس في الكبائر متكلا على حسن الظن؟ نعم. وفي الصحيح،
1: وفي الصحيح من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب الجسر على جهنم فأكون أول من يجيز، ودعوة الرسل يومئذ.

يوبق بعمله، ومنهم المخردل ثم ينجو، حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يرحم ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله، أمر الملائكة أن يخرجوهم فيعرفونهم بعلامة آثار السجود، وحرم الله على النار أن تأكل من ابن

0: ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يضرب الجسر على جهنم. يضرب أي ينصب، وجاء في بعض النصوص وصفه بأنه أحد من الشعر وأدق من السيف، ويؤمر الناس بالمرور والعبور من فوق هذا الصراط، والنار من تحت المار، النار من تحت المار على هذا الصراط. قال الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا، نسأل الله الكريم من فضله، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. كل أحد من هذا العبور على يقين لثبوته، لكن النجاة هو في شك منها، ولهذا يجب أن يعد لهذا اليوم عدته وأن يصلح عمله، لأن العبور على الصراط الذي ينصب على متن جهنم يوم القيامة هو بحسب سير الإنسان على أو في الصراط المستقيم الذي في الدنيا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. كل ما كان المرء أتبع للصراط المستقيم في الدنيا كان هذا أنفع له في العبور على الصراط الذي على متن جهنم يوم القيامة. وإذا تخطفت المرء الأهواء والشبهات والضلالات وأخرجته عن الصراط المستقيم في الدنيا تخطفته يوم القيامة الكلاليب التي على جنبي الصراط يوم القيامة، فهناك كلاليب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا تخطف الناس؟ لماذا تخطف فئام أو فئات من الناس؟ قال: تخطف الناس بأعمالهم، أي السيئة، أعمالهم الرديئة التي أوجبت سقوطا وهويا والعياذ بالله في نار جهنم، فأكون أول من يجوز أن يعبر. ودعوى الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم، وهذه شفاعة. وعلى حافتيه، أي الصراط، كلاليب مثل شوك السعدان تخطف الناس بأعمالهم، أي أعمالهم السيئة التي توجب هلاكهم والعياذ بالله. فمنهم الموبق بعمله، أي المهلك، ومنهم المخردل، أي المقطع، تقطعه هذه ثم ينجو، حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يرحمهم. من هم هؤلاء؟ من هم؟ عصاة الموحدين الذين عندهم ذنوب أوجبت لهم السقوط في النار، فإذا أراد أن يخرجهم سبحانه وتعالى، أن من أراد أن يرحم ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله، لاحظ هؤلاء الذين في النار يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون، ولهذا النار لا تأكل مواضع السجود منهم، يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون، لكن عندهم ذنوب أوبقتهم أهلكتهم فدخلوا بسببها في النار، أمر الملائكة أن يخرجوهم فيعرفونهم بعلامة آثار السجود، وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود. فيخرجونهم قد انتحشوا، أي محشتهم النار أحرقتهم، فيصب عليهم من ماء يقال له ماء الحياة، ماء الحياة، فينبتون نبات الحبة في حميل السيل، في حميل السيل. هؤلاء يطرحون، هؤلاء يخرجون من النار وقد امتحشوا، صاروا فحما مثل قطع الفحم، وتميتهم النار إماتة، ويخرجون من النار موتة، أحرقتهم النار وأماتتهم. وهذه الإماتة عندما يريد الله سبحانه وتعالى أن يخرجهم تميتهم النار إماتة، فيخرجون قطع من الفحم. ويلقون في نهر الفردوس فيحيون بمائه، فيحيون بمائه كما تنبت الحبة في حميل السيل. الحبة في حميل السيل، السيل عندما يأتي في الوادي يحمل البذور التي في الوادي على متنه ثم يلقيها على جنبتي فتنبت على جنبتي الوادي بماء السيل. هؤلاء مثل هذا الذي ينبت، مثل الذي ينبت على جانب الوادي من ماء الوادي، هؤلاء يحيون بماء. قال عليه الصلاة والسلام: ينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ألا ترونها تخرج صفراء ملتوية؟ يعني هؤلاء يحيون مثل هذا، مثل هذه النباتات التي تحيا بماء السيل. هؤلاء عصاة الموحدين. فمثل هذا يوجد في القلب رادعا زاجرا من الذنوب حتى لا يكون من هؤلاء الذين تصيبهم النار ولو للحظة، لأن أنعم أهل الدنيا كما تقدم لو غمس في النار غمسة واحدة لقال ماذا؟ نعم، ما رأيت خيرا قط. فلا يفتن المرء بالدنيا وزخرفها ومتعها ولهوها، لا يفتن بذلك. غمسة واحدة في النار تنسيه كل هذا ويقول: ما رأيت خيرا قط وما مر بي نعيم قط. فلا يغتر الإنسان ولا يفتن. نعم، نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول العلامة ابن قيم الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء وفي صحيح مسلم عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى فيه يوم القيامة ثلاثة: رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال: ما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى قتلت. قال: كذبت، ولكن قاتلت ليقال هو جريء وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال: ما عملت فيها؟ قال: تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. فقال: كذبت، ولكن تعلمت ليقال هو عالم فقد قيل، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال: ما عملت فيها؟ فقال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. وفي لفظ: فهؤلاء الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة.
0: هذا الحديث فيه أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة هؤلاء الثلاثة، أول ثلاثة من خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة هؤلاء. لو تنظر في حال هؤلاء الثلاثة، عندهم هذه الأعمال التي لو تأملت تعد من جلائل أعمال الدين وعظيمها ورفيها، الجهاد حتى الاستشهاد، وتعلم العلم وقراءة القرآن حتى يكون عالما مقرئا معلما له مكانته في العلم، والنفقة والبذل في سبيل الله والعطاء الواسع. هذه الأعمال الثلاثة هي من جلائل الأعمال وعظيم الخصال. ومع ذلك هؤلاء لما فسدت نياتهم ردت أعمالهم، وكانوا من أول من تسعر بهم النار، وكانوا من أول من تسعر بهم النار. رجل قاتل ليقال جريء، وقد قيل قال الناس جريء، وهو قاتل من أجل هذه الكلمة، وقيلت في الدنيا قل ملايين المرات، ما تنفع يوم القيامة إذا كانت هي مقصوده وهي غايته وهي بغيته، ما تنفع يوم القيامة. ورجل تعلم العلم، قرأ القرآن حفظ وأتقن وضبط ولازم العلماء وقرأ الكتب وحفظ المتون، ليقال قارئ، ليقال عالم، ليقال فقيه، ليقال مجتهد، ثم نال ذلك وقيل عنه هذه الكلمات أو أكثر، ماذا تنفع يوم القيامة إذا كانت هي مقصوده في هذا العلم وتحصيله؟ ولهذا يجب على طالب العلم أن يحذر من هذا المبطل للعمل. تجده السنوات الطويلة يلازم العلم والعلماء ويحفظ وإلى آخره، فإن فسدت النية باء بالخيبة والعياذ بالله. والنية تحتاج إلى معالجة ومعالجة ومعالجة مستمرة. ما عالجت شيئا يقول سفيان أشد علي من نيتي. النية أمرها ليس بالهين. والثالث ينفق ويبذل من الأموال ليقال فلان سخي وفلان كريم وفلان يبذل أموال، فيقال ذلك لكن ما ينفعه هذا يوم القيامة. لماذا؟ لأنه لن يدخل في صالح عمل المرء إلا ما ابتغي به وجه الله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. لما نأتي إلى مسألة حسن الظن، هؤلاء الثلاثة من هم؟ لما نأتي إلى حسن الظن هؤلاء الثلاثة من هم؟ واحد منهم في جهاد وأبلى بلاء عظيما في النكاية بالأعداء وحتى قتل، لكن كان يفعل ذلك من أجل أن يقال جريء. وآخر عكف على العلم وضبطه وأتقن وحفظ وتعلم إلى آخره ليقال عالم أو يقال قارئ متقن حافظ مجيد، يقصد هذا. وثالث حصل الأموال وأخذ ينفق ويبذل بسخاء، لكن لأجل أن يقال منفق. هؤلاء أعمالهم عظيمة في الظاهر، أعمال عظيمة جدا، لكن لما كانت النية ليست لله وإنما للرياء للسمعة للشهرة، كانوا من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. نعم.
2: قال رحمه الله تعالى وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول كما أن خير الناس الأنبياء فشر الناس من تشبه بهم من الكذابين وادعى أنه منهم وليس منهم، فخير الناس بعدهم العلماء والشهداء والمتصدقون المخلصون
0: والصديقون
2: العلماء والشهداء والصديقون المخلصون وشر الناس من تشبه بهم.
0: في الآية الكريمة ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
2: فخير الناس
0: المخلصون في كل النسخ، ولا لأن الأقرب أنها الصالحون، ما أدري هل فيها ها المخلصون. نعم.
2: فخير الناس بعدهم العلماء والشهداء والصديقون المخلصون، وشر الناس من تشبه
0: عندي
2: بهم.
0: عندي والصديقون والمخلصون في عطف،
2: والصديقون والمخلصون،
0: ولهذا قل الأقرب والصالحون، لكن تراجع ما أدري هل في نسخ أو كذا ما أدري. والمخلصون أيضا تستقيم، يعني تشبه فيهم بأن مخلص هو في الباطن مرائي، مثل ما الحديث الذي تقدم. نعم.
2: وشر الناس من تشبه بهم يوهم أنه منهم وليس منهم.
0: نعم، يوهم أنه من العلماء أو من الشهداء أو الصديقون أو المخلصون وليس منهم. نعم.
2: وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده لأخيه مظلمة من مال أو عرض فليأته فليستحلها منه قبل أن يؤخذ، وليس عنده دينار ولا درهم، فإن كانت له حسنات أخذ من حسناته فأعطيها هذا، وإلا أخذ من سيئات هذا فطرحت عليه ثم طرح في النار.
0: هذه نصيحة عظيمة من نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام لأمته في باب الحقوق، حقوق العباد، وأن الحقوق مؤدات يوم القيامة كما أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام. فيقول عليه الصلاة والسلام ناصحا لأمته: من كان عنده لأخيه مظلمة، من كانت عنده لأخيه مظلمة من مال أو عرض فليأته فليستحلها من، يطلب منه العفو والمسامحة، أو يرد الحق الذي له، أو يطلب منه العفو، يطلب منه المسامحة، تودد معه، يتلطف معه، يأتي بالعبارات اللطيفة الرقيقة التي تطفئ من غضبه أو شدته عليه فيعفو. إذا عفى عنه غنم، لأن الموقف يوم القيامة عصيب جدا. الدنيا قد يكون هناك درهم ودينار، حتى في الدنيا لو لم يكن معك درهم ودينار قد يكون بلطفك في طلب العفو تنال عفوا بدون درهم ولا دينار، لكن يوم القيامة لا درهم ولا دينار، الدراهم والدنانير تنتهي في الدنيا، فما ثم إلا الحسنات والسيئات. يأتي الناس كما جاء في حديث عبد الله بن أنيس، يأتون يوم القيامة بهما، قالوا: وما بهما يا رسول الله؟ قال: ليس معهم من الدنيا شيء، ليس معهم من الدنيا شيء. فيكون القصاص بالحسنات والسيئات كما هو موضح في هذا الحديث. فإذا كانت له حسنات أخذ من حسناته وأعطيها، أي الخصوم أصحاب الحقوق، وإلا أخذ يعني من سيئاته، إذا فنيت حسناته أو لم يكن له حسنات فطرحت عليه ثم طرح في النار. وهذا المعنى الذي هنا يوضحه الحديث المعروف في صحيح مسلم عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدق أعمال وحسنات، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا وقذف هذا، فيؤخذ من حسناته فيعطون، يؤخذ من حسناته فيعطون، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرح في النار، هذا مفلس. ولهذا هذه النصيحة ثمينة جدا، ويجب على المرء أن تقع من قلبه موقعا عظيما، فإذا كانت هناك حقوق يتفقد ويتنبه ويؤدي الحقوق لأهله أو يطلب منهم العفو قبل أن لا يكون درهم ولا دينار عندما يقف الناس بين يدي الله يوم القيامة. أيليق بعاقل للناس عنده مظالم وحقوق ويتكي على حسن الظن ويقول ربك غفور ويمشي مستمرا في هذه المظالم؟ هل هذا ناصح لنفسه أو موبق لها ومهلك والعياذ بالله؟ الحقوق مؤدات والظلم ظلمات يوم القيامة. نعم.
2: وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين.
0: نعم، وفي لفظ للحديث طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، وهذا فيه أن الأراضين سبع، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن أي سبع. فمن أخذ شبرا من الأرض، أخذ شبرا من الأرض، تعالوا ننظر في الشبر ماذا يكون. لو كان شخص عنده أرض زراعية ومئات الآلاف، واسعة جدا، وزحف على أرض جاره شبرا، ماذا يقدم هذا الشبر في أرضه الواسعة التي أكرمه الله بها؟ قل زحف مترا أمتار، ماذا تقدم هذه له؟ وربما يعيش وما استفاد منها، لكن يطوقها يوم القيامة من سبع أراضين. لعن الله من غير منار الأرض، يقول عليه الصلاة والسلام. من المعاني التي ذكر العلماء أن يأتي إلى العلامات التي تضبط الحدود بينه وبين جاره، فينزع العلامات ويدخلها قليلا في أرض جاره. إذا أدخلها في أرض جاره ما الذي حدث؟ ضاقت أرض جاره واتسعت أرضه، يغير حتى يأخذ شيئا من. إذا كان شبر يطوق من سبع أراضين، كيف من يأخذ الأراضي الشاسعة ويتعدى على الحقوق، ويأتي مثلا يداعي في المحاكم ويحتال، ويأتي بأشياء وشهادات وشهود إلى آخره، ويحكم له فيها حتى وإن حكم له من القاضي، هذا لا ينجيه من عذاب الله يوم القيامة، لأنه قد يكون ألحن بالحجة من صاحب الحق فيقضى له، لكن هذا لا ينجيه من عذاب الله يوم القيامة. من أخذ شبرا من الأرض بغير حق خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين. الشيخ عطية سالم رحمه الله كان له درس في هذا المسجد، قال في تعليقه على هذا الحديث، قال كلمة جميلة، قال: هذا وعيد شديد ينبغي على جميع أهل البساتين والأراضي وأصحاب المخططات الذين يتعاطون العقارات أن يحفظوا هذا الحديث ليتحروا الحق فلا يتجاوزوه. وهذا كلام عظيم جدا، فعلا هذا الحديث ينبغي أن يحفظه المشتغل بالعقار وأصحاب البساتين وأصحاب الأراضي والمخططات، يحفظوا هذا الحديث ليحفظوا أنفسهم من عقوبة الله يوم القيامة، وألا يغتر يقول هذه جزء يسير ما يضر، لا، شبر واحد يطوقه من سبعة أراضي يوم القيامة، فيحتاط لنفسه لينجو من سخط الله سبحانه وتعالى وعقوبته يوم القيامة. نعم.
2: وفي الصحيحين عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه التي يوقد بنو آدم جزء واحد من سبعين جزءا من نار جهنم. قالوا: والله إن كانت لكافية. قال: فإنها قد فضلت عليها بتسعة وستين جزءا كلهن مثل حرها.
0: هذا الحديث هو في الصحيحين يصف فيه النار، نار يوم القيامة، أنها أضعاف النار التي في الدنيا، وأنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءا، بتسعة وستين جزءا. الصحابة رضي الله عنهم لما أخبرهم بذلك قال: ناركم التي توقدون منها جزء من سبعين جزء، جزء من سبعين جزء من نار جهنم. قالوا: والله إن كانت لكافية. الصحابة قال: والله إن كانت لكافية، نارنا هذه كافية أن يوضع فيها المخطئ الآثم، أن يوضع فيها كافية. قال عليه الصلاة والسلام: فإنها قد فضلت عليها بتسعة وستين جزءا كلهن مثل حرها. إذا كان الإنسان لا يحتمل نار الدنيا التي أقل من نار يوم القيامة ب69، إذا كان لا يحتمل النار التي في الدنيا أن يضع فيها أصبعه، بدل أن يضع فيها أصبعه لا يضع فيها، يدني أصبعه منها، يده يدنيها، ما يضعها داخلها، وإنما يدنيها للحظات يتحمل. فكيف إذا وضع إصبعه في هذه النار؟ فكيف إذا وضع جسمه كاملا في هذه النار؟ كيف إذا وضع جسمه في نار هي ضعف هذه النار ب69 مرة؟ هذا لابد أن ينتبه له المرء. والذنوب تفضي إلى النار، الذنوب تفضي إلى النار، تفضي إلى سخط الجبار، فيجب على العبد أن يتقي النار. يقول الله سبحانه وتعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال الصحابة: أي أدبوهم، علموهم، ربوهم على طاعة الله سبحانه وتعالى حتى تكون الوقاية من النار. الوقاية من النار ما تكون بمجرد الأماني، لا بد من عمل، لا بد من وضع وقاية بينه وبين النار بالطاعة ولزوم العمل وحسن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. تتقى النار بالتقوى، النار تتقى بالتقوى، بتقوى الله، وتقوى الله فعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر. نعم.
2: وفي المسند عن معاذ قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشرك بالله شيئا، وإن قتلت أو حرقت، ولا تعقن والديك، وإن أمراك أن تخرج عن أهلك ومالك، ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا، فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله، ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة، وإياك والمعصية فإن المعصية تحل سخط الله.
0: هذا الحديث في جملة من الوصايا أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل معاذ، حب النبي، يا معاذ إني أحبك، أوصاه بهذه الوصايا. قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشرك بالله شيئا، وإن قتلت أو حرقت، أو قتلت أو حرقت. وهذه مرحلة كمال، لأن الإنسان لو قال كفرا ليدفع التحريق عن نفسه أو القتل عن نفسه اتقاء لهذا لم يعاقبه الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فقال: وإن قتلت أو قتلت وحرق، ولا تعقن والديك، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك. تخرج من أهلك أن تطلق زوجتك، ومالك يعني إن كان رقيقا تبيع أو مالا تنفق أو ما إلى ذلك. وهذه أيضا الذي يظهر أنها مرحلة أيضا كمال، لكن المطلوب هو البر بالوالدين، البر بالوالدين، إلا إذا كان مثلا طلب الوالدين مبني على الدين، مثل ما طلب عمر رضي الله عنه من ابنه. فإذا كان مبني على أمر من هذا القبيل فلا بد، لكن إذا كان طلب الوالدين تطليق الزوجة مبني على هوى أو أغراض شخصية أو أمور، حتى أيضا أحيانا يكون الوالد يطلب الطلاق لأنها متدينة، يطلب طلاق الزوجة لأنها متدينة، لأنها مستقيمة، لأنها متحجبة، ويكون الوالد مفرطا في هذه الأشياء فيطلب منه طلاقها، لا يطاع في ذلك، لا يطاع. ولهذا المسألة فيها تفصيل. ولا تعقن والديك، حتى وإن طلب منه هذه الأشياء لا يعقهم، يبرهم ويحسن إليهم، حتى وإن ما استجاب لطلبهم لا يقابل لا يقابلهم بالعقوق، كيف وقد قال الله سبحانه وتعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به فلا تطعهما. وصاحبهما في الدنيا معروفة، ما قال فعقهما، قال وصاحبهم، مع هذه الحالة أمر بالصحبة بالمعروف. ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا، فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. وهذا الحديث، هذا المعنى في أحاديث عديدة ينظر جمعا وبيانا نافعا لها في كتاب المصنف رحمه الله الصلاة. ولا تشربن خمرا فإنها رأس كل فاحشة، لأن أم الخبائث وجماع الشرور. وإياك والمعصية، أي احذرها، فإن المعصية تحل سخط الله، أي توجب سخط الله سبحانه وتعالى. نعم.
2: قال رحمه الله: والأحاديث في هذا الباب أضعاف أضعاف ما ذكرنا، فلا ينبغي لمن نصح نفسه أن يتعامى عنها ويرسل نفسه في المعاصي ويتعلق بحبل الرجاء وحسن الظن.
0: هذه الخاتمة للأحاديث توضح أن طول النفس الذي في سوق الأحاديث أراد منها النصح لهؤلاء الذين يتعامون عن مثل هذه النصوص ويرسلون أنفسهم في المعاصي متعلقين بحسن الرجاء وحسن الظن. فأين هم من هذه الأحاديث؟ أين هم من تأملها وتدبرها والنظر فيها والنظر في هذه العقوبات الزواجر الموقظات؟ وكثير من العصاة، كثير من العصاة لما أكرمهم الله سبحانه وتعالى بالوقوف على هذه الأحاديث ردعتهم. كثير منهم تاب من حديث واحد، كثير من العصاة تاب من حديث واحد، حتى إن بعضهم ليقول للعالم أو الداعية الذي بلغه هذا الحديث قال: والله ما سمعته إلا الآن ولا عرفته إلا الآن، ويحمد الله الذي أكرمه بمعرفة هذا الحديث. فهذه الأحاديث هي روادع وزواجر وموقظة للقلوب، فمن يتكل على حسن الظن لا بد أن يداوي نفسه بها بأن يتأملها مرة وأخرى. وأهل العلم اعتنوا بجمع هذه الأحاديث، حتى أشرت فيما سبق أن بعض العلماء أفردوا كتبا في ماذا؟
2: الكبائر.
0: الكبائر لا يذكر فيها إلا الكبائر، الكبيرة الأولى وما هي والأدلة على العقوبات التي فيها، والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، فتعد الكبائر وتذكر العقوبات. من أجل ماذا؟ التحذير منها واتقائها. تعلم الشر لا للشر ولكن لتوقيه، فإن من لم يعرف الشر من الناس يقع فيه، كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ لا بد أن تعرف هذه النصوص، وأن يردع المرء كل ما همت نفسه بخطيئة يردعها بمثل هذه النصوص وبهذه الأحاديث، أحاديث الوعيد. نعم.
2: قال أبو الوفاء بن عقيل: احذره ولا تغتر به، فإنه قطع اليد في 3 دراهم وجلد الحد في مثل رأس الإبرة من الخمر، وقد دخلت امرأة النار في هرة واشتعلت الشملة نارا على من غلها وقد قتل شهيدا.
0: نعم، يعني هذا مر معنا في حديث أبي رافع في أوائل الأحاديث التي ساق رحمه الله، لما مر بالقبر فقال: أف لك. فقال الصحابي: ظننت أنه يريدني. فيقول ابن عقيل: احذره ولا تغتر، فإنه قطع اليد في 3 دراهم وجلد الحد في مثل رأس الإبرة من الخمر، يعني في شرب قليل من الخمر، ودخلت امرأة النار في هرة كما ثبت بذلك الحديث، واشتعلت الشملة نارا على من غلها وقد قتل شهيدا. فما يغتر الإنسان مثلا ببعض أعماله الصالحة فيتمادى في بعض الذنوب ويسرف على نفسه في بعض الخطايا. نعم.
2: وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن
0: نعم ما أظن بقي وقت نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية. إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
3: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
4: من فتاوى العلماء مع الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات،
6: نعرضها في هذا اللقاء على فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين.
5: فضيلة الشيخ، هذه رسالة وردتنا من إحدى الأخوات من بيشة، وقد كتبت اسمها وطلبت بأن نرمز إليه بصاد عين كاف. تقول الأخت: أتمنى لهذا البرنامج التوفيق، وأتمنى الجزاء الوافر لمن يجيب فيه من أصحاب الفضيلة. وتقول: أسمع دائما من الناس أن الجن يتصور في صورة طيور وقطط وأغنام، وأنا أفكر وأنا أنكر ذلك، ولن أصدق به، لأن الجن مخلوق مثلنا ولا يستطيع تغيير الخلق إلا الله سبحانه وتعالى، فهل هذا صحيح أم لا؟
7: الحمد لله، هذا الذي ذكرت أمر مشهور بين الناس، أن الجن قد يتشكلون بشكل شيء مشاهد ومرئي، وربما يشهد له الحديث الثابت الصحيح أن رجلا شابا من الأنصار كان حديث عهد بعرس، فجاء ذات يوم أو ليلة فوجد أهله على الباب،
5: لا،
7: فسألهم ما هو السبب، فذكرت له ما في الفراش، فذهب إلى فراشه فوجد فيه حية، فأخذ رمحا فطعنها فماتت هذه الحية، ثم مات الرجل فورا، فلا يدرى أيهما أسرع موتا، الرجل أم الحية.
5: لا.
7: ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين، فهذا يدل على أن هذا كان جنا، كان جنا، وأنه وقد تصور بصورة الحية. والحكاية في ذلك كثيرة ومشهورة، ولكن هذا الحديث الصحيح قد يشهد لصحتها. وكما أنه يتصور الملائكة عليهم الصلاة والسلام بأشكال ليست على هيئتهم التي خلقوا عليها، فإن جبريل صلى الله عليه وسلم كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا بصورة دحية الكلب، و جاء إليه مرة بصورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد من الصحابة، وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه جلسة المتأدب. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم الأسئلة المشهورة في الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأشراطها، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ومن المعلوم أن قدرتهم على التشكل بهذا الشكل إنما هي من الله سبحانه وتعالى، فهو الذي أقدرهم على ذلك، فلا يبعد أن يكون الجن هكذا، يستطيعون أن يتصوروا أو يتشكلوا للناس بأشكال متعددة. هذا ما ظهر لي في هذه المسألة.
5: نعم.
7: وهل في السؤال بقية؟
5: لا، هي تقول هل أنا لا أصدق أن الجن تتشكل لأن الذي يغير الخلق هو الله سبحانه وتعالى. سؤالها الثاني تقول عن ملابس المرأة، يقال أن السحاب أو السستة التي يضعها النساء في ملابسهن في الخلف حرام، وكذلك الملابس الضيقة وحمالة الصدر والحمرة التي توضع على الشفاه، أفيدونا أفادكم الله وجزاكم عنا كل خير.
7: السحاب الذي يكون من خلف جيب المرأة ومن خلف المرأة لا نرى فيه شيئا، ونرى أنه لا بأس به، وأن الأصل في اللباس نوعا وكيفية الأصل به الحل.
5: نعم.
7: إلا ما قام الدليل على تحريمه. ولا شك أن المعتاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي غيره إلى زماننا هذا أن المعتاد أن يكون الجيب من الأمام.
5: لا.
7: ولا يكون من الخلف، ولكن كوننا نقول إذا خالف الإنسان هذه العادة يعتبر مرتكبا للحرام أو مرتكبا لمكروه، هذا أمر لا يمكن إلا بدليل من الشرع. فإذا جاء الدليل الشرعي على أن هذا من المكروه عملنا به، وإلا فالأصل الإباحة.
5: ثم أن هذا السحاب أيضا أكثر سترا للمرأة من وضع الأزرة في الأمام.
7: نعم، ربما يكون كذلك.
5: أيضا تسأل عن
7: مسألة أما الحملات.
5: نعم. تسأل أيضا تقول عن الملابس الضيقة وحمالات الصدر والحمرة.
7: الملابس الضيقة لا يجوز أن تلبسها المرأة إلا إذا كانت في بيت ليس فيه سوى زوجها.
5: نعم.
7: فيجوز لها أن تلبس، وذلك لأن الملابس الضيقة التي تصف حجم الجسم هي في الحقيقة تعتبر ساترة غير ساترة.
5: نعم.
7: ساترة من حيث الخفاء، خفاء اللون، لكن ليست ساترة من حيث الحجم.
5: لا.
7: فهذا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، ثم ذكر نساء كاسيات عاريات. فهذه المرأة التي تلبس هذا الثوب الضيق الذي يبين مقاطع الجسم هي في الحقيقة ساترة عارية.
5: لا.
7: فلا يجوز أن تلبس مثل هذا ما لم تكن في بيت ليس فيه سوى زوجها. وأما بالنسبة للحمالات فلا بأس بهن، إن تضع المرأة شيئا يجمل ثدييها لا بأس به، إلا أني أرى أنه لا ينبغي للمرأة الشابة التي لم تتزوج أن تلبسه، لأنها حينئذ ينشأ في نفسها محبة الظهور والافتتان والفتن.
5: لا.
7: فلا ينبغي أن تفعل. أما المرأة المتزوجة التي تفعله لزوجها فلا بأس به، هذا يعتبر من التجميل.
5: لا.
7: وأما مسألة الحمرة في الشفاه فهي أيضا من الأمور التي تتجمل بها المرأة، كالحناء في اليد وشبهه، والأصل فيه الإباحة، ولكني ما أعلم فيه شيئا

0: إلا إذا أصابه الدم، دم الحيض.
1: نعم.
0: وإذا أصابه دم الحيض فإنها تغسل الدم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر حين سئل عن دم الحيض يصيب الثوب فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، أو قال: ثم تغسله ثم تصلي فيه.
1: لا.
0: فهذا الفستان الذي لبست إذا لم يصبه الدم فهو طاهر تجوز الصلاة به، وإن أصابه الدم غسل الدم ثم صلت به.
1: هذه رسالة من عطية أبو خير ابن مطير المالكي من بلاد أضم، يقول: أعرض لفضلتكم أني تزوجت بامرأة بكر ودفعت مهرا ومقداره 60,000 ريال لوالدها ودخلت بها الدخول الشرعي ومكثت معي لمدة سنة زمان وانتقلت إلى رحمة الله ولم أنجبت شيئا من الذرية وخلفت من التركة حلي من الفضة، والآن والدها يطالبني بتسليم الحلي المذكور له، لذا أرجو من الله ثم من فضيلتكم الإفتاء عن موضوعي، وهل يستحق والدها ويستحقه دوني أنا الزوج أم لا، ولكم الأجر والثواب وفقكم الله.
0: امرأتك هذه لما ماتت ولم تنجب أولادا صار لك نصف ما تركت، لقول الله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فعلى هذا يكون لك نصف ما خلفت من الحلي وغيره، حتى من الدراهم، وحتى من العقارات إن كان لها عقار، وحتى من الثياب، كل ما خلفت من ملك فإن لك نصفه بنص القرآن وإجماع أهل العلم. أما أبوها فإن له ما فرض الله له، له الباقي إلا أن يكون لها أم، فإن الأم في هذه الحال تشارك الأب فيما بقي بعد فرض الزوج.
1: لا.
0: فيفرض للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي وللأب الباقي، فعليه إذا كان لها أم وأب تقسم المسألة من 6 أسهم، للزوج 3 النصف، وللأم ثلث الباقي 1، وللأب الباقي 2.
1: نعم. هذه الرسالة وردت من صالح محمد العبد الله من بريدة، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسؤال الأول: ما حكم إسبال الثوب وإذا كان الإنسان لم يقصد به إظهار الكبر بل كان شيئا عاديا، فما رأيكم في ذلك؟ وهل الصلاة فيه صحيحة أم لا؟ لأنني سمعت بعض الناس يقول: من صلى في ثوب متعدي الكعبين فلا صلاة له، أفيدونا وفقكم الله.
0: إسبال الثوب محرم إذا نزل أسفل من الكعبين، ولكن إن كان الإنسان فعله خيلاء وجره على الأرض فإن عقوبته عظيمة جدا، فإن الله تعالى لا يكلمه ولا ينظر إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم، كما في حديث أبي ذر الثابت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، قالها 3.
1: لا.
0: وأبو ذر يقول: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وفي حديث ابن عمر: من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه، فيكون حديث ابن عمر مقيدا لحديث أبي ذر، ويكون مسبل أي خيلا.
1: لا.
0: فإذا جر الإنسان ثوبه خيلا فإن الله تعالى لا ينظر إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. أما إذا صنعه لغير الخيلاء وإنما هو للعادة فإنما أسفل من الكعبين في النار، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين

0: فهو في النار فيكون حراما، لكن ليست له العقوبة التي يعاقب بها من جر ثوبه خيلا، لأن هذا ما أسفل من الكعبين فهو في النار، يكون التعذيب بالنار على ما نزل من الكعبين فقط،
1: لا
0: يكوى به ويعذب به في النار. ولا تعجب أن يكون العذاب بالنار لجزء من البدن، فإن هذا ثابت في الحديث الصحيح حديث أبي هريرة: ويل للأعقاب من النار، في قوم توضأوا وقصروا في غسل أرجلهم، فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. فهنا العقوبة على محل التقصير فقط وهي الأعقاب،
1: لا.
0: كذلك ما أسفل من الكعبين فهو في النار، العقوبة على ما حصل فيه التعدي وهو ما تحت الكعبين فقط،
1: لا.
0: على هذا نقول: ما نزل عن الكعبين من الثياب فهو حرام، سواء صنعه الإنسان خيلا أو لعادة بين الناس،
1: لا.
0: وهذه العادة يجب أن يبتعد عنها، لأن العادة إذا خالفت الشرع فهي عادة باطلة، يجب على المرء أن يتجنبها. وأما بالنسبة لصحة الصلاة فإن هذه المسألة مبنية على أصل، على أصل مختلف فيه، وهو: هل من شرط صحة الصلاة أن يكون الساتر مباحا أو لا؟ فمن العلماء من قال إنه يشترط في الثوب الساتر أن يكون مباحا، وأن الرجل لو صلى في ثوب محرم عليه بطلت صلاته،
1: لا.
0: وعلى هذا فإذا صلى في ثوب خيلاء فصلاته باطلة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وفيه حديث تكلم العلماء فيه من حيث الصحة،
1: لا.
0: ومن العلماء من يقول إن موضوع إنه لا يشترط في الساتر أن يكون مباحا، بل يحصل الستر بالثوب المحرم، لأن حقيقة الستر حصلت، وكون الثوب محرما لا يمنع من الستر به، وإنما يأثم الإنسان به،
1: لا.
0: وعلى هذا فتصح الصلاة في الثوب وإن كان خيلا،
1: لا.
0: وعلى كل حال المسألة يجب على المسلم أن لا يكون نظره من زاوية واحدة، هل تصح الصلاة أو لا تصح، بل يجب أن ينظر من الناحيتين، فنقول: هذا ثوب محرم والواجب على المسلم أن يتجنبه في صلاته وغير صلاته،
1: لا.
0: وهذا كما هو معروف بالنسبة للرجال، أما النساء فإن المشروع في حقهن أن يسترن أقدامهن بثيابهن.
1: أحسنتم. يقول في رسالته: يوجد عندنا بعض التجار الذين يدينون لمدة سنة، يكون مثلا عند التاجر 100 أو 200 قطمة هيل في دكانه، ويجيء الذي يريد أن يتدين منه من هذه القطم الهيل، ويقول له التاجر: استلم من مثلا 10-20 حسب الذي استدان منه، ويتسلمها الضعيف، ثم يجي آخر يستدين ويدينها إياه هذا التاجر مرة ثانية، وهي بمكانها ما حركت ويدينها عدة أشخاص، فهل هذا يجوز؟ على أنه يدينها عدة أشخاص وهي بمكانها، هل هذا ما في شيء من الربا؟
0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
1: اللهم صل وسلم على رسول الله.
0: هذه المسألة التي ذكرها السائل ابتلي بها كثير من المسلمين مع الأسف الشديد، وهي في الواقع مرة ومحزنة، لكنها مستاق قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتركبن سنن من كان قبلكم، قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى، قال: فمن؟ هذه المسألة هي من الحيل التي كان اليهود يرتكبون مثلها أو أقل أو أكثر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نفعل مثل فعلهم من هذه الحيل.
1: نعم.
0: من المعلوم أن الرجل لو أعطى شخصا 10,000 ريال ما نقدا، سلمها له ورقا،
1: نعم،
0: وقال هذه العشرة 12,000 إلى سنة، من المعلوم للجميع أن هذا ربا،
1: نعم،
0: وأنه محرم، وأن المرابي عليه من الوعيد والعقوبة ما هو معلوم لكل المسلمين. فالله تعالى يقول في الذين يرابون: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال: هم سواء. والحديث في مسلم. وفيه أحاديث كثيرة تدل على غلظ هذا العمل، عمل الربا، وأنه من كبائر الذنوب العظيمة. فإذا كان معلوما أن ما صورناه من قبل من الربا وهو صريح، فإن التحيل على هذا بأي نوع من أنواع الحيل يعتبر وقوعا فيه، إذ الحيلة على المحرم لا تقلبه مباحا،
1: نعم،
0: بل تزيده قبحا إلى قبحه،
1: نعم،
0: لأن الحيلة، نعم، لأن الحيلة على المحرم يجتمع فيها أمران محذوران: أحدهما الوقوع في المحرم، والثاني المخادعة لله ورسوله،
1: نعم.
0: ونحن نضرب مثلا بما هو أكبر من ذلك: الكفر. فالكافر الصريح الذي يعلن في كفره هو واقع في الكفر وقد فعل هذا الذنب العظيم، لكن المنافق الذي يظهر الإسلام ويظهر بمظهر الرجل الصالح وهو يبطن الكفر، هذا أشد ذنبا وأعظم. ولهذا جعل الله المنافقين في الدرك الأسفل من النار، تحت الكفار الذين يصرحون بالكفر. فالمتحيل على الربا أشد من المعطي للربا صراحة، أو أشد من الآخذ للربا صراحة، لأنه جمع بين المحذورين: محذور الربا ومحذور التحيل والخداع لمن يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الحديث يسد على المتحيلين جميع أنواع الحيل، وقال لهم: أنتم قصدتم هذا فلكم ما قصدتم، وإنما لكل امرئ ما نوى. والعملية التي أشار إليها الأخ السائل هي موجودة بكثرة مع الأسف ومنتشرة، وهي من ظهور الربا الذي يؤذن بالهلاك والخطر على هذه الأمة. ومن العجب أنه لو وجد حانات زنا أو خمر لكان كل الناس ينكرونها، لكن توجد هذه الحانات الربوية ولكن الناس ساكتون، لا أحد ينكر ولا أحد يشمئز منها، وذلك لأنها كثرت، وكما قيل: إذا كثر الإمساس قل الإحساس.
1: نعم.
0: هذه الأكياس من الهيل كما قال الأخ تبقى في دكان التاجر مدة سنين يمكن، أو شهورا أو أسابيع أو ما شاء الله من هذا.
1: نعم.
0: يأتي إليه التاجر ويشتريها منه حسب ما اتفق مع الفقير على الربح،
1: نعم،
0: لأنه يتفق أولا مع الفقير على أن بدينك 10، 11، أو 15 أو أكثر أو أقل. ثم يذهب هذا التاجر وهذا المستدين إلى صاحب الدكان ويشتري التاجر منه السلعة بثمن اتفقان عليه، ثم مع ذلك في الحال في نفس المجلس يبيعها على المستدين حسب ما اتفق عليه من الربح أو من المرابحة، ثم بعد ذلك يبيعها المستدين على صاحب الدكان بأنزل مما باعها صاحب الدكان به على التاجر.
1: نعم.
0: ثم يأخذ دراهم ويخرج بها في جيبه. هذه هي القضية العوبة والمكر والخديعة. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله هذه المسألة وسماها الربا، سماها الصفقة الربوية الثلاثية، هذا معنى ما سماها به لأنه غاب عني لفظه الآن.
1: نعم نعم.
0: ومع ذلك قال هذه حرام بلا ريب وربا. وكان رحمه الله يحكي في مسألة التورق قولين لأهل العلم ثم يختار هو التحريم، فدل ذلك على أن هذه المسألة ليست هي مسألة التورق التي يتمحش بعض الناس بها ويقول إن المشهور من مذهب الحنابلة جواز مسألة التورق. نحن نقول هكذا، إن المشهور من مذهب الحنابلة جواز مسألة التورق، لكن ليست مسألة التورق بهذه الحيلة الظاهرة البينة. مسألة التورق كما قال الفقهاء رحمهم الله إذا احتاج الإنسان إلى نقد واشترى ما يساوي 100 ب120 إلى أجل.
1: نعم.
0: وطبعا اشتراه على الوجه السليم الصحيح وليس فيه 10-11 ولا 10-15 ولا شيء. أنا احتجت مثلا إلى دراهم فأتيت إلى صاحب الدكان قلت بيع عليه هذا الشيء إلى سنة، هو الآن يسوى 100، قلت له ب120 وأخذته وذهبت وبعته. هذه هي مسألة التورق.
1: نعم.
0: أما هذه المسألة فليست من التورق في شيء ولا تنطبق على التورق إطلاقا.
1: نعم.
0: ذلك لأنهما أولا يتفقون على المرابحة، فيكون التاجر باع على المستدين ما لا يملك بربح، وهذا وإن لم يكن معينا لكنه في ذمته. وثانيا أنها يحصل فيها بيع الشيء قبل حوزته وقبضه.
1: نعم.
0: ثالثا يحصل فيها بيع الشيء قبل نقله عن محله، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. وكون بعض الناس يقول أنا قبضتها لأنني عددتها، فمجرد العدد ليس قبضا بلا شك، ولا أحد يقول إنه قبض، لأن القبض معناها أن يكون الشيء في قبضتك وفي حوزتك. وأي شيء يكون هذا العدد أن تقبضه؟ أي شيء يكون من القبض؟ ولكن العلماء يقولون ما يحتاج إلى عدد فلا بد من عدده لقبضه.
1: نعم.
0: بمعنى أنه لا يتم قبضه إلا بعدده، وهذا أمر صحيح.
1: نعم.
0: وأما مسألة أن نقول مجرد إنسان يمسحه بيده أو يعده بإشارته يكون هذا قبضا، فهذا لا غير مسلم إطلاقا.
1: نعم.
0: ثم إن هذه الصفقة في الحقيقة غير مرادة، لأن التاجر لا يقلب هذا الهيل ولا يسأل عن نوعه ولا يسأل عن عيبه وسلامته، وربما يكون هذا قد فسد من طول الزمن، وربما تكون الأرض قد أكلته وهم لا يعلمون. بل إني أعتقد أن التاج أن صاحب الدكان لو أتى بأكياس من الرمل وصفها وقال للناس هذه سكر لهؤلاء الذين يتاجرون بهذه الطريقة،
1: نعم نعم،
0: لا لا لا أخذوها على أنها سكر، بناء على عادتهم أنهم لا يقلبون ولا ينظرون ولا يفعلون شيئا.
1: نعم.
0: ولقد حكى لي بعض الناس وهو ثقة أنه جاء ليستدين من شخص، فذهبوا إلى صاحب دكان وعنده بضاعة، لكن هذه البضاعة لا تساوي القدر الذي يريده المستدين، فقال نبيع ندبر لها شأنا، فباعها صاحب الدكان على التاجر أولا، ثم باعها التاجر على الفقير ثانيا، ثم باعها الفقير على صاحب الدكان ثالثا، ثم باعها صاحب الدكان مرة ثانية على التاجر، ثم التاجر على المستدين، حتى أكملت ما يريده هذا المستدين.
1: يعني تباعوها أكثر من مرة.
0: تباعها أكثر من مرة، هي قيمتها نعم. ما تساوي القدر.
1: نعم نعم.
0: لكن لعبوا هذه اللعبة المستديرة حتى وصلوا إلى الدراهم التي يريدها هذا المستدين.
1: نعم.
0: وحدثني شخص آخر أيضا أنهم جاءوا إلى صاحب دكان وعنده سكر، وكان السكر يساوي 100 في سعره الحاضر.
1: نعم.
0: فقال أنا أريد كذا وكذا من الدراهم آلاف. فقال هذا السكر لا يساوي إلا نصف ما تريد. قال إذا نرفع سعره، نرفع قيمته يعني.
1: نعم.
0: حتى يصل إلى الحد الذي تريده. فرفعوا السعر، سعر الكيس بدل من 100 رفعوه حتى يكون قيمة هذا السكر القليل بالغة ما يريده هذا المستدين.
1: نعم.
0: ومثل هذه الحيل كلها انفتحت على الناس من الأم من الباب الأول الذي سأل عنه هذا السائل.
1: نعم نعم.
0: فلا شك عندنا في أن هذه المعاملة واقع فيها من فعلها في الربا، بل هو زائد على الذين يرابون صراحة بأنه يخادع الله ورسوله والذين آمنوا وما يخدع إلا نفسه وما يشعر.
1: أحسنت.
0: وسوف يندم عندما يحضره أجله.
1: نعم.
0: ولقد ذكر ابن القيم في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أن رجلا حضره الموت فجعلوا يلقنونه لا إله إلا الله، فجعل يقول العشر 11 العشر 11 لأنها ملكت قلبه، فصار والعياذ بالله ابتلي بها عند موته حتى نسي بها شهادة الحق. فنحن ننصح إخواننا المسلمين عن هذه المعاملات المحرمة التي فيها الخداع لله ورسوله والمؤمنين.
1: نعم.
0: ونقول لهم إن ما صنعتم في هذه بهذه الطريقة أشد مما يصنعه الذين يرابون صراحة في البنوك وغيرها.
1: نعم.
0: فإنهم أهون منكم، لذلك لأنهم يفعلون الربا وهم يعتقدون أنه ربا، ويجدون في نفوسهم خجلا من الله عز وجل وانكسارا، ويؤملون أن يجددوا توبة. المهم أنهم يعرفون أنهم على خطأ وأنهم مستحقون للعقوبة، فتجدهم يتوبون إلى الله ويرجعون إليه. لكن مثل هؤلاء المتحيلين يرون أنهم على طريقة سليمة حلال، فيبقون على ما هم عليه ولا يكادون يرجعون أبدا عن هذا الغي وهذا الضلال، نسأل الله لنا ولهم السلامة. ثم إنه حسب ما نعلم أن ما يؤخذ من الربح في البنوك أقل مما يأخذه هؤلاء الفقراء، والفقراء لا يدرون، يظنون أن هذه الطريقة صحيحة وسليمة، فيقولون كوننا نعمل عملا لا إثم فيه ولو زاد علينا الربح أهون من كوننا نعمل عملا محرما. ولكني أقول لهم إن هذه الطريقة أشد إثما من طريقة البنوك.
1: نعم.
0: لأنها كما أسلفنا ربا وخداع.
1: نعم.
0: ولكن يبقى النظر أنه من سياسة التعليم الصحيح الذي مشى عليه الرسول عليه الصلاة والسلام،
1: اللهم صل،
0: أنه إذا سد الباب من طريق محرم يجب أن يفتح للناس باب من طريق مباح.
1: نعم.
0: حتى لا يقفوا حيارة. نقول في هذه الحال الطريق إلى السليم إلى ذلك أن الرجل إذا احتاج سلعة معينة بنفسه، مثل أن يحتاج إلى سيارة أو إلى مواد بناء أو غيرها، فليذهب إلى أهل المعارض الذين يبيعون هذه الأدوات وهذه الأعيان ويشتري منهم العين التي يريدها بنفسها بثمن أكثر.
1: نعم.
0: مؤجلة.
1: نعم.
0: وبهذا يسلم من الإثم. فمثلا إذا كان يحتاج إلى اسمنت مثلا، ذهب إلى أهل اسمنت واشترى منهم ما يساوي 10,000 ب12,000 وعمر به، وكذلك المواد الأخرى من حديد ومواد صحية وما أشبه ذلك.
1: نعم.
0: وبهذا يسلم. قد يقول أنا لا أريد مواد أو أعيانا، أنا أريد دراهم للتزوج أو ما أشبه ذلك. نقول لا حاجة بك إلى هذه المعاملة المحرمة، فإما أن تشتري الأغراض التي للزواج بمثل ما أشرنا إليه في مواد البناء، وإما أن تصبر حتى يغنيك الله، لأن الله يقول وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. ولا ينبغي الإنسان أن يستدين ليتزوج، فهذا الرجل الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوجه المرأة التي وهبت نفسها للنبي ولم يكن له بها حاجة، قال التمس ولو خاتما من حديد، فلم يجد، فزوجه بما معه من القرآن، ولم يرشده إلى أن يستدين أو يستقبض من أحد، بل إنما زوجه بما معه من القرآن. فالمهم أن مثل هذا، أقصد أن الحاجة للزواج لا ينبغي الإنسان أن يستبيح لنفسه هذه الطريقة المحرمة من أجله.
1: نعم.
0: أين؟
1: أحسنتم. إذا نقول المستمع عبد الرحمن عبد العزيز عبد الله السيف من القصيم في بريدة أن أسئلته الثلاثة قد مرت في الإجابة التي أجاب بها فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين، وهي الذي يبيع مثلا قطم الهيل وهي في مكانها لعدة أشخاص، وكذلك الصنف الثاني الذي يذهب نفس المستدين والمدين لدكان آخر ويشترون السلعة وهو في مكانها أيضا ويسلم صاحب الدكان النقود للمستدين، أو الذي يعطي الفلوس نقدا ويقول 10، 12، أو 14 إلى غير ذلك.
0: طيب.
1: أيها السادة، رسالتنا أو الرسالة التي وردت الثانية في هذا اللقاء هي من عبد الله بن عبد الرحمن العبد العزيز من منطقة القصيم أيضا، يقول الشيخ المجيب على أسئلة نور على الدرب: أنا أحب مشاهدة المصارعة الحرة لأنها ترفع عني وتذهب الملل عن نفسي، وكنا سابقا نقضي بعض الوقت في الرحلات والسباق والصيد، وقد تعقدت الأمور وقد تعقدت الآن أمور المعيشة، فأصبحنا لا نملك الوقت الكافي للعمل واللهو المباح، ونظرا إلى أني لا أملك جهاز التلفاز، فإني أذهب في وقت المصارعة إلى أحد المنتزهات أو المقاهي لمشاهدتها. وذات مرة جاء أحد المصارعين بحركات مثيرة لجمهور المشاهدين، فأخذوا يتصايحون تشجيعا له، وإذا بأحد الأخوة يقول: يا حبيب النبي استر عليه يا رب، يا رب خليه. وسؤالي هو: هل يجوز إطلاق كلمة يا حبيب النبي لشخص غير مسلم؟
0: الحقيقة قبل أن نجيب على هذا السؤال، نود أن ننصح الأخ وغيره من المستمعين إلى أن يعرفوا أن الوقت ثمين،
1: نعم،
0: وأن الإنسان إنما خلق لعبادة الله عز وجل، ولا ينبغي أن يضيع وقته في مثل هذه المشاهدات التي لا تعينه على طاعة الله،
1: لا،
0: ولا تكسبه مصلحة في دنياه، وإنما هي مضيعة وقت، لا سيما إذا كانت في منتزهات عامة، فإن الغالب أن هذه المنتزهات العامة لا تخلو من مشاهدة أو سماع ما يحرم، هذا حسب ما نظن،
1: نعم،
0: أنها لا تخلو من مشاهدة أو سماع ما يحرم من أغاني وكلام فاحش بذي، ومن شرب دخان أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي لا يجوز للإنسان الجلوس مع المتلبسين بها. فننصح أن يراجع الكتب النافعة القيمة ما دام إنسان صاحب جد وعمل، وكذلك يراجع بعض الصحف التي تبحث في أمور نافعة أو التي فيها أخبار يطلع الإنسان فيها على أحوال المسلمين وما أشبه ذلك. وأما إطلاق حبيب النبي على رجل لا يعرف هل هو مسلم أو كافر فإنه لا ينبغي، إذا علم أنه كافر لا يجوز إطلاقه، وإذا علم أنه مسلم فهذا يجوز إذا كان هذا المسلم ملتزما بإسلامه حقيقة، وإذا كان مشكوكا فيه فإنه لا ينبغي. والغالب أن الذين يتصارعون هذه المصارعة الحرة الغالب أنهم يكونون غير مسلمين، فلا ينبغي إطلاق هذا في قوم تجهل حالهم، لأن حبيب النبي من كان حبيب الله عز وجل، والله تعالى إنما يحب المؤمنين والمتقين والمحسنين وغيرهم ممن علق الله محبته بما يتصفون به من صفات يحبها الله.
1: فضيلة الشيخ، لدينا مجموعة كبيرة من الأسئلة، نبدأها برسالة وردت لنا من بريدة من السائل باعين، يقول: إذا غسلت العورة ثم لبست السروال وانتصفت في الوضوء أحدثت، هل أبدأ الوضوء من جديد أو أتجدد؟ أرشدوني جزاكم الله خير، لأني في حيرة. أو نعم.
0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الإنسان إذا غسل عورته وأنقى المحل لا يجب عليه إعادة غسل العورة مرة ثانية إلا إذا خرج منه شيء،
1: نعم.
0: وعلى هذا فالرجل الذي في السائل إذا كان أحدث في أثناء وضوئه أي في أثناء تجدده كما يقول العامة، فإنه لا يعيد غسل فرجه إذا لم يخرج منه شيء.
1: نعم.
0: يعني خارج محسوس لا الريح، الريح لا يجب غسل الفرج منها إذا لم يخرج معها بلل. فعليه إذا أحدث بريح في أثناء وضوئه فإنه لا يعيد غسل فرجه، والمراد بريح لا رطوبة معها.
1: نعم.
0: فإنه لا يعيد غسل فرجه وإنما يعيد الوضوء من جديد، يعني بمعنى أنه يعود فيغسل كفيه ويتمرمر ويستنشق ويغسل وجهه إلى آخر الوضوء. نعم.
1: يقول أيضا ما حكم طلب النكاح باليد؟
0: لا يجوز هذا، أن الإنسان يحاول إخراج منيه بيده، لأن ذلك من العدوان، ما قال الله سبحانه وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. يعني من طلب وراء الأزواج وما ملكت اليمين فإنه عاد متجاوز للحد. ثم إن فيه ضررا جسميا كما هو معروف عند الأطباء، لأنه يهدم هذه الغريزة هدما بالغا، حتى إنهم قالوا إن المرأة الواحدة منه تعادل في هدم البدن 12 مرة بالجماع الطبيعي. وعلى هذا فالواجب على المؤمن أن يصبر ويحتسب ويكبح شهوته بما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فإذا كان الإنسان قوي الشهوة ويخشى على نفسه من الزنا إن لم يخففها بإخراجها هذه المادة فإنه يصوم كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يستطع النكاح.
1: نعم.
0: وإذا كان لا يستطيع أن يصوم فإنه يصبر ويحتسب، وكلما ثارت عليه الشهوة يحاول أن يتشاغل بأمر آخر يلهيه عنها حتى ييسر الله له، فإن الله سبحانه وعد المستعففين بالغنى.
1: نعم.
0: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله.
1: نعم. نعم. يقول أيضا: ما هي مدة المسح للمقيم؟
0: قصدها المسح على الخفين.
1: نعم.
0: فيما
1: المسح على الخفين. نعم.
0: مدته يوم وليلة 24 ساعة.
1: نعم.
0: تبتدئ هذه المدة من أول مرة مسح، فيحسب من أول مرة مسح إلى دورها من اليوم الثاني. فإذا مسح في تمام الساعة 12 من اليوم فإنه له أن يمسح إلى تمام الساعة 12 من اليوم الذي يليه.
1: نعم.
0: وإذا مسح قبل انتهاء المدة وبقي على طهره وانتهت مدته وهو على طهره فإنه لا ينتقض وضوءه، يبقى على وضوئه حتى ينتقض بناقض معلوم.
1: نعم.
0: نعم.
1: إذن المدة التي قبل المسح لا يعتد بها، كأن مثلا يتوضأ الفجر ويستمر على طهارته الظهر والعصر والمغرب ثم يتوضأ للعشاء الآخرة، تبدأ المدة من العشاء الآخرة لمدة 24 ساعة.
0: نعم. نعم. نعم. لا، وأقول لك أيضا لو فرض أنه صلى العشاء الآخرة بوضوء الفجر.
1: نعم.
0: ولم يمسح إلا من اليوم الثاني من الفجر، إلا من الفجر في اليوم الثاني.
1: نعم.
0: فإن المدة تبتدي من الفجر الثاني.
1: نعم.
0: من الفجر من اليوم الثاني.
1: نعم.
0: ولنفرض أنه قبل زمن بداية المسح من اليوم الثالث لنفرض أنه مسح قبل انتهاء المدة،
1: نعم،
0: وبقي على طهارته إلى العشاء من الليلة الثالثة أو الرابعة، فإن ذلك صحيح أيضا. ولهذا يخطئ بعض العوام الذي يقولون إن الذي يلبس الخفين يصلي فيهن خمس أوقات، لا، ربما يصلي أكثر من خمس أوقات.
1: نعم. أيضا يقول هل يجوز الكذب الممازح، يعني الكذب مازحا؟
0: الكذب لا يجوز مازحا ولا جادا، لأنه من الأخلاق الذميمة التي لا يتصف بها إلا أهل النفاق. ومن المؤسف أننا نسمع كثيرا من بعض الناس أنهم يقسمون الكذب إلى قسمين، كذب أبيض وكذب أسود. فإذا ترتب على الكذب ضرر بأكل مال أو اعتداء وما أشبه ذلك فهو عندهم كذب أسود، وإذا لم يتضمن ذلك فهو عندهم كذب أبيض. نعم.
1: نعم.
0: وهذا تقسيم باطل، فالكذب كله أسود ولكن يزداد سوادا كلما ترتب عليه ضررا أعظم. وبهذه المناسبة أحذر إخواني المسلمين مما يصنعه بعض السفهاء من كذبة إبريل، وأظن أنه قريب. هذه الكذبة التي تلقوها عن اليهود والنصارى والمجوس وأصحاب الكفر، ثم هي مع كونها كذبا والكذب محرم شرعا وكونها تشبها بغير المسلمين والتشبه بغير المسلمين محرم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إسناده جيد وأقل أحواله التحريم وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم. هي مع تضمنها هذين المحذورين هي أيضا إذلال للمسلم أمام عدوه، لأن من المعلوم بطبيعة البشر أن المقلد يفخر على من قلده،
1: نعم،
0: ويرى أنه أقدم منه، يرى أنه أقدم منه، ولذلك ضعف مقلده حتى قلده. فهي فيها إذلال للمؤمن بكونه ذيلا وتبعا للكفار. المحذور الرابع أن غالبها أي غالب هذه الكذبة الخبيثة تتضمن أكلا للمال بالباطل أو ترويعا للمسلم،
1: نعم،
0: فإنه ربما يكذب فيكلم أهل البيت ويقول إن فلانا يقول ترى عندنا جماعة اليوم ليطبخوا غدا كثيرا ولحما وما أشبه ذلك،
1: نعم،
0: أو ربما يخبرهم بأمر يروعهم كأن يقول قيمكم دعس دعسته السيارة أو ما أشبه ذلك من الأمور التي لا تجوز بدون أن تكون بهذه الحال. فعلى المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يكون عزيزا بدينه فخورا به معجبا به لأجل أن يهابه أعداء المسلمين ويحترموه. وأنا ضامن لكل من اعتز بدين الله أن يكون عزيزا بين الناس، ولكل من ذل أمام أعدائه أن يكون أذل وأذل عند الله وعند أعدائه. فلا تظن أيها المسلم أن متابعتك للكفار وأخذك أخلاقهم لا تظن أن ذلك يعزك في نفوسهم، بل إنه يذلك غاية الذل. وأنت تعلم ذلك، أنت الآن لو أن أحدا اقتدى بك في أفعالك لرأيت له لرأيت لنفسك فخرا عليه، ورأيت أنه ذل أمامك حيث كان مقلدا لك، وهذا أمر معلوم معروف بطبيعة البشر. وكلما رأى أعداؤنا أننا أقوياء وأعزاء بديننا وأننا لا نبالي بهم ولا نعاملهم إلا بما يقتضيه شريعة الله التي هي شريعة كل العالم بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أهل النار. فإذا كان هذا في أهل الكتاب وهم أهل الكتاب، فما بالك بغيرهم من الكفار. كل من سمع بمحمد صلى الله عليه وسلم ولم يتبعه فإنه من أهل النار. فإذا كان كذلك فما بالنا نحن المسلمين نذل أنفسنا ونتبع غيرنا. وكلنا يعلم ما جرى في محاورة هرقل عظيم الروم مع أبي سفيان وهو كافر، حينما تحرز أبو سفيان أن يكذب في حق النبي صلى الله عليه وسلم خوفا من أن تؤخذ عليه هذه الكذبة أو هذه الكذبة، مع أنه يود أن يكذب في ضد صالح الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا كافرا فما بالك أيها المؤمن تكذب. والله موفق.
1: أحسنتم أثابكم الله. الآن هذه رسالة من جابر حسن أحمد عسيري من الرياض القوات المسلحة، يقول في رسالته وهي طويلة وهذا مختصرها: لي زوجتان في بلاد عسير ويمنعهما آباؤهما من السفر معه ويبقى عنهن عدة شهور، هل يأثم في ذلك أم لا؟
0: سؤال
1: جابر حسن أحمد عسيري يقول فيه، أنا قلت أن الرسالة طويلة وأختصرتها بما يلي: له زوجتان في بلاد عسير ويمنعهما آباؤهما من السفر معه ويبقى عنهن عدة شهور، هل يأثم في ذلك أم لا؟
0: إذا كان قد اشترط عليه في العقد أن لا يسافر بهما فلآبائهما الحق في منعه من السفر بهما ما لم تختارا السفر معه، فإن اختارت السفر معه حرم على آبائهما منعهما لأن الحق لهما أي للزوجتين. وإذا كان لم يشترط عليه ذلك فإن الزوج مالك لزوجته، فإذا سافر وطلب أن تسافر معه زوجته وجب عليهما أن تسافر معه، وحرم عليهما وعلى أبيهما الامتناع. فإن امتنعتا أو منعهما أباؤهما فإنه ليس عليه حرج فيما إذا سافر وتأخر عنهما، لأن النشوز منهما في الحقيقة.
1: رسالة وردت للبرنامج من علي الزهراني من وزارة الداخلية، يقول فيها: رجل ترك زوجته أكثر من سنة في البادية وبدون عذر شرعي، ولذلك هو يجمع في الفلوس فقط وحب الدنيا والتفاخر، والآن تاركها في البادية مع أهلها ولكن دون رجل إلى بعد مدة أكثر من 7 شهور ولكي يجمع فلوس فقط، فهل مثل هذا العمل يجوز أم لا؟ نرجو الإفادة سريعا وفقكم الله.
0: الحقيقة أن هذا العمل سفة من هذا الرجل، لأن من أهم ما يجمع له الإنسان الدنيا التمتع بنيل شهوته، وقد بدأ الله سبحانه وتعالى النساء مقدما على القناطير المقنطرة، فقال: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. فما أدري هذا الرجل كيف يصبر هذه المدة عن أهله من أجل جمع الدنيا التي ليست نافعة له إذا لم يبذلها في نيل متعته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. ف ثم هي إن رضيت بعمله فلا إثم عليه لأن الحق لها.
1: نعم.
0: إلا أن يكون في إهماله إياها خوف عليها أن تفتتن أو يفتتن بها فيجب عليه مراعاة أهله. وإن كانت تطالبه ولم ترضى بغيبته هذه الطويلة فيجب عليه أن يؤدي حقها ولا يجرها بهذا السفر.
1: نعم. نعم.
2: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
3: كنتم مع الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في برنامج من فتاوى العلماء.
4: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
2: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
3: من فتاوى العلماء مع الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات،
6: نعرضها في هذا اللقاء على فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين.
5: فضيلة الشيخ، هذه الرسالة وردتنا من الرياض، المؤسسة الأهلية الكبرى البطحة للمملكة العربية السعودية. يقول مرسلها حسن السفريني لقد فاتني يوم من شهر رمضان وأنا مسافر، ثم جاء شهر رمضان الثاني ولم أقضي هذا اليوم الذي فاتني، هل يجوز لي أن أقضيه فيما بعد علما بأن السنة دارت وأنا لم أقضيه، وهل يجوز لي القضاء أم لا؟
0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى يقول: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.
5: نعم.
0: فهذا الرجل السائل كان مسافرا وأفطر يوما، فعليه أن يقضيه امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، ويجب عليه أن يقضيه في سنته فلا يؤخره إلى ما بعد رمضان الثاني، لقول عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. فقولها ما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان دليل على أنه لا بد من القضاء قبل دخول رمضان الثاني.
5: نعم.
0: ولكن إذا أخره إلى ما بعد رمضان الثاني فإن عليه أن يستغفر الله وأن يتوب إليه وأن يندم على ما فعل وأن يقضي هذا اليوم، لأن القضاء لا يفوت بالتأخير، فيقضي هذا اليوم ويجزئه وتبرأ به ذمته.
5: نعم. فضيلة الشيخ، وردتنا رسالة من مهدي معيض مهدي من الخرج السيح، يقول: المكرم فضيلة الشيخ المجيب على أسئلة المستمعين، أرجو التكرم وإجابتي عن سؤالي حول الصلاة في السفر. كنت مسافرا من الرياض إلى بلدة بعيدة وكنت أقصر الصلاة، وذات يوم عزمت على السفر إلى بلدة قريبة منها، فهل يجوز لي جمع المغرب والعشاء، جمع تقديم أو تأخير؟ وإذا كان يجوز فأيهما أفضل؟
0: يجوز لك أن تقصر ما دمت لم تعد إلى بلدك.
5: نعم.
0: ويجوز لك كذلك أن تجمع، لأن الجمع من رخص السفر، ولا والقصر من عزائمه وسننه المؤكدة جدا، حتى قال بعض أهل العلم إنه من فرائض السفر وأن المسافر يجب أن يقصر.
5: نعم.
0: ولكن إذا كنت في بلد فإنه يجب عليك حضور الجماعة إذا سمعت النداء، لعموم الأدلة الموجبة لمن سمع النداء أن يحضر. وإذا حضرت وصليت مع الإمام المقيم وجب عليك إتمام الصلاة.
1: نعم.
0: أما بالنسبة للجمع فيجوز لك أن تجمع ما دمت في سفرك كما أشرنا إليه، لكن الأفضل في الجمع أن لا يجمع المسافر إلا إذا احتاج إلى الجمع، مثل أن يكون قد جد به السير فيحب أن يواصل مسيرة فيجمع في وقت الأولى أو يؤخر إلى وقت ثانية حسب ما يكون أو أرفق به وأيسر لمسيره.
1: نعم.
0: وعلى هذا فإذا أردت أن تنتقل من البلدة التي سافرت منها إليها من الرياض إلى بلدة أخرى قريبة منها، وأردت أن تواصل سفرك ما بين البلدتين، فلا حرج عليك أن تجمع جمع تقديم في البلدة قبل أن تسير إلى البلدة الثانية.
1: نعم.
0: ويجوز لك أن تؤخر فتجمع جمع تأخير حتى تصل إلى البلدة الثانية إن وصلت إليها قبل خروج وقت الصلاة الثانية، وإلا جمعته في أثناء سيرك.
1: نعم.
0: المهم أن المسافر يجوز له الجمع وتركه أفضل، إلا أن يكون أرفق به فإنه حينئذ يكون مشروعا ومستحبا. والأفضل أن تجمع جمع تقديم أو تأخير حسب ما يتيسر لك، فالأفضل في حقك هو الأيسر في مسيرك.
1: نعم. طيب فضيلة الشيخ، بالنسبة للعطلة أو عطلة نهاية الأسبوع، معلوم أنها تبدأ من بعد الظهر من يوم الأربعاء، ويستغلها كثير من الناس في خروج البر وخصوصا في أيام الربيع، وهم يقصرون الصلاة لأنهم مسافرون في هذه الحالة، لكن بعضهم يقيم في مكان من البر ويجمع أيضا بالإضافة إلى القصر، هل يجوز له الجمع؟
0: الجمع كما أسلفنا
1: نعم
0: من رخص السفر، ولكن تركه أفضل إلا عند الحاجة إليه، فإذا احتاج الإنسان إليه لكون سفره جادا أو لكون سيره جادا فإنه أفضل من عدمه.
1: نعم.
0: فالمقيم مثلا نقول له الأفضل أن لا تجمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع وهو مقيم في منى، وكذلك لم يرد عنه الجمع حين أقام بمكة عام الفتح، وإنما كان يقصر عليه الصلاة والسلام. ولكن مع ذلك يجوز لك أن تجمع ولو أنك مقيم غير جاد بك السير، لأن حديث أبي جحيفة في الصحيحين حينما أتى النبي صلى الله عليه وسلم في الأبطح، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من قبة له وركزت له العنزة، فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين.
1: نعم.
0: فإن ظاهر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر مع أنه مقيم.
1: نعم.
0: يعني غير جاد به السير. وكذلك أيضا جمع في تبوك وهو مقيم غير جاد به السير، فدل هذا على أن الجمع من رخص السفر سواء جد به السير أم لا، ولكن الأفضل تركه إلا إذا كان أرفق به واحتاج إليه، فالأفضل فعله.
1: نعم. يقول المستمع مهدي معيض، مهدي من الخرج السيف، يقول: كما أرجو عرض الإجابة بعد المغرب وليس في العاشرة والنصف لأني أنام مبكرا. نقول لك يا أخ مهدي أن إذاعة البرنامج تكون بعد المغرب في إذاعة نداء الإسلام، وهي الموجات التي تعمل عليها إذاعة المملكة العربية السعودية، أي البرنامج العام، كما تذاع في إذاعة القرآن الكريم في العاشرة والنصف، ولك أن تختار بين هذين الوقتين. الرسالة التي بين يدينا الآن من الطالب إبراهيم علي عامر من الحريق، يقول فيها: هل رسم ذوات الأرواح كالحيوان والإنسان على الأوراق وتشكيلها بالألوان جائز؟ وهل هو داخل في عموم الحديث القدسي قال تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي؟ فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة.
0: نعم، هو داخل في هذا الحديث، لكن الخلق خلقان: خلق جسمي وصفي.
1: نعم.
0: وهذا في الصور المجسمة، وخلق وصفي لا جسمي، وهذا في الصور المرسومة، وكلاهما يدخل في هذا الحديث، فإن خلق الصفة كخلق الجسم.
1: نعم.
0: وإن كان الجسم أكثر، لأنه جمع بين الأمرين، الخلق الجسمي والخلق الوصفي. ويدل على ذلك على العموم، وأن التصوير محرم باليد، سواء كان تجسيما أو كان تلوينا، عموم لعن النبي صلى الله عليه وسلم للمصورين، فعموم لعنه للمصورين يدل على أنه لا فرق بين الصور المجسمة والملونة التي لا يحصل التصوير فيها إلا بالتلوين فقط. ثم إن هذا هو الأحوط، هذا هو الأحوط.
1: نعم.
0: والأولى بالمؤمن أن يكون بعيدا عن الشبه. ولكن قد يقول قائل: أليس الأحوط في اتباع ما دل عليه النص، لا في اتباع الأشد؟ نقول: صحيح أن الأحوط اتباع ما دل عليه النص لا اتباع الأشد، لكن إذا وجد لفظ عام يمكن أن يتناول هذا وهذا، فالأحوط الأخذ بعمومه.
1: نعم.
0: وهذا ينطبق تماما على أحاديث التصوير.
1: نعم.
0: فلا يجوز للإنسان أن يرسم صورة ما فيه روح، لا إنسانا ولا حيوانا آخر، لأنه داخل في لعن المصورين.
1: نعم.
0: نعم.
1: هذه رسالة من المستمع خاء ميم خاء، يقول: أعرض على فضيلتكم الآتي أرجو الإفادة أفادكم الله، وهو أن أنا أعمل في شركة تويوتا بقسم اللحام، ويعمل معي بعض الخواجات اليونانيين، وفي ذات مرة كنت أشرب كوب من الشاي وأخذه أحدهم وشرب منه ثم رده لي، فهل لو شربت بعده من هذا الكوب يكون حرام أم لا؟ يرجع الإفادة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
0: ليس هذا بحرام، لأن ريق الكافر وعرقه طاهر وليس بنجس، ولذلك أباح الله لنا طعامهم مع أن أيديهم تلمسه، وأباح لنا نساءهم، أي نساء أهل الكتاب، وطعام أهل الكتاب مع أنهم كفار.
1: نعم.
0: وهذا يدل على عدم نجاسة بدن الكافر، وهو الصحيح من أقوال أهل العلم. لكن إذا كان شربك بعده يشير إلى استدلالك أمام الكافر، فإنه لا يجوز لك هذا، لأن الواجب على المسلم أن يكون عزيزا بإسلامه، وأن لا يري الكفار الذل. وكيف يريهم الذل وقد قال الله عز وجل: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين.
1: نعم.
0: فلا يري الرجل الذل أمام الكفار إلا وهو ناقص الإيمان، لأن من كان مؤمنا كامل الإيمان فإنه يرى أنه أعز خلق الله سبحانه وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية.
1: نعم.
0: فكما أن المؤمن أكرم الخلق عند الله وأعزهم، فالكافر أذلهم عند الله، وأحطهم. قال الله سبحانه وتعالى: إن شر الدواب عند الله الذي

0: بهذه الرسالة المرسل سين عين من مكة المكرمة، يقول نذرت لله تعالى أن أذبح، ولقد نفذت النذر وذبحت، ولكني أكلت أنا وأهلي من ذلك، وسمعت أنه لا يجوز الأكل منه، فماذا علي؟ هل أعيد الذبح مرة ثانية أو أخرج بمقدار ما أكلت أنا وأهلي وهو ما يقارب 3 كيلو جرام من اللحم؟ أفيدوني فأنا حائر، أو أنه ليس علي شيء، ولكم جزيل الشكر.
1: نذر الذبح ينقسم إلى قسمين، أحدهما أن يكون قربة لله، يريد الإنسان به أن يتقرب إلى الله عز وجل، فهذا لا يأكل منه، وإنما يصرفه صدقة للفقراء. والنوع القسم الثاني أن يكون نذر الذبح عادة لا عبادة، أي أن يقصد به الفرح والسرور وجمع الناس عليه وما أشبه ذلك من الأمور المباحة، فهذا لا يكون له حكم العبادة، وإنما هو نذر مباح، إن شاء الإنسان فعله، وإن شاء كفر عنه كفارة يمين ولم يفعله.
0: نعم.
1: وهذا القسم إذا فعله ونفذ ما نذر به فله أن يأكل منه هو وأهله، ولا حرج عليه في ذلك. أما القسم الأول الذي قصد به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فقد قلنا إنه يصرف صدقة للفقراء، وإذا كان قد أكل منه فليضمن مقدار ما أكل ويتصدق به على الفقراء.
0: نعم. أحسنتم. فضيلة الشيخ، هذه الرسالة وردتنا من المستمع إبراهيم ابن محمد عبد الله قدسي من السودان. في الحقيقة الرسالة طويلة والخط أيضا ليس جيد، لكني لخصتها فيما يلي: إذا كان الإنسان لصا وعاش على اللصوصية ثم تاب، هل يجب عليه رد كل شيء فعله؟ ثانيا، إذا اكتسب إنسان مالا غير حلال ثم تاب، فما حكم هذا المال؟
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الإنسان إذا تاب من اللصوصية فإن من تمام توبته أن يرد الأموال إلى أهلها، إن كانوا أحياء أو إلى ورثتهم إن كانوا أمواتا.
0: نعم.
1: ولا تتم توبته إلا بذلك. وإذا كان يجهلهم، مثل أن يكون قد نسيهم أو تغيرت محلاتهم ولا يدري أين ذهبوا، فإنه يتصدق بذلك، يتصدق بذلك لا تقربا إلى الله، لأنه لا يقربه إلى الله.
0: نعم.
1: فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولكن يتصدق للتخلص منه وإبراء ذمته من تبعته، فيتصدق به بنية أنه لصاحبه الذي أخذه منه، والله سبحانه وتعالى عليم بذلك، يعلم صاحبه وينفعه به.
0: نعم.
1: وكذلك، وأما ما أخذه من أهله، من أهل الأموال بطريق محرم، فهذا ينقسم إلى قسمين: أحدهما أن يكون برضا الدافع، والثاني أن يكون بغير رضاه. فما أخذه برضا الدافع فإنه إن تقاضى الدافع عوضا عنه فلا يرده إليه، لأنه إذا رده إليه جمع له بين العوض والمعوض.
0: نعم.
1: وإن لم يأخذ الدافع عوضا عنه رده عليه، رده عليه. مثال الأول: رجل استعمل كاهنا في كهانة فتكهن له، والكهانة حرام.
0: نعم.
1: ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان كسبه خبيثا حراما. لكن لنفرض

0: أن الأمر وقع، فتكهن له وأعطاه حلوانه يعني أجرته، ثم تاب هذا الكاهن، فإنه لا يرد هذا الحلوان إلى الذي أعطاه إياه، لأن الذي أعطاه إياه قد أخذ عوضه حيث تكهن له الكاهن.
1: نعم.
0: ولكنه أي الكاهن يتصدق بهذا العوض الذي أخذه على وجه محرم ولا يرده إلى صاحبه. وأما إذا كان أخذه برضا صاحبه ولم يعوضه عنه فإنه يرده إليه، يرده إليه، مثل أن يتوسط لشخص بأمر واجب عليه أن يتوسط كدفع ظلم عنه. إنسان توسط لشخص لدفع ظلم عنه،
1: نعم،
0: فهذا واجب على كل مسلم أن يعين أخاه بدفع ظلم عنه، فإذا لم يفعل إلا بعوض يأخذه كان هذا العوض حراما عليه، فإذا تاب وجب عليه أن يرد العوض إلى صاحبه الذي سلمه له.
1: نعم.
0: وذلك لأنه في مقابلة أمر واجب على الفاعل، وما كان واجبا عليه فإنه لا يجوز أن يأخذ عنه عوضا. هذا إذا كان برضا الدافع وهو يعلمه ففيه هذا التقسيم، إن كان قد أخذ عوضا عنه فلا يرده عليه وإلا رده عليه. أما إذا كان المكتسب بغير رضا من الدافع، مثل أن يدعي على شخص ما ليس له ثم يأتي ببينة كاذبة ويحكم له على هذا المدعى عليه،
1: نعم،
0: فيأخذه، فهذا يجب عليه إذا تاب إلى الله أن يرده إلى صاحبه بكل حال.
1: نعم.
0: وكذلك لو غصب من أحد شيئا، والغصب غير السرقة، لأن السرقة يأخذه بخفية من حرزه، والغصب يأخذه عيانا جهرا،
1: نعم،
0: بالقوة. كذلك لو غصب من أحد شيئا ثم تاب إلى الله وجب عليه أن يرد هذا المغصوب إلى صاحبه لأنه أخذه بغير رضا منه.
1: نعم. أحسنتم. هذه رسالة وردتنا عن ترك الجمعة مرة للخروج عن البلد. يقول مرسلها مطر بن عيفان الزايدي من مكة المكرمة، المدرسة الدائية في النجاة. يقول إنه يوجد له أقارب في البادية البر، وقد دعوني لوليمة عرس عندهم، وكان ذلك يوم الجمعة بعد صلاة الظهر، وقد احترت في ذهابي إليهم لعدم وجود مسجد للجمعة أو حتى للصلاة، لأنهم بادية يصلون في الخلاء ولا جمعة عندهم، فذهبت لإجابة الدعوة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دعيتم فأجيبوا، ولكنني لم أحضر الجماعة أو لصلاة الجمعة للسبب المذكور، فهل علينا في ذلك وزر؟ وأرجو لكم الثواب من الله تعالى.
0: إذا كان خروجك إليهم قبل دخول وقت الجمعة فلا حرج عليك، وإن كان بعد دخولها بعد الأذان الثاني فإنه حرام عليك، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ويمكنك أن تصلي الجمعة ثم تخرج إليهم، فإما أن تنبههم من الأصل وتقول لهم أنا لا أخرج إلا بعد الصلاة، وإما أن تخرج فإذا أتيت وهم قد انتهوا من الطعام فقد قمت بالإجابة.
1: نعم.
0: فقد قمت بالإجابة. المهم أنه لا يجوز لك أن تخرج إليهم بعد وجوب حضور الجمعة، وذلك بندائها. وأما إذا كان قبل ذلك فلا حرج عليك، لا سيما إذا كان يترتب على ترك إجابتهم مفسدة كالاشمئزاز والنفور وقطيعة الرحم.
1: نعم. هذه رسالة أيضا من صالح علي الزهراني من ينبع البحر، يقول فيها، يسأل عن تطليق المرأة لزوجها، يقول: أقدم لكم سؤالي هذا حول ما يلي: هل يجوز في شريعتنا الإسلامية أن المرأة تطلق زوجها دون أسباب به؟ وهل من الممكن لزوجها أي يحق لها الزواج بعد ذلك؟ نرجو الإفادة وفقكم الله.
0: ليس في الشريعة الإسلامية أن المرأة تطلق الرجل، وإنما الرجل هو الذي يطلق المرأة. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن، الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان إلى قال فإن طلقها، إلى أن قال فإن طلقها. يا أيها نعم، الطلاق بيد الرجال وليس بيد النساء، إلا أن المرأة يكون بيدها الفسخ إذا وجد سببه كفوات شرط اشترطته لنفسها وهو من الشروط الجائزة، فإنه يحق لها أن تطالب بالفسخ. وكذلك أيضا لو وجد به عيب يمنع كمال العشرة فإنه يحق لها أن تطالب بالفسخ لوجود هذا العيب إذا لم ترضى به. وأما بدون سبب شرعي فلا يمكنها أن تفسخ النكاح. إذن فالطلاق من النساء ممتنع بكل حال، وأما فسخهن للنكاح بمعنى أن المرأة تفسخ النكاح الذي بينها وبين الرجل فهذا جائز إذا وجدت أسبابه الشرعية.
1: نعم. خلف العمر بعث لنا من سوريا من الحسكة هرميلان ثانوية هرميلان، يقول: نطلب من برنامجكم أن يوضح لنا لمس المرأة، أهو منقذ للوضوء على المذهب الشافعي أم لا؟
0: الحقيقة أنا شخصيا لا أجيب السؤال على من طلب أن تكون الإجابة على مذهب من لا يجب اتباعه، سواء كان مذهب الشافعي أو الإمام أحمد أو الإمام مالك أو الإمام أبي حنيفة، لأن الفرض للمسلم على المسلم أن يسأل عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم،
1: اللهم صل وسلم،
0: لأنه هو الذي يجب اتباعه.
1: نعم.
0: لا أن يسأل عن مذهب فلان وفلان. فأنا أقول له: مقتضى الأدلة الشرعية أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا.
1: نعم.
0: سواء كان لشهوة أو لغير شهوة، ما لم يحدث إنزال أو مذي. فإن حصل بذلك إنزال أو مذي أو غيرهما من الأحداث وجب الوضوء بهذا الحدث لا بمجرد المس، إذ لا دليل على بطلان الوضوء من مس المرأة، وإذا لم يقم دليل صحيح صريح فإننا لا يمكن أن ننقض طهارة ثبتت بمقتضى دليل صريح صحيح.
1: نعم.
0: وقوله تعالى: أو لامستم النساء، المراد بالملامسة الجماع، لأن قوله أو لامستم إنما جاءت في معرض التيمم لا في معرض الغسل، وهي مقابلة لقوله نعم إنما جاءت في معرض التيمم لا في معرض الطهارة بالماء، وهي مقابلة لقوله في الطهارة بالماء: وإن كنتم جنبا فاتطهروا.
1: نعم.
0: ولتستمعوا إلى الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا الوضوء.
1: نعم.
0: وإن كنتم جنبا فاطهروا، هذا الغسل.
1: نعم.
0: في الماء. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، هذا موجب الطهارة الصغرى.
1: نعم.
0: لكن في التيمم أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء، هذا موجب الطهارة الكبرى في التيمم.
1: نعم.
0: فتكون الآية انقسمت إلى قسمين: القسم الأول منها في طهارة الماء، عن الحدث الأصغر بغسل الأعضاء الأربعة، وعن الحدث الأكبر بالتطهير الكامل للبدن. القسم الثاني الطهارة بالتراب. عن الحدث الأصغر قوله أو جاء أحد منكم من الغائط، وعن الحدث الأكبر قوله أو لامستم النساء. فتبين الآن أن الآية ليس فيها دليل على نقض الوضوء بمس المرأة، وإنما فيها الإشارة إلى مقابلة قوله وإن كنتم جنبا فتطهروا في طهارة الماء بقوله أو لامستم النساء في طهارة التيمم. ثم إننا لو قلنا إن قوله أو لامستم النساء يراد به اللمس الذي ينقض الذي ينقض الوضوء لكان في الآية تكرار، لأن قوله أو جاء أحد منكم من الغائط فيه الإشارة إلى الحدث الأصغر.
1: نعم.
0: فيكون في الآية لو حملنا أو لمستم النساء على ما ينتقض به الوضوء لكان في الآية تكرار في ذكر موجبين للوضوء وإغفال موجب الغسل، وهذا بلا شك خلاف ما تقتضيه بلاغة القرآن وبيانه.
1: نعم.
0: نعم.
1: يقول
0: طيب.
1: تفضل.
0: أنا أقول للأخ الذي يطلب الحكم على مذهب الشافعي، أولا أرجو منه ومن غيره أن يكون طلبهم للحكم على ما تقتضيه شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام وهديه، لا على ما يقتضيه رأي فلان وفلان. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. هذا واحد. وليس معنى قولي هذا الحط من قدر أهل العلم أبدا، بل إن من رفع قدر أهل العلم أن نقبل كلامهم وتوجيهاتهم. فالشافعي رحمه الله وغيره من الأئمة كلهم يأمروننا ويوجهوننا إلى أن نتلقى الأحكام مما تلقوه هم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول إن كون الإنسان يتجه إلى مذهب معين لفلان أو فلان لا شك أنه ينقص من اتجاهه إلى السنة، ينقص من اتجاهه إلى السنة ويغفل عنها، حتى إنه أنك لتجده لا يطالع إلا كتب فقهاء مذهبه ويدع ما سواه، وهذا في الحقيقة ليس بسبيل جيد. فالسبيل الجيد أن يتحرى الإنسان ويكون هدفه اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، سواء وافق فلانا أم خالفه. ولا حاجة بي الآن إلى أن أسوق أقوال هؤلاء الأئمة في وجوب تلقي الشريعة من الرسول عليه الصلاة والسلام دون أن نقلدهم، فهذا أمر معلوم يمكن الرجوع إليه في كتب أهل العلم.
1: نعم.
0: والذي أعرف من مذهب الشافعي رحمه الله أنه يرى نقض الوضوء بمس المرأة مطلقا إذا كان باليد، ولكنه قول مرجوح كما عرفنا مما قررناه سابقا.
1: نعم.
0: والله الموفق.
1: أحسنتم. فضيلة الشيخ، هذه الرسالة وردت من مستمع لا أجد له ذكر اسم في هذه الرسالة، يقول حسب اعتقادي أن فريضة الحج ولدت بولادة الدين الإسلامي، ولكن تبين لي أن الناس كانوا يحجون قبل الإسلام، وكان الرسول الكريم عليه السلام يجتمع في هؤلاء الحجاج كي يدعوهم للإسلام، فكيف كان ذلك؟ أرجو إفادتي وفقكم الله وجزاكم خيرا.
0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحج في الجاهلية من العبادات المعروفة المألوفة.
1: نعم.
0: وليس فيه تغيير إلا شيئا بسيطا، مثل كون أهل الحرم لا يقفون وقوف عرفة إلا بمزدلفة، كما يدل عليه حديث جابر.
1: نعم.
0: وكذلك جاء الإسلام بتعديل ما خالفوا فيه، حيث كانوا ينصرفون من عرفة قبل غروب الشمس ولا يدفعون من مزدلفة إلا بعد شروقها، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فوقف بعرفة ولم يدفع منها إلا بعد غروب الشمس، ودفع من مزدلفة حين أسفر جدا قبل أن تطلع الشمس.
1: نعم.
0: ولا أعرف شيئا أكثر من هذا بالنسبة للحج في الجاهلية. وأما في الإسلام فالأمر فيه واضح ولله الحمد، لأن الله تعالى فرضه على القول الراجح في السنة التاسعة من الهجرة أو العاشرة، وحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة حجة الوداع، وبين للناس مناسكهم، وفقه الناس في المناسك فقها تاما، وكان يقول عليه الصلاة والسلام: لتأخذوا عني مناسككم. فتعلم الناس الحج ونقله السلف إلى الخلف، وتلقاه الخلف عن السلف حتى أصبح بينا واضحا ولله الحمد، وإن كان يوجد فيه بعض الخلافات التي مصدرها الاجتهاد من أهل العلم، فهذه للمجتهد المصيب أجران وللمجتهد المخطئ أجر واحد.
1: نعم. أيضا يقول الأخ في الله حاء من المقيم في الرياض: أنا شاب مسلم وعلى علم يقين أن السحر حرام، ومع هذا فإني أجد في هذه الأيام أناسا كثيرين يتعرضون لنوبات مرضية ويترددون على عدة أطباء ولم يفدهم بأي علاج، بينما يذهبون في النهاية إلى أحد المنجمين السحرة فيتبين أنهم مسحورون من قبل أناس آخرين فيشفيهم من آلامهم بطريقته الخاصة، أي باستعمال بعض الكتب، أفيدوني في ذلك أثابكم الله.
0: ما ذكره السائل معناه النشرة أو النشرة، وهي حل السحر عن المسحور.
1: نعم.
0: والأصح فيها أنها تنقسم إلى قسمين: أحدهما أن تكون من بالقرآن والأدعية الشرعية والأدوية المباحة، فهذه لا بأس بها لما فيها من المصلحة وعدم المفسدة، بل ربما تكون مطلوبة لأنها مصلحة بلا مضرة.
1: نعم.
0: وأما إذا كانت النشرة بشيء محرم كنقض السحر بسحر مثله، فهذا موضع خلاف بين أهل العلم، فمن العلماء من أجازه للضرورة، ومنهم من منعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان.
1: نعم.
0: بإسناد جيد رواه أبو داود. فعلى هذا يكون حل السحر بالسحر محرما، وعلى المرء أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والتضرع لإزالة ضرره، والله سبحانه يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ويقول تعالى: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إله مع الله قليلا ما تذكرون.
1: نعم. هذه الرسالة وردت من المسلم المؤمن بالله عين ألف عين من بلد عربي، ويقول في رسالته: لي أب حصل بيني وبينه كلام، ولكن أنه تصرف غير أنه رفض طلبه الذي يقول أن تصرف وأني رفضت طلبه الذي طلب مني، وهو طلاق زوجتي، وطلب مني ذلك الطلب لأنه تشاجر مع ابنة عمه وهو خالي ونسيبي من ذلك المدة وهي 10 سنوات، عزلني من العيش معه وقطعني ويسوء علي ويحرمني من ما ساهمت فيه، أكتب له وهو لا يرد علي، يقول أنني أيضا طلبت من بعض الأقارب أن يتوسطوا بيني وبينه ليصلحوا بيننا لكنه رافض، وأنا مريض وزاد علي المرض بسببه، وأعاني من مقاطعته لي، وأعاني من مرضي، وأعاني عن بعدي عن وطني للبحث عن قوت ابني وزوجتي وبنتي، أفيدونا عن ذلك الوضع أفادكم الله.
0: هذا السؤال يتضمن شقين. الشق الأول أنه عصى والده حين أمره بطلاق زوجته، وهذا العصيان يجب أن يعرف أنه قد يكون آثما به وقد يكون غير آثم. فإذا كان أبوه أمره بطلاق زوجته لسبب وجده فيها يستلزم مفارقتها كسوء أخلاقها مثلا، فإنه يجب عليه طاعة والده بذلك لسببين. السبب الأول أن هذه لا ينبغي للمرء أن يبقيها في ذمته، خصوصا إذا كان لا يمكن إصلاحها. وثانيا طاعة الوالد، وتارة يكون أمر والده بطلاق زوجته ليس لسبب يقتضي ذلك شرعا، ولكنه لكراهة شخصية أو مخاصمة أو ما أشبه ذلك، وطلاقها يوجب ضررا للابن، فمثل هذا لا يلزم الولد إجابة والده إلى طلبه، لأنه لا يلزمه طاعة والده فيما فيه ضرر عليه، وإنما الطاعة في المعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما الشق الثاني في السؤال فهو محاولته الإصلاح مع أبيه وامتناع أبيه من ذلك، فهذا لا إثم عليه به ما دام قد بذل المجهود في الوصول إلى إصلاح وإلى إزالة هذا الأمر من قلب والده ولم يتمكن، فإن الإثم هنا يكون على الوالد لأن قطيعة الرحم صارت من قبله.
1: نعم.
0: والواجب على أبيه في مثل هذه الحال أن يرجع إلى نفسه وأن يعين على بره، وأن يعرف أن هذا أمر صعب، يأمر ولده بطلاق زوجته التي يحبها والتي له منها ولد وفي ذلك ضرر عليه، وليتصور نفسه لو كان أبوه أمره بذلك وهو يحب زوجته فما هو موقفه، وعلى الإنسان أن يعامل غيره بما يحب أن يعامله الغير به، وأن ينزل الناس منزلة نفسه قبل أن يكلفهم الأمور حتى يعرف ويكون مؤمنا حقا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولو أننا كنا إذا أردنا معاملة الناس فرضنا أنفسنا نحن الذين نعامل بما نريد أن نعامل به غيرنا وننظر هل ذلك يؤثر علينا أم لا، لكنا ننال خيرا كثيرا ونبعد من الأنانية، لكن مع الأسف أن أكثرنا لا يولي هذا الأمر اهتمامه. والله موفق.
1: سنتم بعث لنا من الأردن من الطفيلة المرسل علي بن عودة العواجي، يقول أنا موظف أعمل في إحدى الشركات المساهمة، ويحدث بعض الأحيان أن أطلب من المسؤول المباشر عني أن أترك مكان عملي وأغادر إلى البيت ويسمح لي بذلك، ويقوم بتثبت أو بتثبيت أجر ذلك اليوم مع العلم أنه موظف مثلي وغير مساهم في الشركة التي نعمل فيها. كذلك يحدث أن أطلب منه أن يسمح لي بصنع أو عمل شيء من أموال الشركة مثل عمل طاولة خشب أو طاولة حديد وغير ذلك من الأشياء قليلة القيمة، علما بأنها من أموال الشركة المساهمة، ما حكم ذلك وجزاكم الله خير الجزاء؟
0: إذا كانت الشركة تعلم بذلك وتقر عليه فلا حرج، لأن هذا مالها، فإذا رضيت بما يصنع به فلا حرج. وكذلك بالنسبة للعمل وتغيبه المدة اليسيرة بإذن رئيسه المباشر، هذا أيضا لا بأس به إذا كانت الشركة تعلم بذلك وتقره. أما إذا كانت الشركة لا تعلم بذلك ولا تقره فإنه لا يجوز لرئيسه أن يأذن له في ذلك إلا إن كان قد جعل إليه أو فيما جرت العادة به من الأمور البسيطة، فهذا لا بأس به.
1: من أيضا هذه رسالة يقول مرسلها في فيها أنه أن إنسان حرم عن أكل شيء من يد إنسان، فهل يدفع كفارة وما هي؟
0: هذه المسألة مسألة تحريم ما أحل الله. أفتان الله بها سبحانه وتعالى حيث قال: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فجعل الله تحريم الحلال يمينا، فإذا حرم الإنسان على نفسه شيئا بمعنى أنه أراد الامتناع منه بهذه الصيغة فإنه حينئذ يكون بمنزلة الحالف، فله أن يفعل ما حرم ثم يكفر كفارة يمين. وكفارة اليمين هي إطعام 10 مساكين من أوسط ما نطعم أهلنا، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام.
1: لا. أيضا يقول ممدوح كليب النعيمات من الأردن من العارضة: امرأة حرمت عن الدخان وحلفت على القرآن أنها لن تعود لشرب الدخان، وأخيرا دخنت وبعد ذلك دفعت كفارة، وأخيرا أجبرها زوجها أن تدخن ثم لم تعد تدخن، فما حكمها؟
0: صلى الله عليه وسلم. هذه كالأولى.
1: نعم.
0: حرمت على نفسها أن تشرب الدخان لقصد الامتناع منه، ولكنها ردت إليه، فيجب عليها كفارة يمين. فالكفارة التي بذلت إن كانت بقدر كفارة اليمين، يعني أنها أطعمت 10 مساكين، فقد برئت ذمتها، وإلا فعليها أن تبرئ ذمتها بإطعام 10 مساكين. ثم إنه من الخطأ الذي ارتكبه زوجها حيث أمرها بأن تعود إلى الدخان.
1: نعم.
0: لأن هذا أمر بمعصية ولا طاعة للزوج بها أو فيها، لا يجوز لها أن تطيع زوجها فيما يحرم. والدخان اختلف الناس في حكمه أول ما ظهر، فمن مبيح ومن محرم ومن كاره، ومن قائل إن الأولى اجتنابه، ولكن بعد أن تبين ضرره بإجماع الأطباء في عصرنا هذا تبين لنا أنه محرم وأنه لا يجوز للإنسان شربه، لأنه يؤدي إلى ضرر في الجسم، ثم هو إتلاف للمال بدون فائدة، ثم ما يصحبه من الروائح الكريهة التي تؤذي من لم يعتد شربه. نعم.
1: أحسنتم.

0: كنتم مع الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في برنامج من فتاوى العلماء.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية، إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.
2: الأصول الثلاثة لمؤلفها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى.
3: العلم بالتوحيد وتعليم التوحيد أولا، والعقيدة أولا، والتوحيد أولا، لأنه يراد منه صلاح القلب، وأيضا يحدث الخوف من الشرك، وبقاء ذلك في الناس هذا بقاء لدين الله في الناس، ولا يقدم عليه الفقه.
2: الأصول الثلاثة رسالة مختصرة مباركة نافعة، بيّن فيها مؤلفها رحمه الله الأصول التي ينبغي على العبد معرفتها من معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمداً صلى الله عليه وسلم، كما اشتملت على بيان أنواع العبادة التي أمر الله بها والتي يقوم عليها أمر دينه. الأصول الثلاثة شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى،
0: مع الدرس 13.
4: الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مسموعا وقلبا خاشعا. أما بعد، قال الإمام رحمه الله تعالى:
5: وربك فكبر، أي عظمه بالتوحيد. وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، يعني أن قوله تعالى وربك فكبر معناه خص ربك بالتكبير، لأنه قدم المفعول أصل الكلام كبر ربك، فقدم المفعول على العامل فيه وهو الفعل، فدل على الاختصار، قال وربك فكبر. قال الشيخ معنى وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وهذه لا شك من الشيخ رحمه الله تعالى من العلم الغزير العظيم الذي يحتاج إلى إيضاح وبسط. ذلك أن التكبير جاء في القرآن وله 5 أنحاء وله 5 موارد، فتكبير الله جل وعلا يكون في ربوبيته، يعني اعتقاد أنه أكبر من كل شيء يرى أو يتوهم أو يتصور أنه موجود، هو أكبر من كل شيء في ربوبيته، في ملكه، في تصريفه لأمره، في خلقه، في رزقه، في إحيائه، في إماتته، إلى آخر معاني الربوبية. هذا الأول. قال جل وعلا وكبره تكبيرا، الله أكبر يشمل هذا المعنى ويشمل غيره من معاني التكبير التي ستأتي. إذن قوله هنا وربك فكبر يدخل فيه أولا اعتقاد أن الله جل وعلا أكبر من كل شيء في مقتضيات ربوبيته، الثاني أن الله جل وعلا أكبر من كل شيء باستحقاقه الإلهية والعبادة وحده دون ما سواه، فإن العبادة صرفت لغير الله، فهو جل وعلا أكبر وأعظم وأجل من كل هذه الآلهة التي صرفت لها أنواع من العبادة، فتكبير يرجع إلى الربوبية وهو الأول، وهذا التكبير يرجع إلى استحقاقه للإلهية، وتكبير وهو الثالث باعتقاد كما قال وربك فكبر أن ربك أكبر من كل شيء في أسمائه وصفاته، فإنه في أسمائه أكبر من كل ذوي الأسماء، الأشياء لها أسماء لكن أسماء الله جل وعلا أكبر من ذلك. أكبر يرجع الكبر هنا لأي شيء؟ لما فيها من الحسن والبهاء والعظمة والجلال والجمال ونحو ذلك، وكذلك في الصفات، فصفاته علا كما قال جل وعلا وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. وقال جل وعلا ولله المثل الأعلى، يعني له الاسم الأعلى وله النعت الأعلى. وقال جل وعلا ولم يكن له كفوا أحد. وقال جل وعلا هل تعلم له سميا ونحو ذلك. فهو جل وعلا أكبر من كل شيء بأسمائه وصفاته. كذلك قوله وربك فكبر، يعني في قضائه وقدره الكوني. فالله جل وعلا في قضائه وقدره الكوني أكبر، يعني أن قضاءه وقدره له فيه الحكمة البالغة. وأما ما يقضيه ويقدره العباد لأنفسهم، يقدر الأمر بنفسه ويفعل الأمر لنفسه، فإن هذا يناسب نقص العبد. والله جل وعلا في قضائه وقدره فيما يحدثه في كونه فهو أكبر. الأخير تكبير الله جل وعلا في شرعه وأمره. قال وربك فكبر، تدخل فيها هذه الخمسة. الأخير يعني اعتقاد أن الله جل وعلا أكبر فيما أمر به ونهى وفيما أنزله من هذا القرآن العظيم، أكبر وأعظم من كل ما يشرعه العباد أو يحكم به العباد أو يأمر العباد به وينهون عنه. ولهذا صارت هذه الكلمة الله أكبر من شعارات المسلمين العظيمة، يدخلون في الصلاة بها ويرددونها في الصلاة، وهي من الأوامر الأولى التي جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام. قال تعالى له وربك فكبر. إذا لاحظت هذه المعاني الخمسة وكل واحدة منها لها أدلة كثيرة من القرآن، تدبر وأنت تقرأ القرآن الآيات التي فيها ذكر تكبير الله، تجد أن بعضها فيه ذكر الربوبية، وبعض الآيات فيه ذكر الألوهية، وبعضها فيه ذكر الأسماء والصفات، بعضها فيه ذكر قضاء الله الكوني أفعال الله جل وعلا، وبعضها فيه شرع الله جل وعلا. إذا اجتمعت هذه الخمس رأيت أن هذا التفسير من أحسن وأعظم ما يكون. قال وربك فكبر، عظمه بالتوحيد. إذا اجتمعت هذه الخمس بالفهم صار وربك فكبر عظمه بالتوحيد، لأن معاني التكبير هي معاني التعظيم، وتلك المتعلقات هي التوحيد بأنواعه. فصار تفسير الشيخ هنا لقوله وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وهو من التفاسير المنقولة عن السلف أنه صار هاهنا اختيارا مناسبا ملائما واضح الدلالة. قال بعدها وثيابك فطهر، أي طهر أعمالك من الشرك. فسر الثياب بالعمل. الثوب أصله في اللغة ما يثوب إلى صاحبه، يعني ما يرجع إلى صاحبه. سمي اللباس سواء كان قميصا أو إزارا أو كان سراويل أو نحو ذلك أو كانت عمامة، يسمى ثوب لأنه يرجع إلى صاحبه بالتباسه به حال لبسه. هذا أصل الثوب. ولهذا يقال للعمل أيضا ثوب، وتجمع على ثياب باعتبار أنه يرجع إلى صاحبه. لهذا فسر قوله تعالى هنا وثيابك فطهر أي طهر أعمالك. فسر الثياب بالأعمال لأنها راجعة إلى صاحبها باعتبار أصلها اللغوي. أو يقال إن العمل مشبه بالثوب لملازمته لصاحبه، فالثوب يلازم لابسه، والعمل كذلك يلازم عامله، كما قال جل وعلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. الطائر هو ما يطير عنه من العمل من خير أو شر، ألزم به إن صار ملازما له كملازمة ثوبه له. هنا اختار الشيخ أحد التفسيرين المنقولين عن السلف، وهو أن معنى وثيابك فطهر أي طهر أعمالك من الشرك، وفسرت بطهر ثيابك من النجاسات. وثيابك فطهر هذا التفسير الأعم أنسب هنا، لأنه يناسب ما قبله وما بعده، فإن ما قبله فيه الإنذار وتعظيم الله بالتوحيد، وما بعده فيه ترك للرجز وهجر للأصنام والبراءة منها. بقي قوله وثيابك فطهر، فاتساق الكلام وكونه جميعا جاء بمعنى مترابط يقضي بأن يختار تفسير الثياب بالأعمال، لأن ما قبله قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر، ثم قال والرجز فهجر التي هي الأصنام والأوثان اتركها وتبرأ منها، صار الجميع في البراءة من الشرك والبعد عن الشرك والنهي عنه والدعوة والالتزام بالتوحيد. بقي ثيابك، بقي قوله وثيابك فطهر لها تفسيران، تفسير للثياب بالثياب المعروفة، ثيابك طهرها من النجاسة، أو ثيابك التي هي الأعمال طهرها من الشرك. فصار الأنسب للثياب أن يفسر وثيابك فطهر بطهر أعمالك من الشرك، وهذا مما يعتني به المحققون من المفسرين، أنهم يختارون في التفسير التفسير الذي يناسب السياق، يناسب ما بعده وما قبله. واللغة لها محامل كثيرة، ولهذا اختلف السلف في تفسيراتها. قال والرجز فهجر، الرجز الأصنام، وهجرها تركوها وأهلها، وهجرها تركها وأهلها، والبراءة منها وأهلها، يعني ترك الأصنام وترك أهلها، والبراءة من الأصنام والبراءة من أهلها. قال والرجز فهجر، الرجز اسم عام لما يعبد من دون الله، قد يكون صنما وقد يكون وثنا. قالها هنا الرجز الأصنام، يعني أن قوله والرجز فهجر أي الأصنام اترك، ويلزم من ذلك أن يترك أهلها وأن يتبرأ منها ومن أهلها. الرجز الأصنام، الأصنام جمع صنم، والصنم اسم، والصنم اسم لما عبد من دون الله مما كان على هيئة صورة عند كثير من العلماء، يعني الصنم يكون مصور على هيئة صورة، إما صورة كوكب أو صورة جني أو صورة شجرة أو صورة آدم أو صورة نبي أو صورة صالح أو طالح، يعني يكون على هيئة صورة أو صورة حيوان. فإذا كان هناك شيء مصنوع على هيئة صورة، إما صورة كوكب أو صورة شيء مما هو على الأرض مما يعبد من دون الله، صار صنم. فإن كان ما يعبد من دون الله ليس على هيئة صورة، صار اسمه الوثن. لهذا قال عليه الصلاة والسلام اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لا يصلح صنما يعبد، لأن القبر لا يكون على هيئة مصورة. قال وثنا يعبد، لأن الوثن اسم لما يعبد من دون الله على هيئة الصورة أو على غير هيئة صورة. الوثن اسم لما يعبد من دون الله إذا لم يكن مصورا على هيئة صورة. قال بعض أهل العلم الوثن قد يكون أيضا على هيئة صورة، فيكون الصنم ما له صورة، والوثن يشمل ما كان له صورة وما لم يكن له صورة، وهذا هو القول الثاني، فيكون كل صنم وثنا وليس كل وثن صنما. وأخذ هذا من قوله تعالى في سورة العنكبوت، قال جل وعلا إنما تعبدون، مخبرا عن قول إبراهيم لقومه، إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. فحصر قال إنما تعبدون من دون الله أوثانا، قد بيّن جل وعلا في آيات أخرى أن إبراهيم سألهم عن عبادتهم، قال ما تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. صار الوثن يشمل الصنم وغير الصنم. فهذا القول أدق وهو الذي يختاره أن الوثن يشمل الصنم وغير الصنم، يعني ما له صورة مما عبد من دون الله وما ليس له صورة، وأما الصنم فهو في الغالب ما كان على هيئة صورة. قال والرد الأصنام، ومعلوم أنه إذا نهاه عن عبادة الأصنام فإنه بذلك ينهاه عن عبادة الأوثان، لأن العلة فيهما واحدة وهي عبادة غير الله جل وعلا. وهجرها تركها وأهلها والبراءة منها وأهلها. قال أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، يعني بذلك أنه مكث عليه الصلاة والسلام 10 سنين يدعو قومه ويدعو عشيرته الأقربين، وجوبا بقوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، يدعو إلى التوحيد قبل أن تنزل الفرائض. لم تنزل فريضة الصلاة على هذا النحو، ولا فريضة الزكاة على هذا النحو، ولا سائر التشريعات على هذا النحو. لم تحرم الخمر، ولم يحرم الزنا، ولم يحرم الربا في تلك المدة. وهذا معنى قوله أخذ على هذا، يعني على الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك، أخذ على هذا، على الإنذار عن الشرك والدعوة إلى التوحيد، أخذ 10 سنين يدعو إلى التوحيد. ما كان يدعو فيها إلى الأعمال، لا إلى صلاة ولا إلى الزكاة، مع أنه كان له صلاة في ذلك. قال كثير من أهل العلم كانت الصلاة المفروضة في 10 سنين تلك 2 في اليوم والليلة، أحدها في إقبال النهار والأخرى في إقبال الليل، يعني أحدها الفجر والثانية المغرب. وحملوا عليه قوله تعالى في سورة طه فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، كذلك قوله في سورة قاف وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ونحو ذلك من الآيات. أما الصلوات الخمس فلم تفرض إلا بعد ذلك. قال وبعد 10 عرج به إلى السماء. كانت الصلاة 2 أول النهار وآخرة على قول كثير من العلماء. قال وبعد 10 عرج به إلى السماء. المعراج معناه الصعود، عرج به إلى السماء يعني صعد به إلى السماء. ومن أسماء السلم والمرقاة التي يرتقى عليها، من أسمائها المعراج، فمعنى المعراج السلم الذي يصعد عليه. عرج به أي صعد به، ليلة المعراج يعني الليلة التي صعد بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها على المعراج، يعني على السلم. ذلك تسمية لليلة بوسيلة الصعود وهو المعراج. عليه الصلاة والسلام أسري به تلك الليلة من مكة إلى بيت المقدس، وبعد ذلك عرج به. الدابة غربطت عند بيت المقدس، ثم أخذه جبريل وعرج به بالمعراج، يعني بالسلم الخاص الذي يصعد عليه إلى السماء. إلى السماء المقصود بها جنس السماء، يعني السماوات، حتى ارتفع إلى مستوى يسمع فيه صرير الأقلام عليه الصلاة والسلام، حتى إنه قرب من ربه جل وعلا، وكلمه ربه جل وعلا بدون واسطة، ورأى عليه الصلاة والسلام تلك الليلة نور الله جل وعلا، ورأى الحجاب الذي احتجب الله جل وعلا به عن خلقه فلا يرونه، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل رأيت ربك، يعني ليلة المعراج، فقال رأيت نورا، وفي رواية أخرى قال نور أنا أراه، يعني ثم نور فكيف أراه. وهذا من الفضل العظيم له عليه الصلاة والسلام أنه ارتفع من الأرض إلى ما بعد السماء السابعة ورأى الجنة ورأى النار في ليلة ورجع، والسماء الواحدة لا يقطعها القاطع إلا بمسيرة 500 سنة، وما بين السماء والسماء لا يقطعها القاطع إلا بمسيرة 500 سنة، وهكذا حتى تصل إلى السماء السابعة، ثم بعد ذلك الماء، وبعد ذلك الكرسي إلى آخره. فهو عليه الصلاة والسلام لا شك أن المعراج له عليه الصلاة والسلام مما يدل على عظم قدره عند ربه جل وعلا. لهذا قال تعالى في الإسراء، وهو من العجب بمكان، قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، يعني في بعض الليل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم رجع. وهذا من مكة إلى بيت المقدس محل عجب عند العرب، ولا شك أنه محل عجب حيث ما كان عندهم من المركوبات، فكيف من بيت المقدس إلى ما بعد السماء السابعة ثم يرجع ثم إلى بيت المقدس، ثم يرجع من بيت المقدس إلى مكة وفراشه لم يبرد بعد؟ هذا لا شك أنه مما أكرم الله جل وعلا به نبيه عليه الصلاة والسلام. قال: فرضت عليه الصلوات الخمس، يعني على هذا النحو، بعد أن فرضت عليه 5 صلوات وصبح صباحه في مكة نزل عليه جبريل يعلمه أوقات الصلوات وأنواعها. قال: صلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، يعني صلى 11 من البعثة، ثم بعد ذلك أمر بالهجرة إلى المدينة. وعلى هذا نقف، أسأل الله أن ينفعني وإياكم، وصلى الله وسلم على نبينا
2: الأصول الثلاثة. الأصول الثلاثة. الأصول الثلاثة لمؤلفها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى.
3: العلم بالتوحيد وتعليم التوحيد أولا، والعقيدة أولا، والتوحيد أولا، لأنه يراد منه صلاح القلب، وأيضا يحدث الخوف من الشرك، وبقاء ذلك في الناس هذا بقاء لدين الله في الناس، ولا يقدم عليه الفقه.
2: الأصول الثلاثة رسالة مختصرة مباركة نافعة، بيّن فيها مؤلفها رحمه الله الأصول التي ينبغي على العبد معرفتها من معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمداً صلى الله عليه وسلم، كما اشتملت على بيان أنواع العبادة التي أمر الله بها والتي يقوم عليها أمر دينه. الأصول الثلاثة شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
6: الحمد للعظيم الواحد الكريم، مصليا مسلما على الرسول مكرما.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية، إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.
1: الأصول الثلاثة لمؤلفها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى.
2: العلم بالتوحيد وتعليم التوحيد أولا، والعقيدة أولا، والتوحيد أولا، لأنه يراد منه صلاح القلب، وأيضا يحدث الخوف من الشرك، وبقاء ذلك في الناس هذا بقاء لدين الله في الناس، ولا يقدم عليه الفقه.
1: الأصول الثلاثة رسالة مختصرة مباركة نافعة، بيّن فيها مؤلفها رحمه الله الأصول التي ينبغي على العبد معرفتها من معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمداً صلى الله عليه وسلم، كما اشتملت على بيان أنواع العبادة التي أمر الله بها والتي يقوم عليها أمر دينه. الأصول الثلاثة شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى،
3: مع الدرس الرابع عشر.
4: الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مسموعا وقلبا خاشعا. أما بعد، قال الإمام رحمه الله تعالى: وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. صلى في مكة عليه الصلاة والسلام 3 سنين، يعني بعد أن فرضت عليه الصلاة صلى الصلوات 5 على هذا النحو الذي نصليه. قد حدت صفاتها، كانها واجباتها، وحد أوقات الصلوات بينت. جاء النبي عليه الصلاة والسلام جبريل فبين له أوقات الصلوات. بعدها، بعد 3 سنين من فرض الصلوات، هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة بعد أن أمر بذلك. وبعد هجرته عليه الصلاة والسلام إلى المدينة ابتدأ التاريخ الهجري كما هو معروف. لما أتى لهذا الموضع فسر الهجرة فقال: والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. هذا تعريفها الاصطلاحي. والهجرة في اللغة الترك، وفي الشرع ترك ما لا يحبه الله ويرضى إلى ما يحبه ويرضى. ويدخل في هذا المعنى الشرعي هجر الشرك، يدخل فيه ترك محبة غير الله ورسوله، يدخل فيه ترك بلد الكفر، لأن المقام فيها لا يرضاه الله جل وعلا ولا يحبه. أما في الاصطلاح قال: الهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. الانتقال يعني ترك بلد الشرك والذهاب إلى بلد الإسلام. وسبب الهجرة، يعني سبب إيجاب الهجرة أو سبب مشروعية الهجرة، أن المؤمن يجب عليه أن يظهر دينه معتزا بذلك، مبينا للناس، مخبرا أنه يشهد شهادة الحق، لأن الشهادة لله جل وعلا بالتوحيد ولنبيه بالرسالة فيها إخبار الغير، وهذا الإخبار يكون بالقول والعمل. فيظهر الدين به يكون إخبار الغير عن مضمون الشهادة ومعنى الشهادة. فلهذا كانت الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام واجبة إذا لم يستطع المسلم إظهار دينه، لأن إظهار الدين واجب في الأرض، وواجب على المسلم أن يظهر دينه وأن لا يستخفي بدينه. فإذا كان إظهاره لدينه غير ممكن في دار فوجب عليه أن يتركها، يعني وجب عليه أن يهاجر. قال: الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. بلد الشرك هي كل بلد يظهر فيها الشرك ويكون غالبا. إذا ظهر الشرك في بلد صار غالبا، يعني كثيرا أكثر من غيره، صارت تسمى بلد شرك، سواء كان هذا الشرك في الربوبية أو كان في الإلهية أو كان في مقتضيات الإلهية من الطاعة والتحكيم ونحوها. بلد الشرك هي البلد التي يظهر فيها الشرك ويكون غالبا. هذا معنى ما قرره الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله حينما سئل عن دار الكفر ما هي. قال: دار الكفر هي الدار التي يظهر فيها الكفر ويكون غالبا. وإذن إذا ظهر الشرك في بلدة وصار ظهوره غالبا، ومعنى ذلك أن يكون منتشرا ظاهرا بينا غالبا الخير، فإن هذه الدار تسمى بلد شرك. هذا باعتبار ما وقع وهو الشرك. أما باعتبار أهل الدار فهذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. هل ينظر في تسمية الدار بدار إسلام ودار شرك إلى أهلها؟ وقد سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن بلد تظهر فيها أحكام الكفر وتظهر فيها أحكام الإسلام، فقال: هذه الدار لا يحكم عليها أنها دار كفر ولا أنها دار إسلام، بل يعامل فيها المسلم بحسبه ويعامل فيها الكافر بحسبه. وقال بعض العلماء: الدار إذا ظهر فيها الأذان وسمع وقت أوقات الصلوات فإنها دار إسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يغزو قوما أن يصبحهم قال لمن معه: انتظروا، فإن سمع أذانا كفى وإن لم يسمع أذانا قاتل. وهذا فيه نظر، لأن الحديث على أصله وهو أن العرب حينما يعلون الأذان معنى ذلك أنهم يقرون ويشهدون شهادة الحق، لأنهم يعلمون معنى ذلك، فهم يؤدون حقوق التوحيد الذي اشتمل عليه الأذان. فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ورفعوا الأذان بالصلاة معنى ذلك أنهم انسلقوا من الشرك وتبرأوا منه وأقاموا الصلاة. وقد قال جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فإن تابوا يعني من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ذلك لأن العرب كانوا يعلمون معنى التوحيد، فإذا دخلوا في الإسلام وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دل ذلك على أنهم يعملون بمقتضى ذلك. أما في هذه الأزمنة المتأخرة فإن كثيرين من المسلمين يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا يعلمون معناها ولا يعملون بمقتضاها، بل تجد الشرك فاشيا فيه. ولهذا نقول إن هذا القيد أو هذا التعريف وهو أن دار الإسلام هي الدار التي يظهر فيها الأذان بالصلوات، أنه في هذه الأزمنة المتأخرة أنه لا يصح أن يكون قيدا. والدليل على أصله وهو أن العرب كانوا ينسلخون من الشرك ويتبرؤون منه ومن أهله ويقبلون على التوحيد ويعملون بمقتضى الشهادتين، بخلاف أهل هذه الأزمان المتأخرة. والأظهر هو الأول في تسمية الدار، ولا يلزم من كون دار من كون دار ما دار شرك أو دار إسلام، لا يلزم من هذا أن يكون لهذا حكم على الأفراد الذين في داخل الدار، بل قلنا إن الحكم عليها بأنها دار كفر أو دار شرك هذا بالأغلب لظهور الشرك والكفر، ومن فيها يعامل كل بحسبه، خاصة لهذا الزمن، لأن ظهور الكفر وظهور الشرك لكثير من الديار ليس من واقع اختيار أهل تلك الديار، بل هو ربما كان عن طريق تسلط إما الطرق الصوفية مثلا، أو عن تسلط الحكومات أو نحو ذلك كما هو مشاهد معروف. لهذا نقول إن اسم الدار على نحو ما بينت، أما أهلها فيختلف الحال. قال: الهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. الهجرة من حيث مكانها تنقسم إلى هجرة عامة وهجرة خاصة. الهجرة العامة هي التي عرفها الشيخ هنا، ترك بلد الشرك إلى بلد الإسلام، الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. بلد الشرك أي بلد؟ إلى أن تطلع الشمس من مغربها، أي بلد ظهرت فيها أحكام ظهر فيها الشرك وظهرت فيها أحكام الشرك وكان ذلك غالبا، فإن الهجرة منها تسمى هجرة، وهذه هجرة عامة من حيث المكان، يمكن أن تكون متعلقة بأي بلد. أما الهجرة الخاصة فهي الهجرة من مكة إلى المدينة، ومكة لما تركها النبي عليه الصلاة والسلام تركها وهي دار شرك، وذهب إلى المدينة لأنه فشى فيها الإسلام، فصار كل بيت من بيوت المدينة دخل فيه الإسلام، فصارت دار الإسلام، فانتقل من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، هاجر هجرة خاصة، وهذه الهجرة الخاصة هي التي جاء فيها قوله عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح بل جهاد ونية، كما ثبت في الصحيح. فقوله لا هجرة بعد الفتح يعني لا هجرة من مكة، الهجرة الخاصة هذه من مكة إلى المدينة. أما الهجرة العامة، الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، فهي باقية إلى طلوع الشمس من مغربها، إلى قيام الساعة. إذا وجد بلد شرك ووجد بلد الإسلام توجد الهجرة. هذا من حيث المكان. ومن حيث الحكم، فإن الهجرة تارة تكون واجبة وتارة تكون مستحبة. تكون الهجرة واجبة يعني من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، تكون واجبة إذا لم يمكن المسلم المقيم بدار الشرك أن يظهر دينه، إذا ما استطاع أن يظهر التوحيد وأن يظهر مقتضيات دينه من الصلاة اتباع السنة، كل بلد بحسبه بحسب ما فيه من الشرك يظهر ما يخالف به أهل البلد ويكون متميزا فيهم، إذا لم يستطع ذلك فإن الهجرة تكون واجبة عليه. وعليه حمل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض، يعني لم نستطع إظهار الدين. الاستضعاف هنا بمعنى عدم استطاعة إظهار الدين. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فدل على هذا على أنها واجبة، لأنه توعدهم عليها بجهنم، فمعنى هذا أن ترك الهجرة إذ لم يستطع إظهار الدين أنه محرم، وأن الهجرة واجبة. القسم الثاني المستحب، وتكون الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام مستحبة، إذا كان المؤمن في دار الشرك يستطيع أن يظهر دينه تكون مستحبة. وذلك لأن القصد الأول من الهجرة أن يتمكن المؤمن من إظهار دينه وأن يعبد الله جل وعلا على عزة. قد قال جل وعلا: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي تعبدون. نزلت في من ترك الهجرة وناداهم باسم الإيمان. هذه الأحكام متعلقة بالهجرة من دار الكفر والشرك إلى دار الإسلام. وهناك هجرة أخرى من دار يكثر فيها المعاصي والبدع إلى دار ليس فيها معاص وبدع أو تقل فيها المعاصي والبدع. وهذه ذكر فقهاء الحنابلة رحمهم الله ذكروا أنها مستحبة، وأن البلد إذا كثر فيها البدع أو كثرت فيها الكبائر والمعاصي فإنه يستحب له أن يتركها إلى دار يقل فيها ذلك أو ليس فيها شيء من ذلك، لأن بقاءه على تلك الحال مع أولئك يكون مع المتوعدين بنوع من العذاب الذي يحيق بأهل القرى الذين ظلموا. وقد هاجر جمع من أهل العلم من بغداد لما علا فيها صوت المعتزلة وصوت أهل البدع، كثرت فيها المعاصي والزنا وشرب الخمر، تركوها إلى بلد أخرى. وبعض أهل العلم بقي لكي يكون قائما في حق الله في الدعوة وفي بيان العلم وفي الإنكار ونحو ذلك. أيضا كثير من العلماء تركوا مصر لما تولت عليها دولة العبيدية وخرجوا إلى غيرها، وهذا قد يحمل على أنها من الهجرة المستحبة أو من الهجرة الواجبة بحسب الحال في ذلك الزمن. قال هنا رحمه الله: والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، فرض بقيد أن لا يستطيع إظهار دينه، فإن كان يستطيع كما ذكرت لك فإن الهجرة في حقه مستحبة. قال: وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. هي باقية إلى أن تقوم الساعة، يريد إلى قرب قيام الساعة وهو طلوع الشمس من مغربها، كما جاء في الحديث: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. قال رحمه الله تعالى مستدلا، والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. ظلم النفس بترك الهجرة لأنهم عصوا الله جل وعلا في ترك الهجرة، ومكة لم يعد في إمكان المؤمنين أن يظهروا دينهم فيها، فقد تسلط الكفار عليها على أهلها، فلم يستطيعوا يعني المؤمنين أن يظهروا دينهم. وهذا كان قائما من أول الدعوة، تسلطوا فترة وكان إظهار الدين في أول الدعوة ليس واجبا، ثم أمروا بذلك بقوله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. فابتلي من ابتلي من المؤمنين فلم يستطيعوا إظهار دينهم، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة إلى الحبشة، فأذن في الهجرة إلى الحبشة هجرة الأولى ثم الثانية، وقيل ثم هجرة ثالثة. ثم لما لم يعد بالإمكان أن يظهر الدين في مكة وقد قامت بلد الإسلام في المدينة، صارت الهجرة متعينة وفرضا من مكة إلى المدينة. لهذا قال جل وعلا هنا: ظالمي أنفسهم. قالوا يعني الملائكة مخاطبين لهؤلاء الذين توفتهم الملائكة وقد تركوا الهجرة: فيما كنتم، يعني على أي حال كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض. فأجابت الملائكة قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ وهذا إنكار عليهم، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، لأن الاستفهام هنا في ألم استفهام الإنكار، وضابطه أن يكون ما بعده مبطلا، أن يكون ما بعده باطلا. يعني إذا أزلت الهمزة وقرأت ما بعده، فإذا كان ما بعده غير صحيح صارت الهمزة إذن للإنكار، إذا تركت الهمزة صار الكلام لم تكن أرض الله واسعة. هل هذا صحيح؟ ليس بصحيح، فأرض الله جل وعلا واسع. فلما أتى الاستفهام بالهمزة بعد كلام بدون الهمزة يكون باطلا، تصير الهمزة للإنكار كما هو مقرر في موضعه في كتب حروف المعاني في اللغة. قال فتهاجروا فيها، فدل على أنهم تركوا الهجرة بهذه الآية، على أن من ترك الهجرة مع القدرة على ذلك أنه مشرك وكافر من جنس من أقام معهم، وهذا ليس بصحيح. قال إن هذه الآية في المؤمنين، لأنه قال في أولها إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، فهؤلاء ظلموا أنفسهم، ليس الظلم الأكبر ولكن الظلم الأصغر في ترك الهجرة. قال جل وعلا بعدها إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. رجال مستضعفون لا يمكنهم أن يعرفوا الطريق، لا يهتدون سبيلا إلى البلد الآخر، ولا يستطيعون حيلة، ليس عندهم ما يركبون وليس عندهم مال ينقلهم، فهم مستضعفون يريدون الهجرة ولكنهم مستضعفون من جهة عدم القدرة على الهجرة بالمال والمركب والدليل ونحو ذلك. فقال جل وعلا في هؤلاء فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ويلحق بهؤلاء من لم يستطع الهجرة في هذا الزمن للمعوقات القائمة من أنواع التأشيرات وأشباهها، تلحق بهؤلاء لأن هذا لا يستطيع حيلة، لا يمكنه، هو يرغب أن يترك بلد الشرك إلى بلد الإسلام لكن لا يمكنه ذلك لوجود المعوقات، لا يستطيع حيلة ولا يهتدي سبيلا وطريقا إلى بلد الإسلام. فهؤلاء قال جل وعلا في حقهم فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ثم ساق دليلا آخر وهو قوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين في مكة لم يهاجروا، ناداهم الله باسم الإيمان، تركوا الهجرة فناداهم الله باسم الإيمان، فدل على أن ترك الهجرة لا يسلب الإيمان. فمعنى ذلك أن ترك الهجرة ليس شركا أكبر وليس كفرا أكبر، وإنما هو معصية من المعاصي، لأنه نادى من ترك الهجرة باسم الإيمان يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي نزلت هذه الآية للذين لم يهاجروا من مكة، ناداهم الله باسم الإيمان، فدل على أن تركهم الهجرة من مكة ليس كفرا ولا شركا، وأن قوله تعالى في الآية التي قبلها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا أن هذا لأجل أنهم تركوا واجبا من الواجبات وارتكبوا كبيرة من الكبائر، لكن لا يسلب عنهم اسم الإيمان بترك الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام. قال والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. هذا واضح، التوبة لا تنقطع إلا إذا طلعت الشمس من مغربها. وطلوع الشمس من مغربها هو المراد بقوله تعالى في آخر سورة الأنعام: أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال المفسرون إن معنى قوله أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك أنه طلوع الشمس من مغربها، فإذا طلعت لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، فلا تنفع التوبة بعد طلوع الشمس من مغربها كما قال هنا: ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فالهجرة لا تنقطع حتى تنقطع التوبة، والتوبة لا تنقطع حتى تطلع الشمس من مغربها، وذلك لأن تارك الهجرة حتى طلعت الشمس من مغربها قد ترك فرضا عليه، وإذا طلعت الشمس من مغربها ليس ثم عمل يحدثه العبد. قال: لم تكن آمنت أو كسبت، لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، والعمل بعض الإيمان. قال: فلما استقر في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة، الزكاة فرضت السنة الثانية من الهجرة، والصوم فرض في المدينة. أريد بالزكاة التي فرضت في السنة الثانية من الهجرة الزكاة على هذا النحو المقدر، زكاة بشروطها وبأنصبائها وقدر المخرج وأوعية الزكاة ونحو ذلك، هذا فرض في السنة الثانية من الهجرة. أما جنس الزكاة فقد فرض في مكة، جنس الزكاة غير مقدر مثل الصلاة التي كانت في مكة، وهذا جاء في آخر سورة المزمل، قال جل وعلا في آخرها: وهي مكية فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله أرضا حسنة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فأمر بإيتاء الزكاة، قالوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، والصواب من أقوال أهل العلم أن الزكاة أوجبت في مكة، ومنها بذل الماعون الذي جاء النهي عنه في قوله: ويمنعون الماعون، ومنها الصدقة، منها إعطاء الفقير ونحو ذلك، وهذه الزكاة غير محدودة لا بقدر ولا بصفة، وإنما يصدق عليها اسم الزكاة. أما الزكاة على هذا النحو المقدر الذي استقر فهذا فرض في السنة الثانية من الهجرة. قال: والصوم، والصوم كذلك، هاجر النبي صلى الله عليه وسلم فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فقال: نحن. فقال لهم: لم تصومون هذا اليوم؟ قالوا: يوم نجى الله فيه موسى فنحن فصامه موسى شكرا، فنحن نصومه كما صامه موسى. فقال عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بموسى منكم. فصامه عليه الصلاة والسلام وأمر بصيامه، يعني كان الصوم يوم عاشوراء فرض، ثم لما فرض صوم رمضان السنة الثانية من الهجرة وهي السنة التي كانت فيها وقعة بدر، صار صيام يوم عاشوراء على الصحيح مستحبا، والفرض هو صيام شهر رمضان كما قال جل وعلا في سورة البقرة: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وبها كان صيام رمضان واجبا. قال: والحج، الحج من أهل العلم من يقول إنه فرض في السنة السادسة، وهي السنة التي نزل فيها قول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. ومنهم من قال إنه لم يفرض إلا في السنة التاسعة، وهذا هو الصحيح، فإن الحج فرض متأخرا، وذلك بعد فتح مكة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحج في سورة آل عمران، وهي إنما نزلت في سنة عام الوفود، في سنة الوفود أو في عام الوفود، وهي السنة التاسعة، والنبي عليه الصلاة والسلام ترك الحج تلك السنة، وأمر أبا بكر أن يصلي أن يحج بالناس، وبعث معه عليا رضي الله عنهم أجمعين. ثم حج عليه الصلاة والسلام بعد ذلك سنة العاشرة حجة يتيمة لم يحج بعدها. قال والأذان كذلك فرض الأذان في أول العهد المدني. والجهاد الجهاد كان هناك تدرج في فرضه، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. يعني أن شرائع الإسلام الظاهرة إنما فرضت في المدينة، وأما في مكة فمكث عليه الصلاة والسلام يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك في 10 سنين، ثم فرضت الصلاة السنة العاشرة. وأما بقية الشعائر شعائر الإسلام الظاهرة فإنما كانت في المدينة، حتى تحريم المحرمات من الزنا والخمر والربا ونحو ذلك إنما كان في المدينة. وهذا يدلك على عظم شأن التوحيد في هذا الدين، وأن هذه الرسالة رسالة النبي عليه الصلاة والسلام حيث بلغها للناس مكث يدعو إلى التوحيد في 10 سنين. والتوحيد من حيث هو أمر واحد، دعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك أمر واحد، وتلك الأوامر التي فرضت فيما بعد والمناهي التي نهي عنها فيما بعد كثيرة جدا، عددها كثير، مئات من الأشياء من أمور الإسلام الظاهرة وأمور المعاملات والصلات الاجتماعية والنكاح وتلك الأحوال، تلك بالمئات. كان العهد المدني وهو 10 سنين متسعا لتلك الأمور جميعا. وأما التوحيد فمع أنه أمر واحد وهو الدعوة إلى توحيد الله والنهي والنذارة عن الشرك، فقد مكث فيه عليه الصلاة والسلام 10 سنين. وهذا من أعظم الأدلة على أن شأن التوحيد في هذا الدين هو أعظم شيء، وأن غيره من أمور الإسلام الظاهرة أنه يليه بكثير في الاهتمام به في هذا الشرع. فالدعوة إنما تكون لتوحيد الله، لأن القلب إذا وحد الله جل وعلا أحب الله، أحب رسوله، أطاع الله بعد ذلك وأطاع رسوله رغبة، ترك الشرك، أبغض الشرك، سيبغض كل ما لا يحبه الله جل وعلا ولا يرضاه. وهذا من مقتضيات التوحيد. قال أخذ على هذا 10 سنين، يعني مكث في مكة عليه الصلاة والسلام 10 سنين، وتوفي صلاة الله وسلامه عليه ودينه باق وهذا دينه. مكث في مكة يدعو إلى التوحيد 10 سنين كما هو معروف، وفي المدينة أيضا 10 سنين يدعو إلى التوحيد وإلى أمور الإسلام الظاهرة البقية.
1: الأصول الثلاثة لمؤلفها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى.
2: العلم بالتوحيد وتعليم التوحيد أولا، والعقيدة أولا، والتوحيد أولا، لأنه يراد منه صلاح القلب، وأيضا يحدث الخوف من الشرك، وبقاء ذلك في الناس هذا بقاء لدين الله في الناس، ولا يقدم عليه الفقه.
1: الأصول الثلاثة رسالة مختصرة مباركة نافعة، بيّن فيها مؤلفها رحمه الله الأصول التي ينبغي على العبد معرفتها من معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمداً صلى الله عليه وسلم، كما اشتملت على بيان أنواع العبادة التي أمر الله بها والتي يقوم عليها أمر دينه. الأصول الثلاثة شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
1: الأصول الثلاثة لمؤلفها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى.
2: العلم بالتوحيد وتعليم التوحيد أولا، والعقيدة أولا، والتوحيد أولا، لأنه يراد منه صلاح القلب، وأيضا يحدث الخوف من الشرك، وبقاء ذلك في الناس هذا بقاء لدين الله في الناس، ولا يقدم عليه الفقه.
1: الأصول الثلاثة رسالة مختصرة مباركة نافعة، بيّن فيها مؤلفها رحمه الله الأصول التي ينبغي على العبد معرفتها من معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمداً صلى الله عليه وسلم، كما اشتملت على بيان أنواع العبادة التي أمر الله بها والتي يقوم عليها أمر دينه. الأصول الثلاثة، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى،
3: مع الدرس 15.
4: الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مسموعا وقلبا خاشعا. أما بعد، قال الإمام رحمه الله تعالى: أخذ على هذا 10 سنين وتوفي صلاة الله وسلامه عليه. صلاة الله، الصلاة من الله جل وعلا على نبيه أو على المؤمنين، هي ثناؤه عليهم في الملأ الأعلى، هذا هو الصحيح، أن الصلاة من الله جل وعلا هي الثناء، لأن حقيقة الصلاة في اللغة الدعاء والثناء. وأما من قال إن الصلاة بمعنى الرحمة، هذا ليس بالصحيح. قال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي. الملائكة لا يمكنهم أن يرحموه، لكن يمكن أن يثنوا عليه أو أن يدعوا له، والله جل وعلا في حقه الثناء. فمعنى صلاة الله جل وعلا على نبيه هو ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. لهذا جاء في الحديث الصحيح: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. يعني من أثنى علي، من قال اللهم صلي على محمد، سأل الله جل وعلا أن يثني على نبيه في الملأ الأعلى، فإن الله جل وعلا يجزيه من جنس دعائه، وهو أنه يثني عليه بذلك 10 مرات في ملأه الأعلى. سأل الله الكريم من فضله، صلى الله على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. قال: ودينه باق. وعليه الصلاة والسلام توفي ودفن في حجرة عائشة، ودينه باق إلى قيام الساعة. لا يقبل الله جل وعلا من أحد دينا إلا هذا الدين. وهذا دينه، هذا دينه، الضمير يرجع إلى أي شيء؟ إلى ما سبق إيضاحه في هذه الرسالة. هذا الذي وصف لك فيما قبل هو دينه، معرفة العبد ربه، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، ومعرفة العبد نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا دينه عليه الصلاة والسلام. لا خير، هذا من صفاته عليه الصلاة والسلام، أنه لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه. والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. وعليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رؤوف الرحيم، ومن رأفته بالمؤمنين ورحمته بهم أنه اجتهد أن يؤدي الأمانة كاملة. لا خير يقرب إلى الله ويكون محبوبا إلى الله إلا بينه عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة. وأعلى ذلك التوحيد، ويتبع ذلك جميع الأمور من الفرائض والواجبات والمستحبات، ومن المناهي التي اجتنابها فرض ونحو ذلك، المسنونات. حتى قال رجل لسلمان: لقد علمكم رسولكم كل شيء حتى القراءة؟ قال: نعم. يعني حتى هيئة الجلوس أثناء قضاء الحاجة، فإنه علمنا عليه الصلاة والسلام كيف يكون ذلك، استقبال واستدبار، وما ينبغي أن يكون إذا ذهب المرء أين يذهب، كما جاء في حديث الذي رواه أبو داود وغيره: كان عليه الصلاة والسلام إذا ذهب المذهب أبعد، يعني لقضاء حاجته ونحو ذلك. علمنا عليه الصلاة والسلام كل شيء، من أعلى أمر وهو التوحيد بيّنه بيانا شافيا مفصلا، إلى أقل الأمور كلها بيّنها عليه الصلاة والسلام. فالحجة قائمة على أمته، وأنه عليه الصلاة والسلام سيكون شهيدا على هذه الأمة، وأنه بلغهم الرسالة ودلهم على كل خير يحبه الله ويرضى. كذلك لا شر إلا حذرها منه، لا شر كان أو لا شر سيكون في هذه الأمة إلا وحذرها منه. فحذر النبي عليه الصلاة والسلام أمته من الشرور التي كانت في وقته من الشرك بالله بأنواعه ومن أنواع المعاصي وأنواع الآثام وأنواع المعاملات الباطلة، وكذلك ما سيحدث في المستقبل، فإن الله جل وعلا أطلع نبيه على ما سيكون، فحذر النبي عليه الصلاة والسلام أمته من ذلك، كما مثلا كما جاء في الحديث: لتتبعن سننا من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، قالوا يا رسول الله فارس والروم، قال فمن الناس إلا أولئك، أو كما جاء في غير هذه الرواية لها ألفاظ كثيرة. فحذرها من تقليد فارس والروم، حذر النبي عليه الصلاة والسلام أمته من الفتن التي ستظهر بأنواعها، ومنها فتنة الخوارج الذين خرجوا على الصحابة وخرجوا على ولاة أمر المسلمين، حذر من البدع بأنواعها كما جاء في تفسير قول الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وكما قال عليه الصلاة والسلام: وإن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، ونحو ذلك من أنواع ما أخبر به عليه الصلاة والسلام أمته محذرا. فهو عليه الصلاة والسلام بهذه الأمة رحيم رؤوف، لا خير إلا دلها عليه وأرشد، ولا شر إلا حذر منه ونهى، سواء في ذلك ما حدث في وقته أو ما سيحدث بعد موته عليه الصلاة والسلام بقليل، أو ما سيكون إلى قيام الساعة، حتى إنه حذر أمته وشدد حذرها وشدد التحذير في أمر المسيح الدجال، حتى إنه قال عليه الصلاة والسلام: إن خرج فيكم وأنا حي فأنا حجيجه دونكم، وإن خرج عليكم بعد، يعني بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، فامرؤ حجيج نفسه. وهذا يدل على عظم ما دل النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأمة عليه. قال رحمه الله بعد ذلك: وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فرض على الجن والإنس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى الناس جميعا. قال جل وعلا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال جل وعلا: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، لأنهم اتبعوا هذا الرسول بعد أن سمعوا القرآن. وكمل الله به الدين، الدين كمل، والدين هو ما يدين به المرء، يعني ما يكون عادة له في عبادته يألكه ويعتاده، لأن أصل الدين هو العادة، كما قال الشاعر: تقول وقد درأت لها وضيني، هذا دينه أبدا وديني، هذا عادته وهذه عادته. وسمي الدين دينا لأنه يلتزمه الإنسان، وما كان من الاعتقادات وما كان من العبادات يفعله بتكرر حتى يصبح له عادة. نعم الدين ليس عادة، لكن أصل تسمية الدين سمي به لأنه له شبه بالعادة من حيث لزومها وكثرة فعلها وترداد صاحبها لها. كمل الله به الدين، إذن فليس في الدين نقصان، ليس فيه مجال للزيادة، فمن أراد التقرب إلى الله جل وعلا فإنما يكون ذلك بالتقرب عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني أن يكون متبعا لسنته عليه الصلاة والسلام، لأن الدين كمل فلا سبيل إلا هذا السبيل، كما قال ابن القيم: فلواحد كن واحدا في واحد، يعني سبيل الحق والإيمان. والهجرة من الهجرة، الهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بطاعته واتباع سنته وامتثال أمره والانتهاء عن نهيه والاهتداء بهديه، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، ينسلخ القلب ويترك كل ما سوى الله جل وعلا وسوى رسوله من الذين يطاعون، ويتجه بطاعته إلى
2: إلى الله جل وعلا ورسوله. قال: والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. مات عليه الصلاة والسلام. الذين يدعون أنه عليه الصلاة والسلام حي لم يمت، وأنه يحضر، روحه تحضر وهو يحضر وينتقل ونحو ذلك، هؤلاء مكذبون للقرآن، كفر بالله جل وعلا، لأن الله جل وعلا قال لنبيه: إنك ميت، يعني ستموت، وإنهم ميتون وإنهم سيموتون، ثم إنكم يوم القيامة، إنكم جميعا أنت وهم، عند ربكم تختصمون. وقال جل وعلا في الآية الأخرى: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. قال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ومن المعلوم ما حصل من قيام أبي بكر في الناس بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم خطيبة، قائلا بما يروى: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. قال عمر: فكأني لم أسمع الآية إلا حين تلاها أبو بكر رضي الله عنه. لكن هو بعد موته في حياة برزخية هي أكمل أنواع الحياة البرزخية، فهو حي، حياته أكمل من حياة الشهداء، وهو قد مات، توفاه الله جل وعلا، مات، انقطع عن هذه الدنيا، وحياته البرزخية أكمل من حياة الشهداء. فهو عليه الصلاة والسلام قد توفي وانقضى أجله، وهو في الرفيق الأعلى في الجنة وعند الله جل وعلا في أعلى المقامات عليه الصلاة والسلام. قال لما ذكر موته عليه الصلاة والسلام، قال: والناس إذا ماتوا يبعثون. خص هنا البعث بذكر، مع أن مناسبته هي في ذكر اليوم الآخر، المرتبة الثانية من الأصل الثاني، أن اليوم الآخر معناه أنه يبعث الناس بعد الموت. فهنا قال: والناس إذا ماتوا يبعثون، وذلك لسبب، وهو أنه في وقت الشيخ رحمه الله تعالى كان يكثر في البادية إنكار البعث بعد الموت. قد جاء في رسائل الشيخ إلى العلماء رسائل كثيرة فيها بيان أن البعث بعد الموت حق، وأن من كفر بالبعث وأنكر البعث فهو كافر بالله العظيم، ليس بمؤمن ولا مسلم، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. نص هنا على هذا لأجل الاهتمام بالمسألة، ووضعها في هذا الموضع مناسب، لأنه ذكر وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر قوله: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، فناسب أن يقرر البعث بعد الموت لجميع الناس، فقال: والناس إذا ماتوا يبعثون. والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، والدليل قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. قال: ومن كذب بالبعث كفر، مثل أولئك الأعراب البادية الذين كانوا في وقت الشيخ رحمه الله، ويكثر إلى الآن في بوادي بعض البلاد العربية أنهم يكذبون بالبعث، يعتقدون أن التزام الدين أنه إنما يحصل له الإنسان السعادة وكذا في دنياه، وأن روحه تكون في نعيم أو في جحيم، لكن بعث بعد الموت يكذبون بذلك. قال هنا: من كذب بالبعث كفر، والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وجه الاستدلال:
4: أنه قال زعم الذين كفروا، فوصف الذين يزعمون أنهم لن يبعثوا لأنهم من الذين كفروا. قال وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وأولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. من كذب برسول من الرسل فقد كذب بالرسل أجمعين، ومحمد عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين وخاتم المرسلين. كل دعوة للنبوة أو دعوة للرسالة بعده فهي ضلال وهي كفر بالله جل وعلا، كما ادعى من ادعى في وقت الصحابة وبعدهم إلى يومنا هذا لم يزل يظهر من يدعي النبوة. هو عليه الصلاة والسلام خاتم المرسلين وخاتم النبيين وخاتمهم. والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، هذا وحي خاص، وحي رسالة، والمراد بالنبيين هنا المرسلون. قال وكل أمة بعث الله إليهم رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت، والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، أن ما يأتي بعدها هو مضمون البعث، بعثهم بأي شيء؟ بما يأتي بعد أن، وهو اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. عبادة الله سبق تفسيرها مفصلة في الأصل الأول، وهو معرفة العبد ربه. هنا لما ذكر الطاغوت كان مناسبا لأهميته أن يذكر معنى الطاغوت. قال هنا وافترض الله على جميع العباد بهذا الدليل الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. ما معنى الطاغوت إذن؟ قال ابن القيم رحمه الله معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. الطاغوت صيغة مبنية للكثرة والسعة، لأنها من طغى يطغى طغيانا، ومعنى ذلك التجاوز، تجاوز الحد. يقال طغى الماء إذا تجاوز الحد، طغى الرجل إذا تجاوز حده. والطاغوت مبني من الطغيان لكنه للكثرة، مثل ملكوت ورحموت ونحو ذلك. ما هو الطاغوت؟ إذن الطاغوت اسم لكل ما تجاوز به العبد حده، كل ما تجاوز به العبد حده. أي حد هذا؟ الحد الشرعي له. معلوم أن الشرع حد للأشياء حدودا، وبين علاقة المسلم بها، فإذا تجاوز العبد بشيء ما حده فذلك الشيء طاغوت. قال ما تجاوز به العبد حده من معبود، إذا عبد أحد غير الله جل وعلا فذلك الغير طاغوت هذا العابد. متى يكون طاغوته؟ إذا كان راضيا بهذه العبادة، أما إذا كان يكرهها فإنه لا يسمى طاغوتا لأنه يتبرأ منها، والمتبرئ من الشيء ليس من أهله، كما قال جل وعلا إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. لما نزلت هذه الآية فرح المشركون، قالوا سنكون وعيسى وعزير وعدوا آلهة سنكون جميعا في جهنم فنعم الصحبة. أنزل الله جل وعلا بعدها قوله إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون.
2: فدل على أن الذي لا يرضى بعبادته

اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني، يعني قبضتني، قبضت بدني ورفعتني عنهم، فلما توفيتني واستوفيت مدتي على الأرض المدة الأولى كنت أنت الرقيب عليه. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم، إلى آخر الآية. معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع، من يتبع يقلد يمشى وراءه يهتدى بهديه، أو مطاع. إذا كانت تبع أحد وتجاوز العبد بهذا المتبع حده أي الذي أذن به شرعا، فقد صار ذلك طاغوتا له إذا كان راضيا بذلك، وإن كان لا يرضى فهذا هو الذي اتخذه طاغوت وذاك ليس بطاغوت أو مطاع. بيّن ذلك بقوله والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه. إبليس لعنه الله هو رأس الطواغيت. لما؟ لأنه عبد، ولأنه متبوع، ولأنه مطاع، وهو راض بذلك. أطيع أو لم يطع؟ أطيع في معصية الله، وهذه مأذون بها أو غير مأذون بها، ويعتبر عند من أطاعه أنه مقدم وأن طاعته هنية. ولهذا قال جل وعلا في سورة إبراهيم، نعم، قال: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. الاستجابة هنا في المتابعة وفي الطاعة. وقال جل وعلا في آية سورة ياسين: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. لا تعبدوا الشيطان يعني بالطاعة كما هو تفسيرها. ومن عبد وهو راض، هذا القيد مهم، من عبد من دون الله ورضي بهذه العبادة فهو من الطواغيت، من رؤوس الطواغيت. من دعا الناس إلى عبادة نفسه، هذا أعظم من الأول، يعبد وهو ساكت لم يدعو إلى عبادة نفسه. يطاع وتكون طاعته دينا بغير طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله ويرضى بذلك، هو هذا طاغوت. الأعظم منه أن يدعو، ذاك ساكت الأول لكن فعل به ذاك وهو راض. الأعظم أن يدعو إلى نفسه مثل ما يفعل مشايخ الطرق الصوفية، يعني بعض من مشايخ الطرق الصوفية ورؤوس الضلال، رؤوس الرافضة، رؤوس الإسماعيلية ونحو ذلك، كل هؤلاء يعظمهم أتباعهم فوق الحد الشرعي، فيتخذونهم مطاعين، فيتخذونهم متابعين من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ومن ادعى شيئا من علم الغيب ومن حكم بغير ما أنزل الله. من ادعى شيئا من علم الغيب فهو من جنس الشياطين، لأنه كاهن من الكهنة أو ساحر من السحرة أو مدعي لعلم الغيب، فهذا من الطواغيت. قال: ومن حكم بغير ما أنزل الله. الحاكم بغير ما أنزل الله فيه تفصيل. إذا حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن حكمه جائز وأن له أن يحكم وحكمه قرين لحكم الله أو مساو لحكم الله أو أفضل من حكم الله أو نحو ذلك، فإن هذا يعد طاغوتا. أما إن حكم بغير ما أنزل الله وهو يعلم أنه عاص بحكمه وأن حكم الله جل وعلا أفضل وأن حكم الله جل وعلا هو المتعين، ولكن غلبته نفسه وشهوته بأن حكم بغير ما أنزل الله في بعض المسائل، كما يحصل لبعض المفتونين من القضاة أنهم يحكمون في مسائل بشهوتهم، كما كان يحدث في نجد من قرون قبل الدعوة أنه كان يرشى القاضي، يرشى بمال فيحكم لأحد الخصمين، يغير حكم الله، يغير حكم الله جل وعلا
ويحكم بغير حكم الله،

0: وهذا هو الذي جاء فيه الحديث الذي رواه أبو داود وغيره بإسناد قوي أنه عليه الصلاة والسلام قال: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة. فرجل قضى بغير الحق وهو يعلم الحق فذاك في النار والعياذ بالله. هذا النوع يحكم لأجل مال، يحكم لأجل رشوة بغير ما أنزل الله، هذه معصية من المعاصي. ولا شك أن معصية سماها الله جل وعلا كفرا أعظم من معصية لم يسمها الله جل وعلا كفرا، كما يقول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى في رسالته تحكيم القوانين. فإذا هذا الصنف من الناس فعلهم معصية. هناك نوع آخر حدث في هذا الزمن وهو تحكيم القوانين، أن يستبدل الشرع بقوانين وضعية، يستبدل الشرع استبدالا بقوانين يأتي بها الحكام من عند غير الله ورسوله، يترك الدين ويؤتى بتلك القوانين. فهذه كما يقول الشيخ رحمه الله تعالى محمد بن إبراهيم في أول رسالة تحكيم القوانين، يقول ما نصه: إن من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الوحي الأمين على قلب سيد المرسلين للحكم به بين العالمين وللرد إليه عند تنازع المتخاصمين، معاندة ومكابرة لقول الله جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ورسالته هذه بسط فيها القول، وهي رسالة دقيقة مهمة في هذا الباب. إذن فصار تحكيم القوانين كفرا أكبر بالله، لأنه استبدال شريعة مكان شريعة، بدل شريعة الإسلام يأتون بشريعة فرنسا أو شريعة أوروبا أو شريعة إنجلترا أو شريعة أمريكا، هذا استبدال. فإذا كان الحكم به غالبا صار تحكيما، يعني صار الحكم في أكثر أمور الشريعة بهذه الأحكام القوانين القانونية صار استبدالا. فمتى يكون كفرا؟ إذا صار استبدالا. ومتى يكون استبدالا؟ إذا كان تحكيم القوانين غالبا، كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في فتاويه الشيخ محمد بن إبراهيم أيضا مقيدا. سئل متى يكون الحكم بالقانون كفرا؟ قال: إذا كان غالبا فاشيا. متى يكون الحكم بالقانون كفرا؟ قال: إذا كان غالبا فاشيا. لما؟ لأنه استبدل شريعة مكان شريعة، فإذا غلب ذلك صار استبدال. وهذا قيد مهم، وهذه المسألة يكثر فيها الكلام في هذا العصر بين كلام متعلمين وعلى سبيل تعلم وبين كلام جهال، وقل من يحرر الكلام فيها على نحو ما بينه العلماء بدقة وتفصيل. قال هنا: والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. قال بعد ذلك: وهذا هو معنى لا إله إلا الله. ما معنى لا إله إلا الله؟ هو قوله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، لأن الكفر بالطاغوت هو معنى النفي لا إله، والإثبات وهو قوله ويؤمن بالله هو المستفاد من قوله إلا الله. قال بعد ذلك: وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله والله أعلم. تمت هذه الرسالة، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يجعلنا من المتعلمين حق التعلم العاملين بما نعلم. نسأله اللهم أن يجعلنا من أهل التوحيد الذين يعلون رايته وينافحون عنه ويدافعون عنه وعن أهله، وأسأله لي ولكم العفو والغفران من جميع الزلل والسيئات، وأستغفر الله لذنبي ولذنوب جميع المسلمين، وأسأله أن يعفو عني ما حصل مني في هذا الشرح الموجز من غلط لسان أو سهو جنان أو انتقال للذهن. وقد اختصرنا في آخر هذا اليوم في الأخير اختصرنا، كان حقها أن تبسط أكثر من ذلك بكثير. اللهم اجعل بقية أعمارنا خيرا مما سلف منها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
1: الأصول الثلاثة لمؤلفها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى.
0: العلم بالتوحيد وتعليم التوحيد أولا، والعقيدة أولا، والتوحيد أولا، لأنه يراد منه صلاح القلب، وأيضا يحدث الخوف من الشرك، وبقاء ذلك في الناس هذا بقاء لدين الله في الناس، ولا يقدم عليه الفقه.
1: الأصول الثلاثة رسالة مختصرة مباركة نافعة، بيّن فيها مؤلفها رحمه الله الأصول التي ينبغي على العبد معرفتها من معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمداً صلى الله عليه وسلم، كما اشتملت على بيان أنواع العبادة التي أمر الله بها والتي يقوم عليها أمر دينه. الأصول الثلاثة شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
1: الأدب المفرد للإمام المحدث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري.
3: وقد اجتهد الإمام البخاري رحمه الله في كتابه هذا المبارك بجمع جملة كبيرة وقدر مبارك من آداب الشريعة وأخلاق الإسلام الفاضلة العظيمة التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: الأدب المفرد
4: من أجل الكتب التي ألف في بيان الأخلاق النبوية الشريفة وخصال السلف الكريمة.
1: شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر المدرس بالحرم النبوي الشريف.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتابه الأدب المفرد: باب فضل من يصل ذا الرحم الظالم. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عيسى بن عبد الرحمن عن طلحة عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء رضي الله عنه أنه قال: جاء عربي فقال: يا نبي الله، علمني عملا يدخلني الجنة. قال: لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة، أعتق النسمة وفك الرقبة. قال: أوليستا واحدا؟ قال: لا، عتق النسمة أن تعتق النسمة، وفك الرقبة أن تعين على الرقبة، والمنيحة الرغوب، والفيء على ذي الرحم، فإن لم تطق ذلك فأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير.
3: ثم عقد الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة: باب فضل من يصل ذا الرحم الظالم. باب من يصل ذا الرحم الظالم، وهذا باب رفيع من أبواب الخير ومنزلة عالية من منازل صلة الأرحام، أن يكون الإنسان المسلم من شدة عنايته وحفاوته واهتمامه بهذا المطلب العظيم صلة الأرحام يصل ذا الرحم الظالم، يعني يصل من رحمه من يعرف بالظلم سواء عليه أو على الآخرين يصله، وهذا فيه فضل صلة ذا الرحم الظالم، فيه فضل لأنه أداء للصلة التي أمر الله تبارك وتعالى بها، ولأن صلته قد تكون سببا في امتناعه عن ظلمه أو خفة حدة ظلمه وإطفاء جمرة شره وأذاه، بينما إذا قطع ربما زاد الشر شرا والأذى أذى. وصلته ذا الرحم الظالم هي عمل بقول الله تبارك وتعالى ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن، دفع بالتي أحسن. إذا كان معروفا بالظلم فيوصل وفي هذا فضل، وهو نوع من الدفع بالتي أحسن، ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وذو الرحم الظالم إذا وصله ذو رحمه وتلطفوا معه وقدموا له الهدية وألانوا له الحديث، ما من شك أن لهذا الأمر أثر عليه وتأثير عليه وإلانة لقلبه. ولهذا جاء في هذا فضل عظيم عقد لأجله الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة، قال: باب فضل من يصل ذا الرحم الظالم. وأورد عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فقال: يا نبي الله علمني عملا يدخلني الجنة. وهذا فيه حرصهم على الخير ورغبتهم فيه وبحثهم عن أسبابه ووسائله الموصلة إليه. علمني عملا يدخلني الجنة، سؤال مختصر لكنه عظيم وجامع. ولهذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام: لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة. لئن كنت أقصرت الخطبة، يعني لئن كانت كلماتك قليلة وجيزة وسؤالك قليل الألفاظ قليل المبنى، لكنه سؤال عظيم المعنى جامع لطلب مقاصد عظيمة وغايات جليلة. قال: لئن كنت أقصرت الخطبة، يعني كانت كلماتك وسؤالك ألفاظه قليلة، لقد أعرضت المسألة، أي أن مسألتك عريضة ومطلبك عريض. ثم بين له النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يستفاد منه فائدة للمعلمين والمربين، أن السؤال إذا طرح وكان سؤالا جميلا، سؤالا لطيفا، سؤالا مفيدا، سؤالا نافعا، يشد على يد السائل ويثنى عليه، كما كان يصنع عليه الصلاة والسلام. إذا كان السؤال سؤال يدل على رغبة عظيمة في الخير، أو كان السؤال من الأسئلة الجامعة النافعة للسائل ولغيره، يثنى عليه، يقال له: سؤالك هذا عظيم، سؤالك هذا نافع، أحسنت في هذا السؤال، وفقت إلى هذا السؤال العظيم، إلى غير ذلك من أنواع الثناء. فهذا من هديه عليه الصلاة والسلام. قال: لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة. ثم ذكر جواب سؤاله، ذكر الأمور التي يدخل بها العبد الجنة. قال: أعتق النسمة وفك الرقبة، أعتق النسمة وفك الرقبة. فقال الأعرابي: أوليست واحدا؟ أليس عتق النسمة هو فك الرقبة؟ أليس هما شيء واحد؟ وهذا يستفاد منه أن السائل إذا استشكل شيئا في الجواب يسأل حتى يزول عنه الالتباس، حتى يزول عنه الالتباس. فهذا استشكل الأمر وظن أن عتق النسمة هو فك الرقبة وأنهما شيء واحد، فسأل هذا السؤال ليرفع الاستشكال الذي عنده. قال: أوليست واحدا؟ قال: لا، عتق النسمة أن تعتق النسمة، وجاء لفظ الحديث في بعض مصادره أن تنفرد بعتقها. قال: عتق النسمة أن تنفرد بعتقها، يعني أن تقوم وحدك بعتقها دون أن تكون مشتركا مع الآخرين في ذلك، هذا المراد بعتق النسمة. والنسمة يطلق على كل حي من طير أو غيره، لكن المراد هنا عتق الإنسان الرقيق، شراؤه وعتقه في سبيل الله، اعتاقه في سبيل الله. قال: عتق النسمة وفك الرقبة. قال: وفك الرقبة أن تعين على الرقبة، أي أن عتق النسمة أي على وجه الانفراد، وفك الرقبة أي على وجه المشاركة، تعين غيرك على فكها، تساهم وتساعد وتعاون على هذا الأمر. وهذا فيه أن من أسباب دخول الجنة فعل هذا الأمر، سواء فعله استقلالا وينفرد به الأمر أو على وجه المشاركة والمعاونة مع الآخرين. قال والمنيحة الرغوب، هذا أمر ثالث من أسباب دخول الجنة، والمنيحة الرغوب، وفي بعض المصادر الوقوف، والمراد بأن المنيحة هي العنز والشات غزيرة اللبن، الرغوب أو الوقوف أي غزيرة اللبن، والمراد بذلك أي منحها لمن هو محتاج تبقى عنده أياما أو شهورا، يعرفها يطعمها يسقيها ويستفيد من حليبها. فالمنح للحليب يعطيها إياه تبقى عنده يعلفها وينتفع من حليبها وأيضا ينتفع من صوفها ونحو ذلك على حسب ما وجه به من منحها له. قال والمنيحة الرغوب، فهذا من أسباب دخول الجنة، من أسباب دخول الجنة. ولئن كان في زماننا ليس متيسرا لعدم وجود الشياه والأغنام في البيوت، كان ليس متيسرا فإنه متيسر للإنسان أن يشارك وأن يسهم في هذا الخير ولو بشراء الحليب وإعطائه للفقراء وذوي الحاجة. والحليب هو من أنفع الغذاء للناس، من أنفع الغذاء للناس، وأشد أمر تحتاج إليه الأسر الفقيرة الحليب. تمر والحليب هما أنفع غذاء وأشد الغذاء نفعا، ولهذا ينبغي أن يعتنى به في مساعدة الأسر الفقيرة والأسر المحتاجة. التمر والحليب هو أنفع الغذاء، وإذا كان لا يتيسر للإنسان مثل هذا فإنه يتيسر له أيضا شراء الحليب المبرد المهيئ المجهز في المحلات التي تبيع المواد الغذائية ويساعد. هذا من أسباب دخول الجنة، فالحليب غذاء نافع ومهم وضروري وتحتاج إليه الأسر الفقيرة حاجة ماسة، فهذا أمر يعتنى به وهو لا يكلف ذوي اليسار شيئا كثيرا، لا يكلفهم شيئا كثيرا، سواء كانت منيحة مثل شاه أو شاتين أو ثلاثة أو أربع من قطيع عنده يمنحها لفقير، أو سواء بالشراء يشتري شيئا من الحليب ويعطيه، أو حتى لو وجه صاحب البقالة يقول هذا تعطيه كل يوم مثلا، يمرك كل يوم وتعطيه مثلا لترا من الحليب المعلب، هذا كله من أسباب دخول الجنة. والحليب ينبغي أن يعتنى به في مساعدة ودعم الأسر الفقيرة. قال والفيء على ذي الرحم، والفيء على ذي الرحم، الفيء الإنفاق والإعطاء، لإعطاء ذي الرحم. قال والفيء على ذي الرحم، الترجمة في ذي الرحم الظالم، والحديث هنا قال على ذي الرحم، فالعموم يشمل الظالم وغيره، العموم يشمل الظالم وغيره. الظالم يفاء عليه دفعا بالتي هي أحسن، وغيره إحسانا إليه وبلا للرحم ببلالها، فقوله على ذي الرحم هو بعمومه يشمل الظالم وغير الظالم. لكن وجدت الحديث عند الإمام أحمد والحاكم والطيالسي في المسند وغيرهم من طريق عيسى بن عبد الرحمن به بلفظ والفيء على ذي الرحم الظالم، والفيء على ذي الرحم الظالم، وبهذا يظهر وجه دلالة الحديث للترجمة، فيحتمل أن تكون لفظة الظالم ساقطة من كتاب الأدب المفرد من قبل بعض النساخ والطباعين، يحتمل ذلك، ولا سيما أن الحديث موجود في مصادر الحديث بالإسناد نفسه من طريق عيسى بن عبد الرحمن به بلفظ بالرحم الظالم، وبهذه الزيادة تظهر مطابقة الحديث للترجمة. قال فإن لم تطق ذلك، إن لم تطق ذلك، عدم إطاقة ذلك كان يكون الإنسان قليل ذات اليد فلا يستطيع يعتق نسمة، ولا يستطيع أن يساهم في عتاقها، ولا يستطيع أن يفيء على ذوي رحمه لقلة ذات يده. إن لم تطق ذلك أي إن لم تكن من أهل الإطاقة لهذا الأمر فأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، وهذا فيه أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب دخول الجنة، من أسباب نيل رضا الله تبارك وتعالى. قال فأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، بترغيب الناس وحثهم على المعروف والخير وبنهيهم عن المنكر، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال فإن لم تطق ذلك، إن لم تطق هذا الأمر فكف لسانك إلا من خير، فكف لسانك أي احفظ لسانك، لا تؤذي بلسانك أحدا، ولا تتطاول على أحد بلسانك، ولا تسيء إلى أحد بلسانك، كف لسانك. وكف اللسان أي منعه وحبسه، مثل ما قال بعض الصحابة كان يأخذ بلسان نفسه ويقول والله ليس هناك شيء أحوج إلى طول سجن من اللسان. قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من صمت نجا، وقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وقال لمعاذ هل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فقال إذا لم تطق هذه الأشياء فكف عليك لسانك، وهذا فيه أن كف اللسان من أسباب دخول الجنة، أن كف اللسان من أسباب دخول الجنة. ويدل على هذا الحديث الذي تقدم من صمت نجا، من صمت نجا، يعني من كف لسانه وحفظ لسانه وصان لسانه فإنه ينجو، أما من أطلق للسانه العنان فهذا على خطر عظيم، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه قل حياؤه، ومن قل حياؤه فالنار أولى به، فالنار أولى به. ولهذا كف اللسان وحفظ اللسان وصيانة اللسان من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار، فلا ينبغي للإنسان أن يستهين بأمر اللسان، وعليه أن يعلم أن كل لفظ يتكلم به يكتب عليه، وهو ينسى كلماته وألفاظه، يقولها وينساها لكنها محصاة عليه، أحصاه الله ونسوه. قال الله تبارك وتعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كاتب يكتب حسناته وكاتب يكتب سيئاته، كل ذلك محصى ومكتوب. فكف اللسان من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار. نسأل الله أن يدخلنا الجنة وأن ينجينا من النار. نعم.
5: قال رحمه الله تعالى
3: قال إلا من خير، قال إلا من خير، يعني هذا فيه دعوة لمن أراد أن يتحدث أن ينظر في حديثه وأن يتفقه في حديثه، فإذا وجد حديثه في خير تحدث، لا يرخي للسانه العنان ويطلق له الزمام، بل يتفقه في حديثه وينظر، إذا كان الأمر الذي سيتحدث به خير تحدث، وإلا كف لسانه. فإذا قوله فكف لسانك إلا من خير، هذا فيه دعوة إلى الفقه فيما يتحدث به الإنسان قبل أن يخرجه، والكلمة قبل أن تخرج منك تملكها، أما إذا خرجت ملكتك، كلمة قبل أن تخرج منك تملكها، لكن إذا خرجت منك ملكتك وأصبحت متحملا مسؤولية هذه الكلمة التي خرجت، أما قبل الخروج فأنت تملك الكلمة. ولهذا يحتاج من يريد أن يتكلم أن يتفقه فيما سيقول، وأن لا يكون كلامه إلا في أمر يعلم أنه خير. نعم.
5: قال رحمه الله تعالى باب من وصل رحمه في الجاهلية ثم أسلم. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام رضي الله عنه أخبره أنه قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صلة وعتاقة وصدقة فهل لي فيها أجر؟ قال حكيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسلمت على ما سلف من خير.
3: ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب من وصل رحمه في الجاهلية ثم أسلم. أي هل له أجر صلة الرحم الذي كان منه في الجاهلية؟ هل له أجر على ذلك أو ليس له أجر؟ ومن المعلوم أن الكفر محبط للأعمال مبطل لها. قال الله تبارك وتعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فالشرك محبط للأعمال. لكن من كانت عنده أعمال صالحة في جاهليته وفي شركه ثم أسلم، فهل أعماله الصالحة تحسب له ويؤجر عليها أم أنها تلغى لأنها وقعت منه حال الشرك ولا يثاب عليها؟ فالإمام البخاري رحمه الله عقد هذه الترجمة لبيان هذا الأمر، قال: من وصل رحمه في الجاهلية ثم أسلم. وكذلك غير صلة الرحم مثل ما سيأتي، العتاقة والصدقة ونحو ذلك من أعمال البر والإحسان ووجوه الخير، فهل هذه تحسب له إذا أسلم ويثاب عليها أم أنها باطلة لأنها وقعت حال كونه مشركا كافرا بالله؟ أورد هنا حديث حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية؟ أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية؟ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن جملة من الأعمال الطيبة، الأعمال الخيرة، الأعمال الفاضلة كان يتحنث أي يتقرب بها إلى الله سبحانه في الجاهلية، أي حال كونه مشركا، فيسأل: هل هذه الأعمال تنفعه بعد إسلامه؟ هل يستفيد منها أم أنها ملغات ولا ثواب عليها لأنها وقعت حال الشرك؟ وهذا فيه إدراك منهم أن الشرك محبط للأعمال، إدراك منهم إلى أن الشرك محبط للأعمال مبطل لها. فهو يسأل: هل مع الإسلام أيضا تكون باطلة أم أنها بالإسلام تصلح ويثاب عليها؟ هذا هو السؤال. قال: أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية، وذكر أمثلة منها. قال: من صلة وعتاقة وصدقة. صلة أي للأرحام، وعتاقة أي للرقاب في سبيل الله، وصدقة أي على الفقراء والمحاويج والمساكين. فهذه أمور كنت أتقرب إلى الله، يقول أتقرب إلى الله بها في الجاهلية، فهل أثاب عليها بعد الإسلام أو لا؟ قال: فهل لي فيها أجر؟ قال حكيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. أسلمت على ما أسلفت من خير. أسلفت أي قدمت، والسلف هو المقدم والمتقدم، ومنه قولنا السلف الصالح، فقوله أسلفت أي قدمت. قال: أسلمت على ما أسلفت من خير، أي أن هذا الخير الذي أسلفته وقدمته حال جاهليتك يحسب لك وتؤجر عليه، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى، هذا فضل الله سبحانه وتعالى. من كان في جاهلية وكانت عنده أعمال صالحة مثل صلة الأرحام ومثل الصدقة ومثل العتق في سبيل الله أو غير ذلك يؤجر عليها. وهذا أيضا نستفيد منه لطيفة، وهي أن الإنسان قد يكون مع جاهليته أو مع ضلاله فيه أمور من الصلاح ربما لا تتوفر بشكل جيد في من هو معدود في الصالحين ومن أهل الصلاح. وأحيانا ترى شبيها بهذا أو قريبا منه، ترى بعض الشباب الذي يوصف بعدم الاستقامة أو بعدم الالتزام تراه برا بوالديه برا عجيبا، ومحسنا إليهما وقائما بحقهما وواصلا لرحمه، وترى أيضا في المقابل في بعض الشباب الذي يوصف بالملتزم من هو صاحب عقوق للوالدين أو صاحب قطيعة للأرحام. فقد يوفق الإنسان مع عصيانه أو عدم التزامه إلى شيء من هذه الأعمال، وقد أيضا يحرم الإنسان مع التزامه من شيء من هذه الأمور. وهذا فيه تنبيه على أن الإنسان ينبغي أن يكون مجاهدا لنفسه على تطبيق أبواب الخير، ولا يقصر نفسه على جوانب منها، بل يجاهد نفسه على تطبيقها، وأن يكون دائما حذرا من الكبائر والآثام وعظائم الذنوب مجانبا لها ومبتعدا عنها حذرا من الوقوع فيها. فهذا الآن يقول أنا كنت في الجاهلية أتقرب إلى الله بالصلة والعتاقة والصدقة، يصل أرحامه ويعتق رقاب ويتصدق وهو في جاهلية ويتقرب بهذه إلى الله سبحانه وتعالى. قال أسلمت على ما سلف من خير، أسلمت على ما سلف من خير، هذا يفيد أن العبد إذا من الله عليه بالهداية ودخل في هذا الدين وأسلم تحسب له الأعمال الصالحة من صدقة أو صلة أو غير ذلك من وجوه البر. نعم.
5: قال رحمه الله تعالى: باب صلة ذي الرحم المشرك والهدية. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبده عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأى عمر رضي الله عنه حلة سيرا فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفود إذا أتوك. فقال: يا عمر، إنما يلبس هذه من لا خلاق له. ثم أهدي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم منها حلل، فأهدى إلى عمر منها حلة، فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، بعثت إلي هذه وقد سمعتك قلت فيها ما قلت. قال: إني لم أهدها لك لتلبسها، إنما أهديتها إليك لتبيعها أو لتكسوها. فأهداها عمر لأخ له من أمه مشرك.
3: ثم عقد الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة: باب صلة ذي الرحم المشرك والتهدية أو الهدية. هذه الترجمة عقدها رحمه الله ليبين أن الرحم توصل وإن كان ذو الرحم مشركا كافرا، فالرحم توصل، وصلة ذي الرحم المشرك ليس على سبيل المودة له والموالاة له، وإنما من باب رد الجميل ومحاولة الإصلاح وكسب قلبه للإسلام وتأليفه للدخول فيه، هذا هو المقصد منه. فذو الرحم المشرك يوصل لهذا الغرض مع بغضه، يصله مع بغضه له، يبغضه في الله ويكرهه في الله ولا يحبه، لكنه يصله ردا للجميل وأيضا محاولة لكسبه واستصلاحه وتأليف قلبه للإسلام. أورد البخاري رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رأى رضي الله عنه حلة سيرة. الحلة السيرة لباس معلم بخطوط من حرير. فقال: يا رسول الله، أي قال عمر مخاطبا الرسول عليه الصلاة والسلام: لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفود إذا أتوك. فقال: يا عمر، إنما يلبس هذه من لا خلاق له. ثم أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم منها حلل، فأهدى إلى عمر منها حلة، فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، بعثت إلي هذه وقد سمعتك قلت فيها ما قلت. قال: إني لم أهدها لك لتلبسها، إنما أهديتها إليك لتبيعها أو لتكسوها. فأهداها عمر لأخ له من أمه مشرك. هذا الحديث تقدم معنا في الباب 13، باب بر الوالد المشرك. وجه الشاهد منه لذاك الباب: إذا كان مطلوبا أن يوصل الرحم المشرك فالوالد المشرك من باب أولى، ذاك وجه دلالته هناك، أما هنا فدلالته للترجمة بالمطابقة. صلة ذي الرحم، وعمر رضي الله عنه أهدى هذه الحلة لأخ له مشرك. وفي الرواية الماضية مر معنا بلفظ إلى أخ له، وقلنا هناك أنه جاء في بعض رواياته أنه أخ له من أمه، وهنا مصرح بذلك أنه أخ له من أمه. وذكرت اسمه في ما مضى من يذكر اسمه؟ عثمان بن حكيم. عثمان بن حكيم قال: فأهداها عمر لأخ له من أمه مشرك. على كل حال الشاهد واضح من هذا السياق للترجمة، وأن ذا الرحم المشرك يوصل وأيضا يهدى إليه، وهذا كما قدمت ردا للجميل ومحاولة لتأليف قلبه وكسبه، لعل ذلك يكون سببا لهدايته ودخوله في دين الله. ومن الفوائد التي تستفاد من هذا السياق المبارك أن الرحم إذا كان مشركا مطلوب صلته، أن ذا الرحم إذا كان مشركا مطلوب صلته ويندب أيضا إلى إهدائه، فكيف إذا كان رحم الإنسان صالحا عابدا مؤمنا تقيا؟ نعم.
5: قال رحمه الله تعالى: باب تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. قال: حدثنا عمرو بن خالد قال: حدثنا عتاب بن بشير عن إسحاق بن راشد عن الزهري قال: حدثني محمد بن جبير بن مطعم أن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول على المنبر: تعلموا أنسابكم ثم صلوا أرحامكم، والله إنه ليكون بين الرجل وبين أخيه الشيء، ولو يعلم الذي بينه وبينه من داخلة الرحم لأوزعه ذلك عن انتهاكه.
3: ثم عقد الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. وبهذه الترجمة ينتهي ما قصد جمعه من أبواب تتعلق بصلة الأرحام، ثم يأتي في موضوعات أخرى. قال: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. صلة الرحم الذي هو واجب من الواجبات التي أمرنا بها لا سبيل إليها إلا بمعرفة الأنساب، لا سبيل إليها إلا بمعرفة الأنساب. ولهذا فإن معرفة النسب واجب في حدود تحقيق هذا الواجب الذي هو صلة الأرحام، تحقيق صلة الأرحام، فيعرف ذوي رحمه، يعرف قرابته وقرابته من جهة أبيه وقرابته من جهة أمه. وأحيانا يقع في بعض المجتمعات وفي بعض الأسر أن الأب يعرف ابنه الذي بلغ 20 سنة يقول: هذا عمك، أو يقول له: هذا خالك، والابن عمره 20 سنة وأحيانا 30 سنة، وربما لم يلقى عمه ولم يلقى خاله، هذا موجود. فهذا ينبهنا إلى أن الآباء ينبغي أن يعنوا بهذا الجانب، تعليم الأبناء أنسابهم أرحامهم في المجالس، إذا لقيه أو في الطريق إليه يقول: نحن ذاهبين إلى عمك، إلى خالك فلان، إلى ولد عمك فلان. يكثر من ذلك حتى يطمئن أن ولده عرف، أن ولده عرف. وبعض الآباء مفرط ومضيع، هو في نفسه قاطع ومهمل لولده، فينشأ جيل من ذوي القطيعة. فتعلم الأنساب مطلب لتحقيق صلة الأرحام، تعلم الأنساب مطلب لا بد منه لتحقيق صلة الأرحام. وما لا يدرك الواجب إلا به فهو واجب، فما لا يتحقق صلة الرحم إلا به من تعلم الأنساب أمر واجب ومطلوب من الإنسان. وفي معرفة الأنساب مصالح كثيرة، منها هذه المصلحة أن توصل الرحم، وأن تحفظ أيضا الأنساب، وأن لا يقع الناس في أنكحة محرمة. قال: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. أورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن جبير بن مطعم أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول على المنبر: تعلموا أنسابكم ثم صلوا أرحامكم. وانظر أهمية هذا العطف: تعلموا أنسابكم ثم صلوا أرحامكم، أي أن صلة الأرحام لا تكون إلا بعد تعلم الأنساب. فإذا لم يتعلم الإنسان نسبه كيف يصل رحمه، كيف يصل رحمه؟ ولهذا قال: تعلموا أنسابكم ثم صلوا أرحامكم، والله إنه ليكون بين الرجل وبين أخيه الشيء، أي من البغض أو العداوة أو الفرقة أو الشقاق أو نحو ذلك، ولو يعلم الذي بينه وبينه من داخلة الرحم لأوزعه ذلك عن انتهاكه. الكلام حول هذا الموضوع له جوانب، كنت أرغب أن أنهي ما يتعلق بصلة الرحم، لكن لا بد من تأخير هذا إلى درس الغد، وأسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد والعون على كل خير، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وحسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
4: الأدب المفرد.
1: الأدب المفرد للإمام المحدث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري.
3: وقد اجتهد الإمام البخاري رحمه الله في كتابه هذا المبارك بجمع جملة كبيرة وقدر مبارك من آداب الشريعة وأخلاق الإسلام الفاضلة العظيمة التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: الأدب المفرد.
4: الأدب المفرد من أجل الكتب التي ألفت في بيان الأخلاق النبوية الشريفة وخصال السلف الكريمة.
1: شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر المدرس بالحرم النبوي الشريف.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
4: الأدب المفرد.
1: الأدب المفرد للإمام المحدث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري.
3: وقد اجتهد الإمام البخاري رحمه الله في كتابه هذا المبارك بجمع جملة كبيرة وقدر مبارك من آداب الشريعة وأخلاق الإسلام الفاضلة العظيمة التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: الأدب المفرد.
4: الأدب المفرد من أجل الكتب التي ألفت في بيان الأخلاق النبوية الشريفة وخصال السلف الكريمة.
1: شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر المدرس بالحرم النبوي الشريف.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتابه الأدب المفرد: باب تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا عتاب بن بشير عن إسحاق بن راشد عن الزهري قال حدثني محمد بن جبير بن مطعم أن جبير بن مطعم رضي الله عنه أخبره أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول على المنبر: تعلموا أنسابكم ثم صلوا أرحامكم، والله إنه ليكون بين الرجل وبين أخيه الشيء، ولو يعلم الذي بينه وبينه من داخلة الرحم لأوزعه ذلك عن انتهاكه.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة جعلها الإمام البخاري رحمه الله خاتمة للأبواب المتعلقة بصلة الأرحام، وقد ذكر في الأبواب المتقدمة رحمه الله تعالى وجوب صلة الرحم وفضل صلة الرحم وعظم خطورة العقوق إلى غير ذلك من الأبواب العظيمة المتعلقة بصلة الأرحام، وختم ذلك بقوله: باب تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. لما كانت صلة الرحم واجبة وكان هذا الواجب لا يتم إلا بمعرفة النسب، عقد هذه الترجمة ليبين أن معرفة الإنسان لنسبه واجب في حدود هذا الأمر، في حدود هذا الأمر، وهو أن يعرف من نسبه ما يصل به رحمه، أن يعرف من نسبه ما يصل به رحمه. ومن القواعد المتقررة أن ما لا يتم الواجب به فهو واجب، فصلة الرحم واجبة، وهذا الواجب لا يتم إلا بمعرفة الإنسان لنسبه. فإذا كان لا يعرف قرابته وذوي رحمه فكيف يصلهم، كيف يصلهم وهو لا يعرفهم؟ فإذا معرفة الأنساب مطلب لا بد منه في هذا الباب، باب صلة الأرحام. وأورد رحمه الله تعالى عن جبير بن مطعم أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول على المنبر: تعلموا أنسابكم ثم صلوا أرحامكم. قول عمر رضي الله عنه على المنبر لعموم المسلمين ولجماعة المؤمنين: تعلموا أنسابكم، يدل على عظم شأن معرفة الأنساب والعناية بها ومعرفتها، لأن واجب صلة الأرحام لا يكون إلا بهذه المعرفة. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر لعموم المسلمين: تعلموا أنسابكم. وتعلم النسب واجب في حدود ما يتحقق به هذا الواجب، في حدود ما يتحقق به هذا الواجب الذي هو صلة الرحم. قال: تعلموا أنسابكم ثم صلوا أرحامكم. ثم صلوا أرحامكم، عطف بثم المفيدة للترتيب والتراخي والمهلة، وهذا فيه تنبيه إلى أن صلة الرحم تكون بعد معرفة الرحم، بعد معرفة الرحم. ومن لا يعرف رحمه كيف يصلهم؟ وهذا يبين لنا الحالة السيئة التي يعيشها كثير من أبناء المسلمين بجهلهم، من الجهل بقراباتهم وذوي أرحامهم. وكما أشرت بالأمس، قد يعرف من عمره 20 سنة أو أكثر في بعض المجالس لأن هذا عمك أو هذا خالك، وهذا من تفريط الآباء وتضييعهم لهذا الواجب. فمن واجبات الآباء دلالة أبنائهم وتعريف أبنائهم بأرحامهم ومكانة الرحم وحق الرحم. هذا عمك، هذا خالك، هذا ابن خالك، هذا له حق علينا. وإذا رأى من ابنه اهتماما بالصلة حثه وشجعه. قال: تعلموا أنسابكم ثم صلوا أرحامكم. ثم ذكر أمرا يدل على مكانة الرحم ومعرفتها وعظم أثرها على صفاء القلوب، وبدأ ذلك بالقسم بالله العظيم. قال: والله، وهذا القسم تأكيد للأمر واهتمام به. قال: والله إنه ليكون بين الرجل وبين أخيه الشيء، أي الشيء من الخلاف أو الخصومة أو التنازع في أمر ما من مال أو غيره، ليكون بينه وبين أخيه الشيء، أي الشيء من الخلاف أو الخصومة، ولو يعلم الذي بينه وبينه من داخلة الرحم، يعني لو يعلم ما بينه وبينه من قرابة وصلة ورحم لأوزعه ذلك عن انتهاكه. أوزعه أي ردعه ومنعه، لأوزعه ذلك أي لأوزعه معرفة داخلة الرحم التي بينهم عن انتهاكه بتوسيع هذه الخصومة وإبقائها. وهذا يفيد أن معرفة الإنسان بالرحم من جهة، وأيضا معرفته بأهمية الرحم ومكانتها من جهة أخرى سبب لاجتماع القلوب وتصافيها. لكن لما جهل كثير من الناس أرحامهم وجهلوا أيضا حق الرحم ومكانة الرحم أصبحت في بعض المجتمعات توجد من الخصومات والشقاق والعداوات والبغضاء بين ذوي الأرحام عند أمور تافهة وأمور ليست بشيء، وتنشأ خصومات، وربما استمرت هذه الخصومات وسرت في الأبناء وربما في الأجيال في أمور تافهة وليست بشيء، ولكن الشيطان يحضر وينمي هذه العداوة ويثير البغضاء وينسى هؤلاء ما بينهم من داخلة الرحم، ينسى ما بينهم من داخلة الرحم. فهذا فيه التنبيه على أن معرفة الإنسان بأرحامه ومعرفته أيضا بحق ذوي الرحم ومكانة صلة الرحم وأهمية الصلة وخطورة القطيعة لم يلتفت إلى هذه الأشياء، ولم يلتفت إلى جهل من يجهل عليه من ذوي رحمه، بل إنه يصل ويحذر من القطيعة ويصبر ويتحمل جهل الجهلاء من ذوي رحمه في سبيل بقاء الرحم مبلولة ببلالها، لبقاء الرحم موصولة غير مقطوعة. فقول عمر رضي الله عنه لو يعلم الذي بينه وبينه من داخلة الرحم، هذا تنبيه منه رضي الله عنه إلى أهمية معرفة داخلة الرحم التي بين ذوي الأرحام، وأن لها مكانة عظمى ومنزلة عليا ينبغي أن تحفظ ولا تضيع. نعم.
5: قال حدثنا أحمد بن يعقوب قال أخبرنا إسحاق بن سعيد بن عمرو أنه سمع أباه يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال احفظوا أنسابكم تصلوا أرحامكم فإنه لا بعد بالرحم إذا قربت وإن كانت بعيدة، ولا قرب بها إذا بعدت وإن كانت قريبة، وكل رحم آتية يوم القيامة أمام صاحبها تشهد له بصلة إن كان وصلها، وعليه بقطيعة إن كان قطعها.
6: ثم أورد الإمام البخاري رحمه الله هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا عليه، وقد جاء في بعض طرقه مرفوعا عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال احفظوا أنسابكم تصلوا أرحامكم. فرتب رضي الله عنه وأرضاه، بل رتب في الحديث المرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام على رتبت صلة الرحم على حفظ النسب ومعرفته، رتبت صلة الرحم على حفظ النسب ومعرفته، فمن لم يعرف النسب لا يمكن ولا يتمكن من صلة الرحم، وفاقد الشيء لا يعطيه، إذا كان لا يعرف نسبه كيف يصلهم. ولهذا قال احفظوا أنسابكم تصلوا أرحامكم. ومفهوم المخالفة لهذا أن من لم يحفظ النسب لم يصل الرحم، أن من لم يحفظ النسب لم يصل الرحم، وهذا يدل على وجوب حفظ النسب في حدود ما يتحقق به هذا الواجب الذي هو صلة الرحم. قال احفظوا أنسابكم تصلوا أرحامكم فإنه لا بعد بالرحم إذا قربت وإن كانت بعيدة، أو إذا قربت وإن كانت بعيدة، جاء في بعض طرقه بلفظ إذا وصلت، إذا وصلت، فلا بعد بالرحم إذا قربت أو إذا وصلت كما في بعض ألفاظه، وإن كانت بعيدة لأن البعد كما يقول الناس في القلوب، إذا كانت القلوب قريبة ومتآلة

0: فإنه لا بعد بالرحم إذا قربت أو إذا وصلت، وإن كانت بعيدة، يعني وإن كانت بعيدة من حيث النسب والقرابة، وإن كانت بعيدة من حيث القرابة، فإذا وصلت الرحم وإن كانت بعيدة فهي قريبة، لأن الصلة تقرب، لأن الصلة تقرب، والقطيعة تبعد، القطيعة تبعد. ولهذا قال في الجانب الآخر: ولا قرب بها إذا بعدت وإن كانت قريبة، في بعض ألفاظه إذا قطعت. فالرحم وإن كانت قريبة إذا قطعت فهي بعيدة، والرحم إذا كانت بعيدة ووصلت فهي قريبة. فإذا صلة الأرحام تقرب وقطيعة الأرحام تبعد. قال: وكل رحم آتية يوم القيامة أمام صاحبها، وكل رحم آتية يوم القيامة أمام صاحبها تشهد له أو عليه، تشهد له بصلة إن كان وصلها، وعليه بقطيعة إن كان قطعها. فكل رحم تأتي يوم القيامة أمام صاحبها شاهدة له أو شاهدة عليه، إن كان واصلا شهدت له بالصلة ورضيت أن يصل رب العالمين من وصلها، وإن كان قاطعا شهدت له أو شهدت عليه بالقطيعة ورضيت بأن يقطع رب العالمين من قطعها، وأعطاها الله عز وجل ذلك، طلبت ذلك من الله وأعطاها الله إياه، كما سبق أن مر معنا ذلك. فهي يوم القيامة تأتي أتيانها حقيقي أمام صاحبها، وتتكلم كلاما حقيقيا، بل سبق أن مر معنا أنها تأتي ولها لسان طلق ذلق، وتتكلم مطالبة بحقها. قال: وكل رحم آتية يوم القيامة أمام صاحبها تشهد له بصلة إن كان وصلها، وعليه بقطيعة إن كان قطعها. وبهذا يكون أنهى الإمام البخاري رحمه الله الأبواب التي تتعلق بصلة الأرحام.
1: قال رحمه الله تعالى: باب، هل يقول المولى إني من فلان؟ قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا وائل بن داود الليثي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حبيب قال: قال لي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ممن أنت؟ قلت: من بني تميم. قال: من أنفسهم أو من مواليهم؟ قلت: من مواليهم. قال: فهلا قلت من مواليهم إذن؟
0: ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: هل يقول المولى إني من فلان؟ هل يقول المولى إني من فلان؟ المولى من الولاء، وأصله في اللغة القرب، والولاء له أسباب، قد يكون سبب الولاء العتق، وقد يكون سبب الولاء الإسلام، لأن يكون أسلم على يديه وهداه الله إلى هذا الدين على يديه، أو يكون الولاء سببه الحلم، التحالف والتعاهد على النصرة. فالولاء له أسباب، الولاء هو القرب، وهذا القرب الذي أطلق عليه ولاء سببه أمور، منها ما قدمت، إما العتق أو الحل أو الإسلام أو نحو ذلك. فهل لمن كان له ولاء مع أناس أو لأناس بسبب إسلامه على يديهم، أو عتقه من الرق على يديهم، أو تحالف بينه وبينهم على النصرة، هل له أن ينسب نفسه إليهم؟ هل له أن ينسب نفسه إليهم دون أن يبين أن هذه النسبة نسبة ولاء، أم أنه لا بد من البيان؟ هل يقول أنه من قبيلة كذا ويسكت دون أن يقول

0: للقبيلة كذا مولاهم، لأن إذا قال مولاهم عرف أن هذا الانتساب بالولاء وليس بالنسب، عرف أن هذا الانتساب بالولاء وليس بالنسب. ولهذا يقول الإمام البخاري رحمه الله: هل يقول المولى إني من فلان، إني من فلان، أي دون أن يقول مولاهم أو لا؟ وأورد أثرا عن عبد الله بن عمر مفاده أنه ليس له ذلك، إذا لم يكن منهم نسبا، إذا لم يكن منهم نسبا فلا بد أن يبين، لا بد أن يبين أنه منهم، أي ليس من أنفسهم وإنما منهم ولاء. وفي كتب مصطلح الحديث عندما يتحدثون عن أنساب الرواة ينصون على ضرورة التمييز حتى في ذكر الولاء، هل هو ولاء عتق أو ولاء إسلام أو ولاء حلف، لأنه بالتمييز يعرف، أو منهم من أنفسهم أي منهم بالنسب، فهذا لابد من بيانه. والإمام البخاري رحمه الله صاحب هذا الكتاب في ترجمته يقال محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي مولاهم، الجعفي مولاهم، فهنا لما يقل الجعفي ويسكت، لأن مثل ما هنا في الترجمة لا يقال هو إني من فلان دون أن يبين بقوله مولاهم، ولهذا يقال في ترجمته الجعفي مولاهم، وهو مولى للجعفي لأن إسلام جده المغيرة كان على يد اليمان الجعفي والي بخارة، أسلم على يديه، فكان هذا القرب الذي يطلق عليه ولاء، ولاء بالإسلام، لأن الله كتب الإسلام لجده على يديه، ولهذا يقال الجعفي مولاهم. لو قيل الجعفي وحذفت مولاهم ماذا يظن؟ يظن أنه منهم نسبا، وليس الأمر كذلك، فإذا لا بد من إثباتها، لا بد من إثباتها حتى يعرف من هو منهم نسبا ومن هو منهم على سبيل الولاء، سواء ولاء العتق أو ولاء الإسلام أو ولاء الحلف أو غير ذلك. أورد عن عبد الرحمن بن حبيب قال: قال لي عبد الله بن عمر ممن أنت؟ قال لي عبد الله بن عمر ممن أنت؟ قلت من تيم تميم، قلت من تيم تميم، قال من أنفسهم أو من مواليهم؟ هل أنت منهم نسبا؟ هذا معنى قوله من أنفسهم، أي أنت منهم نسبا أم أنت منهم مولى؟ بينك وبينهم قرب ولاء ليس قرب نسب، قرب ولاء ليس قرب نسب، فهل أنت منهم من أنفسهم يعني منهم نسبا، أو قربك لهم قرب ولاء وليس قرب نسب؟ فقال عبد الرحمن: قلت من مواليهم، قلت من مواليهم، أي أنا منهم مولى أو بالولاء وليس بالنسب. فقال له مصححا ومنبها: فهلا قلت من مواليهم إذن، فهلا قلت من مواليهم إذن، حتى يزول الاشتباه ولا يظن أنك منهم نسبا، فإذا هذا لا بد منه. ولهذا درج العلماء رحمهم الله في كتب التراجم وعند ذكر الرواة إذا ذكر التعريف بالرجل ونسب إلى قوم نسبة ولاء ينص على ذلك، كما مثلت على ذلك بنسبة البخاري إلى الجعفي مولاهم، والولاء هنا ولاء إسلام. عبد الرحمن بن حبيب الذي يحدث عن ابن عمر فيه جهالة، ولهذا ضعف الإسناد بسببه. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
1: الأدب المفرد.
2: الأدب المفرد للإمام المحدث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري.
3: وقد اجتهد الإمام البخاري رحمه الله في كتابه هذا المبارك بجمع جملة كبيرة وقدر مبارك من آداب الشريعة وأخلاق الإسلام الفاضلة العظيمة التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: الأدب المفرد.
1: الأدب المفرد من أجل الكتب التي ألفت في بيان الأخلاق النبوية الشريفة وخصال السلف الكريمة.
2: شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر المدرس بالحرم النبوي الشريف.
4: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية. إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في قراءة من السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم، وبالله التوفيق.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، قال الشيخ مهدي رزق الله في كتابه سيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، قال: المبحث الثاني المؤاخاة. قال: لما قدم المهاجرون من مكة إلى المدينة لم يكن بأيدي معظمهم شيء، لأنهم تركوا أموالهم خلفهم، ولهذا وعلى الرغم من أنهم لم يكونوا أهل زراعة والأنصار أهل زراعة، قد أعطتهم الأنصار كل ما يستطيعونه من فضل، وأعطتهم النخل والأرض ليعملوا فيها بنصف ثمارها، ومنهم من أعطيت له منيحة محضة واستغنوا عنها عندما فتح الله عليهم خيبر، قد رد النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ما أعطوه من نخل عندما فتحت عليهم قريظة والنضير، وكان ذلك الفعل من الأنصار دليلا على مدى حبهم وإيثارهم المهاجرين، قد شهد الله تعالى لهم بذلك في قوله: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وصل بهم الإيثار إلى أن قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: إن شئت فخذ منا منازلنا. فقال لهم: خيرا. وابتنى لأصحابي في أرض وهبتها لهم الأنصار، وفي أراض ليست ملكا لأحد. وقالت الأنصار للرسول عليه الصلاة والسلام: اقسم بيننا وبينهم النخل. قال: لا. قال: يكفونكم المؤونة ويشركونكم في الثمر. قالوا: سمعنا وأطعنا. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم للأنصار: إن إخوانكم قد تركوا الأموال والأولاد وخرجوا إليكم. فقالوا: أموالنا بيننا قطائع. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: هم قوم لا يعرفون العمل فتكلفونهم وتقاسمونهم الثمر. قالوا: نعم. قالوا: على الرغم من هذا الإيثار، فقد أراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يوجد تشريعا يعالج للمهاجرين أوضاعهم الاقتصادية ويشعرهم بأنهم ليسوا عالة على إخوانهم الأنصار، فكان أن شرع نظام المؤاخاة في السنة الأولى من الهجرة. قالوا: قد آخى الرسول عليه الصلاة والسلام بينه وبين علي بن أبي طالب. وقال ابن حجر: أن من أغراض المؤاخاة أن بعض المهاجرين كان أقوى من بعض بالمال والعشيرة والقوى، فآخى بين الأعلى والأدنى يرتفق الأدنى بالأعلى واستعين الأعلى بالأدنى. وذكر ابن إسحاق عددا كبيرا ممن آخى الرسول صلى الله عليه وسلم بينهم، ومما وقال: آخى الرسول عليه الصلاة والسلام بين أصحابه ليذهب عنه وحشة الغربة واستأنسوا من فارقة الأهل والعشيرة ويشد بعضهم أجر بعض. فلما عز الإسلام واجتمع الشمل وذهبت الوحشة وانخرطوا في الحياة وعرفوا وسائل اكتساب الرزق، أبطل الله التوارث بالمؤاخاة وأبقى أخوة المؤمنين، وأنزل في ذلك: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. وقال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. وكان ذلك حين وقعت بدر، وروي أنه كان بعد أحد. وذكر ابن عباس رضي الله عنهما أن ما ألغي من نظام المؤاخاة هو الإرث، أما النصر والرفادة والنصيحة فباقية، ويمكن أن يوصى ببعض الميراث بين المتآخين، وإلى هذا ذهب النووي. قال وما يدل على بقاء استمرارية المؤاخاة دون الإرث مؤاخاة الرسول عليه الصلاة والسلام بين سلمان الفارسي وأبي الدرداء، إن سلمان أسلم بين أحد والخندق، ومؤاخاة معاوية بن أبي سفيان والحتات التيمي، أن معاوية من مسلم الفتح والحتات أسلم عندما جاء في وفد بني تميم في أوائل سنة 9 الهجرية عام الوفود، ومؤاخاة جعفر بن أبي طالب ومعاذ بن جبل، أن جعفر قد قدم من الحبشة والرسول عليه الصلاة والسلام قد فرغ من خيبر للتو وفي أول سنة 7 من الهجرة. ثم قال بعد ذلك حكم وعبر من المؤاخاة. قال إن أي جماعة تسعى لهدف واحد لا بد من قيام العلاقات بين أفرادها على التآخي الذي يجعلهم يقفون بعضهم إلى جانب بعض في السراء والضراء، وأن هذا التآخي المنطلق من العقيدة هو أساس قوة هذه الجماعة، هو الأساس الذي يمكنهم من تحقيق أهداف الدين في الحياة. ولذا كان حرص الرسول عليه الصلاة والسلام على ذلك التآخي الذي كان مضرب الأمثال في صدقه والذي كان من ثماره رضا الله عنهم والتمكين لهم في الأرض، تحقيق النموذج العملي لمبادئ الإسلام في أشخاصهم. قال ومنها بناء على ما حدث في المؤاخاة، وبوسع المؤمنين في كل عصر أن يتآخوا بينهم على المواساة والارتفاق والنصيحة، وترتب على مؤاخاتهم حقوقا أخص من المؤاخاة بين المؤمنين. قال وأن في موقف عبد الرحمن بن عوف من أخي سعد بن الربيع نموذجا واضحا على عفة المهاجرين واستعدادهم للعمل الذي يقدرون عليه. قال بعد ذلك المبحث الثالث صحيفة المدينة،
5: يعني أن الصحابة رضي الله عنهم المهاجرون والأنصار لما آخى بينهم النبي صلى الله عليه وسلم وشاركوهم بأموالهم، حتى أن أحدهم كان يقول لأخيه المهاجر إنني زوجتان اختر أيهما شئت أطلقها فإذا استعدت تتزوجها. ومن ذلك ما حصل بينهم أيضا في مقاسمة الأموال، لكن المهاجرين كما سمعنا أيضا كان فيهم عفة وغنى نفس، وليس فيهم شره أو طمع أو خمول أو كسل ورغبة في أموال الآخرين. من ذلك عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما آخى بينه وبين سعد بن الربيع رضي الله عنه، قال له سعد هذا الكلام، قال له أقاسمك مالي وأطلق إحدى زوجتي فتتزوجها إذا استعدت. قال له بارك الله لك في مالك وأهلك، دلوني على السوق. وكان عبد الرحمن رضي الله عنه يعرف في البيع والشراء، فدلوه على السوق فصار يضارب بالتجارة حتى صار من أكبر الصحابة تجارة وأكثرهم مالا رضي الله عنهم أجمعين. لكن ذلك دل على طيب نفوس الصحابة، سواء الأنصار الذين آثروا أصحابهم المهاجرين على أنفسهم، أو المهاجرين الذين لم يكن بهم شره وطمع فصاروا يقتنعون بأن يعملوا معهم فيشاركوه في الثمرة، حتى أن الله وسع على الجميع. وكما سمعنا كانوا في الأول يرث المهاجر الأنصاري، حتى نزلت هذه الآية وأولو الأرحام بعضهم أولى بعض، فألغي الميراث، صار لا يتوارثون إلا بالقرابة حسب ما فرضه الله عز وجل وما أنزله في آيات المواريث. وأما الصحبة والأخوة والمعاونة والتعاون هذا باقي ولم يلغى، لأنه يدل على صدق الأخوة بينهم رضي الله عنهم. وقد مدحهم الله وأثنى عليهم سواء منهم المهاجرون والأنصار فرضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. لقد آخى عليه الصلاة والسلام بينه وبين علي، وآخى بين حمزة وزيد بن الحارثة، وآخى بين أبي الدرداء وسلمان الفارسي، وآخى بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف، وهكذا أغلب الصحابة آخى بينهم عليه الصلاة والسلام إما مع مهاجر مثله وإما مع أنصاري حسب ما تقتضيه المصلحة. فصلوات الله وسلامه عليه يسعى لمصلحة الجميع دون أن يضر بأحد، حتى لا يكون في ذلك ثقل على الأنصار مع طيب نفوسهم وسماحة قلوبهم، لكن أيضا المهاجرون كذلك لا يريدون أن يشقوا على أخوانهم، فرضي الله عن الجميع. وقد قال عليه الصلاة والسلام: المؤمنون كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقد أثنى الله على الجميع في سورة الحشر، ثم في الآيات الأخرى مدحهم وأثنى عليهم ورضي عنهم وأرضاهم. نعم.
6: قال المبحث الثالث: صحيفة المدينة. قال: عندما استقر الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة وأراد أن ينظم العلاقات بين أهل المدينة كتب كتابا بهذا الشأن، عرف في المصادر القديمة باسم الكتاب والصحيفة، أسماء الكتاب والمحدثون الدستورة أو الوثيقة، ولأهمية هذه الوثيقة واعتماد الباحثين المعاصرين عليها وجعلها أساسا في دراسة تنظيمات الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة ونظم الدولة الإسلامية وعلاقاتها مع الدول والملل الأخرى ونظام السياسي في الإسلام، قد رأينا نتناولها بالعرض والدراسة باختصار شديد. قال: أولا، مضمون الصحيفة. ألف: بنود الصحيفة متعلقة بالمسلمين المؤمنون من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم أمة واحدة من دون الناس، وأن كل فريق من المؤمنين المهاجرين وبني ساعدة من الأوس على ربعتهم، أي الحالة جاء الإسلام وهم عليها يتعاقلون بينهم وهم يفدون عانيهم، والعاني هو الأسير، يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وإن المؤمنين لا يتركون مفرحا، أي كثير العيال والمثقل بالدين، لا يتركون مفرحا بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل، والمؤمنون متفقون على من بغى منهم، وإن أيديهم عليه جميعا ولو كان ولد أحدهم، وأن ذمة الله واحدة يجير على المسلمين أدناهم، والمؤمنون بعضهم موالي بعض دون الناس، وأن من تبع المؤمنين من يهود فإن له النصرة والأسوة غير مظلومين ولا متناصرين عليهم. قال: البنود الصحيفة متعلقة بالمشركين أن لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسا ولا يحول دونه على المؤمنين، وأن لقريش وحلفائها حق الصلح إذا طلبوه إلا من حارب منهم الإسلام، وأن لا تجار قريش ولا من نصرها. قال: بنود متعلقة باليهود أن ينفق اليهود مع المؤمنين ما داموا محاربين، وأن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين لليهود دينهم ومواليهم وأنفسهم، ولبقية اليهود من بني النجار يهود بني الحارث ما ليهود بني عوف، وأن بطانة يهود كأنفسهم، ولا يخرج من يهود أحد إلا بإذن محمد صلى الله عليه وسلم، وأن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم، وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، وأن بينهم النصح والنصرة للمظلوم. قال: أم البنود المتعلقة بالقواعد العامة أن يثرب حرام جوف لأهل الصحيفة، وإن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم، وأنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها، وأن ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإنما ردوا إلى الله عز وجل ولا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبن بينهم أهل الصحيفة النصر على من دهم يثرب، وأن من خرج آمن ومن قعد آمن بالمدينة إلا من ظلم أو أثم، وإن الله جار لمن بر واتقى ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال بعد ذلك القسم الأول تسمية يثرب بطيبة وطابة والمدينة. قال يلحظ أن المؤمنون أن المدينة المنورة سميت في الصحيفة بيثرب، ولكن فيما بعد كره الله ورسوله هذا الاسم فاستبدلت بها أسماء طيبة وطابة والمدينة. قد روى مسلم عن جابر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى سمى المدينة طابة. وروى بسندي إلى زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها طيبة يعني المدينة، وإنها تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة. قال وروى الطيالسي بطريق مسلم نفسها قائلا كانوا يسمون المدينة بيثرب فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبة. وردت في بعض أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام باسم آخر وهو المدينة. قد روى البخاري بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. وذكر السيوطي عن ابن عباس رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تدعونا بيثرب فإنها طيبة يعني المدينة. ومن قال يثرب فليستغفر الله 3 مرات، هي طيبة هي طيبة هي طيبة. وإسناده ضعيف. روى البخاري عن أبي حميد أنه قال أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك حتى أشرفنا على المدينة فقال هذه طابة. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. وسماها القرآن الكريم المدينة في مواضع متعددة. وقال ابن حجر في سبب كراهية تسمية المدينة بيثرب قال أن يثرب إما من التثريب الذي هو التوبيخ والملامة أو من الثرب هو الفساد، وكلاهما مستقبح. وكان صلى الله عليه وسلم يحب الاسم الحسن ويكره القبيح. قال المبحث الثاني بعض المتاعب الصحية تواجه بعض المهاجرين. قال قد واجه المهاجرون حين مقدمهم من مكة إلى المدينة بعض المتاعب الصحية إذ أصابتهم حمى يثرب حتى أنهم كانوا يصلونهم قعود، وصرف الله ذلك عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قال قد وعك أبو بكر وبلال، فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا أقلعت عنه الحمى يرفع عقيرته ويقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة وهل يبدون لي شامة وطفيل. وشامة والطفيل هما جبل في مكة. وقال وجاءت عائشة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما يقولون فقال اللهم حبب إلينا المدينة فحبنا مكة أو أشد، وصححها وبارك في صاعها ومدها وانقل حماها فاجعلها في الجحفة وانقل حماها واجعلها في الجحفة. وعكت عائشة وابن فهيرة وغير هؤلاء لأن المدينة كانت مشهورة بالحمى، حتى قال مشرك مكة عن مسلمي المدينة في عمرة القضاء إنه يقدم عليكم وفد وهنتهم حمى يثرب. فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يرملوا الأشواط 3 وليمشوا بين الركنين يروا المشركين قوتهم وأن الحمى لم تلهكم كما يزعم الكفار. واستجاب الله دعاء نبيه فجعلها من أطيب البلاد بعد ذلك. قال المبحث الثالث قريش تهدد المهاجرين والأنصار. كان عبد الله بن أبي سلول أكبر زعماء المدينة. عندما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام مهاجرا كان قومه قد نظموا له الخرج ليتوجوه ملكا عليهم، ولم يتم ذلك. إن الرسول عليه الصلاة والسلام أصبح زعيما بتاج النبوة، ولذا تأخر في إسلامه لأنه كان يرى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد سلبه ملكه فأخذ يناصبه العداء. وبعد أن أعلم إسلامه ظل على عدائه للرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن بأسلوب آخر وأسلوب النفاق، ولو مواقف تدل على نفاقه كما سيأتي. في إحدى هذه المواقف روى البخاري ومسلم وأحمد من حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله اعف عنه واصفح عنه، هو الذي أنزل عليك الكتاب، قد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك. وقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة، فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرق بذلك، فذلك فعل به ما رأيت. قال ولقد وجد مشرك مكة ضالة في ابن سلول هذا لأنه على ملتهم، فكاتبوه ليكيدا للمسلمين ويقوم بالدور الذي كانوا يقومون به ضد الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه في مكة. قالوا لو في كتبهم إليه إنكم آويتم صاحبنا وإنا نقسم بالله لنقاتلنه أو لنخرجنه أو لنسيرن إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتلكم ونستبيح نساءكم. وامتثل ابن أبي لأمر الكفار، فجمع كفار المدينة لمحاربة الرسول عليه الصلاة والسلام. عندما بلغ الرسول عليه الصلاة والسلام أمره قال لهم: قد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ، ما كانت تكيدكم بأكثر ما مما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم، تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم. فلما سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا، قالوا احترازا من مكائد قريش. حرص المسلمون على حراسة الرسول عليه الصلاة والسلام ليلا حتى نزل قوله تعالى: والله يعصمك من الناس. فقال لأصحابه: يا أيها الناس انصرفوا عني، قد عصمني الله عز وجل. قد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص عندما جاء يحرسه ذات ليلة خوفا عليه. ولم يكن الخطر مقتصرا على رسول عليه الصلاة والسلام فقط، بل تعداه إلى أصحابه. فقال أبي بن كعب: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة ووتهم الأنصار، رمتهم العرب عن قوس واحدة، وكانوا لا يبيتون إلا بالسلاح ولا يصبحون إلا فيه، وكجزء من مخططات قريش وأساليبها لصد عن سبيل الله، فقد حاول صد الأنصار عن المسجد الحرام. وظهر هذا جلي في قصة سعد بن معاذ وأبي جهل. وخلاصتها عند البخاري أن سعد بن معاذ جاء مكة معتمرا وطلب من مضيفه أمية بن خلف أن ينظر له ساعة خلوه ليطوف بالبيت آمنا، فأخذ أمية ليطوف في متصف النهار حين غفلة الناس. ومع ذلك لقيه أبو جهل وسأل عنه أمية فأخبره به، فقال له: تطوف بالكعبة آمنا وقد آويتم محمدا أصحابه. وتشاجر، ومما قاله سعد له: والله لئن منعتني أن أطوف بالبيت لأقطعن متجرك بالشام. وهدده بأن الرسول عليه الصلاة والسلام سيقتله، وقد كان أن قتله الله ببدر. قال القسم الثاني من الفصل الرابع: النشاط الجهادي العسكري والسياسي قبل غزوة بدر الكبرى. قال مبحث الأول: الإذن بالقتال. روى ابن جرير الطبري بسند ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما أخرج النبي عليه الصلاة والسلام من مكة قال أبو بكر: أخرجوا نبيهم، إنا لله وإنا إليه راجعون، ليهلكن. فأنزل الله عز وجل: أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وقال أبو بكر رضي الله عنه: فعرفت أنه سيكون قتال. وزاد أحمد في روايته لهذا الخبر أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وهي أول آية في القتال. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: إن الآية نزلت في محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين أخرجوا من مكة. قال: قد شرع الجهاد في الوقت الأليق به، لأن المسلمين بمكة كانوا أقل من معشر المشركين، ولذا لم يأمرهم الله بالقتال. عندما بغى المشركون أخرجوا النبي عليه الصلاة والسلام من مكة وهموا بقتله، وشردوا أصحابه ما بين الحبشة والمدينة. عندما استقر المسلمون بالمدينة وهاجر إليهم الرسول عليه الصلاة والسلام وأصبحت المدينة دار إسلام وماقلا يلجؤون إليه، شرع الله جهاد الأعداء، فكانت هذه الآية أول ما نزل في ذلك. ولم يكن القتال هنا فرضا عليهم، وإنما أذن بالقتال لمن ظلم، ثم فرض عليهم فيما بعد قتال من يقاتلهم، عندما نزل قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. ثم فرض عليهم قتال المشركين كافة، عندما نزل قوله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وهكذا مر تشريع الجهاد بأربع مراحل رئيسية، وهي: أولا مرحلة الصبر دون القتال بمكة، ثانيا مرحلة الإذن بالقتال بعد الهجرة، ثالثا مرحلة الأمر بقتال من يبدأهم بالقتال، رابعا مرحلة الأمر بقتال جميع المشركين. قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام أقوال كثيرة في فضل الجهاد والمجاهدين بالمال والنفس والكلمة، وسع في معاني الشهادة، نذكر بعضا منها على سبيل المثال إضافة إلى ما جاء في الكتاب. قال: ومنها قول عليه الصلاة والسلام: وجاهدوا في سبيل الله، فإن الجهاد في سبيل الله باب من أبواب الجنة ينجي الله به من الهم والغم. ومنها أن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. ومنها أن الشيطان يقعد لابن آدم بأطرقه، فيقعد بطريق الجهاد فيقول له: تقتل وتزوج امرأتك ويقسم ميراثك. ثم ذكر الإسلام والهجرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن فعل ذلك ضمن الله له الجنة. قال: ومنها المجاهد من جاهد نفسه لله. قال: ومنها قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فقلت يا رسول الله أخبرني. قال أما ذروته يعني الإسلام فالجهاد في سبيل الله. وقال ومنها ساعتان لا تردان أو قل ما تردان، الدعاء عند النداء عند البأس يلحم بعضهم بعضا. ومنها عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال الإيمان بالله وجهاد في سبيله. قال ومنها قال أبو هريرة رضي الله عنه جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني عملا يعدل الجهاد. قال لا أجده. قال تستطيع أن إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم لا تفتر وتصوم ولا تفطر؟ قال لا أستطيع ذلك. قال أبو هريرة رضي الله عنه إن فرس المجاهد استن في طوله فتكتب له الحسنات. قال قول ليستن أي عدا لمرحه ونشاطه شوطا أو شوطين ولا راكب عليه. قال ومنها مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم من يجاهد في سبيله كمثل القائم الصائم، وتوكل الله للمجاهد في سبيله من يتوفاه بأن يتوفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة. قال ومنها عن الخدري رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الناس أفضل؟ قال مؤمن يجاهد بنفسه وماله. قال ثم من؟ قال مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدعى الناس من شره. قال عن أبي فاطمة رضي الله عنها أنه قال يا رسول الله أخبرني بعمل أستقيم عليه وأعمله. قال عليك بالجهاد في سبيل الله فإنه لا مثل له. قال المبحث الثاني الغزوات والسرايا والأحلاف وإحداث الهامة قبل غزوة بدر الكبرى. قال أهداف الغزوات والسرايا عندما أذن الله لنبيه والمؤمنين بالقتال أخذوا في إعداد القوة لرد عدوان قريش ومن على شاكلتها. فلما أرادت قريش أن تري المسلمين أن لها يدا في داخل المدينة أراد المسلمون أن يروا قريشا أن المسلمين ليسوا بذلك الهوان الذي تتصوره قريش، وأنهم قادرون على كسر شوكة قريش وحصارها سياسيا واقتصاديا ورد حقوقهم المسلوبة. وكان أول خطوة في هذا الميدان أن يبسط المسلمون سيطرتهم على طرق قريش للتجارية شمالا وجنوبا شرقا وغربا. اختار الرسول عليه الصلاة والسلام ببسط هذه السيطرة خطتين متلازمتين، الأولى إرسال السرايا والبعوث لمهاجمة قوافل قريش للتجارية، الثانية السعي إلى عزل قريش بالدخول في معادات دفاعية وعدم اعتدائهم مع القبائل المحيطة بالمدينة والتي تخترق قوافل قريش أراضيها وهي في طريقها إلى الشام. فكسب إلى جانبه في السنوات الأولى من الهجرة بني ضمرة وجهينة وخزاعة وغفار وأسلم، وسيأتي ذكر هذا من خلال الكلام على السرايا. وكسب غيره بعدها خلال سنية حياته بالمدينة كما سنرى إن شاء الله. قد نجحت هذه السرايا في كل أهدافها لا سيما إرباك قريش وحلفائها ويضعف معنوياتهم وضرب نشاط تجاري في جميع الاتجاهات والحصول على مورد للتأمين والتسليح، ونجحت في إنذار الأعداء بأن للمسلمين المقدرة على التصدي والردع. واكتسبت القوات الإسلامية مزيد خبرة في مجال التدريب العسكري والمناورة وجس نبض الأعداء ومعرفة دروب الصحراء وأحوال الأعداء. قال الغزوات والسرايا وأحداث والأحلاف الهامة. قال أولا سرية سيف البحر بقيادة حمزة بن عبد المطلب بثلاثين رجلا من المهاجرين ليعترضوا عيرا لقريش قادمة من الشام، وفيها أبو جهل في 300 رجل. عندما التقى الجمعان واصطفوا للقتال حجز بينهم مجدي بن عمرو الجهني وكان حليفا للفريقين فلم يقتتلوا، وكان ذلك في رمضان على رأس 7 أشهر من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. ويفهم من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان قد عقد حلفا من أحد رجال فرع من فروع جهينة في وقت مبكر من حياته بالمدينة، أي في النصف الأول من السنة الأولى من الهجرة. قالوا حفظت لنا مصادر التاريخية عدد من الوثائق الخاصة بعلاقة النبي عليه الصلاة والسلام مع فروع جهينة المختلفة، من ذلك ما ذكره ابن سعد من أن الرسول عليه الصلاة والسلام كتب لبني زرعة وبني الدبغة من جهينة أنهم آمنون على أنفسهم وأموالهم وأن لهم النصر على من ظلمهم أو حاربهم إلا في الدين والأهل ولأهل باديتهم من بر منهم واتقى ما لحاضرتهم. ويغلب على هذه الوثيقة الطابع السياسي ليس فيها إشارة لأي واجب ديني. قالوا من السرايا سرية سعد بن أبي وقاص إلى الخرار. روى الواقدي بسنده إلى سعد رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج يا سعد حتى تبلغ الخرار في النعير لقريش ستمر به. فخرجت في 20 رجلا أو 21 على أقدامنا نكمل النهار ونسير الليل حتى صبحناها صبح 5 فنجد العير قد مرت بالأمس. قد كان النبي عليه الصلاة والسلام عهد إلي ألا أجاوز الخرار ولولا ذلك لرجوت أن أدركهم. قال: ومن تلك السرايا الغزوات غزوة الأبواء أو ودان، قساها رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفر على رأس 11 شهرا من الهجرة كما عند الواقدي، في صفر على رأس 12 شهرا كما عند ابن سعد. يريد الاعتراض على عير لقريش ويريد بني ضمرة، فسار حتى بلغ الأبواء من ديار بني ضمرة فلم يلق حربا، وكانت فرصة لموادعة بني ضمرة من كنانة على أن لا يكثروا عليه ولا يعينوا عليه أحدا، وكتب في ذلك كتابا لزعيمهم محشي بن عمرو الضمري، وكانت أول غزوة غزاها النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه. قال ابن حجر في الفتح: وذكر أبو الأسود في مغازي عن عروة ووصله ابن عائذ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل الأبواء بعث عبيدة بن الحارث في 60 رجلا فلقوا جمعا من قريش فتراموا بالنبل، فرمى سعد بن أبي وقاص بسهم وكان أول من رمى بسهم في سبيل الله. قال: من تلك السراي سريت عبيدة بن الحارث إلى رابغ، عقد له رسول الله صلى الله عليه وسلم لواء في 60 رجلا من المهاجرين، فسار حتى لقي جمعا عظيما من قريش عليهم أبو سفيان أو عكرمة على ماء بالحجاز، فتناوشوا ورمى سعد يومئذ بسهم فكان أول سهم رمى به في الإسلام ثم انصرفوا. قال: ومن تلك الغزوات غزوة بواط من ناحية رضوى، خرج الرسول عليه الصلاة والسلام في 200 من أصحابه يعترض عيرا لقريش فيها أمية بن خلف و100 رجل من قريش و2500 بعير، فبلغ بواط وهي جبال من جبال جهينة من ناحية رضوى، ثم رجع حين لم يعثر على القافلة ولم يلق حربا، كان ذلك في ربيع الأول على رأس 13 شهرا من الهجرة. وقال: من تلك الغزوات غزوة صفوان بدر الأولى بدر الصغرى، عندما غاز كرز بن جابر الفهري على سرح المدينة في ربيع الأول على رأس 13 شهرا من الهجرة، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبه حتى بلغ واد يقال له صفوان من ناحية بدر فلم يدرك فعاد إلى المدينة، وعند ابن إسحاق أنها بعد غزوة ذي العشيرة. قال: من تلك غزوات غزوة العشيرة، خرج رسول عليه الصلاة والسلام في 50 و100 ويقال في 200 من أصحابه اعترض قافلة كبيرة لقريش في طريقها إلى الشام، وبلغ العشيرة وهي لبني مدلج بناحية ينبع، ففاتته العير التي خرج يريدها حين عادت، ولكن أيضا أفلتت وكان لقاء بدر الكبرى بسببها. ووادع في هذه الغزوة بني مدلج وحلفائهم من بني ضمرة، ثم عاد إلى المدينة ولم يلق حربا، وكان ذلك في جماد الآخر على رأس 16 شهرا من الهجرة. وثبت في الصحيح وقوع هذه الغزوة ولكن بدون ذكر أي تفاصيل عنها. وتفيد المصادر أن الرسول عليه الصلاة والسلام عقد معاهدات دفاع مشترك وأمال مع عير مع غير من ذكرنا في وقت مبكر من حياته بالمدينة، ولم يرتبط وقوع ذلك بخروج المسلمين في غزوة أو سرية معينة. مثال ذلك كتاب الرسول عليه الصلاة والسلام إلى بوديل بن ورقاء وبسر وسروات بني عمرو الخزاعيين، يفيدهم فيه أنهم لم يخنهم منذ أن سالمهم، وأكد لهم الأمان من جانبه. وكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أسلم من خزاعة، وفيه الإقرار بالمناصرة. وكتاب الرسول عليه الصلاة والسلام إلى بني غفار، وفيه اتفاقية دفاع مشترك ضد من يحاربهم أو يحارب المسلمين في دينهم. وكتاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى نعيب بن مسعود بن رخيلة الأشجعي، وفيه المحالفة على النصر والنصيحة. قال: من تلك السرايا سرية نخلة، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش في رجب على رأس 17 شهرا من الهجرة، ومعه 8 رهط أي دون 10 من المهاجرين، وكتب له كتابا وأمره ألا ينظر فيه حتى يسير يومين، ذلك إمعانا في السرية حتى لا يعلم أحدا إلى أين الاتجاه، فعل ما أمر به. عندما فض الكتاب وجد فيه أن الأمر بأن يمضي حتى ينزل نخلة بين مكة والطائف ليرصد بهم قريشا ويعلم له من أخبارهم ولا يستكره أحد من أصحابه. عندما أخبر أصحابه بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام مضوا معه جميعا إلى وجهته، وعندما نزلوا نخلة مرت عير لقريش فيها ابن الحضرمي عثمان بن عبد الله بن المغيرة وأخوه نوفل والحكم بن كيسان مولى هشام بن المغيرة، وتشاور الصحابة في أمر الاستيلاء على هذه العير، لذلك كان في آخر يوم من رجب وشهر وهو شهر حرام، فخشوا أن يترتب على هذا القرار نتائج غير مرضية، عندما وجدوا أنهم لو تركوهم هذه الليلة يدخلن الحرم ولامتنعن به منهم، شجعوا وأجمعوا أمرهم على قتل من يقدرون عليه منهم، واخذوا ما معهم، فرمى واقد بن عبد الله التميمي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله، وأسر عثمان بن عبد الله بن المغيرة الحاكم بن كيسان، وأفلت نوفل، وأقبل بن جحش وأصحاب العير بالعير والأسيرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لم يأمرهم بقتال في الشهر الحرام، وأبى أن يأخذ العير والأسيرين، وظن القوم أنهم هلكوا، وعنفهم إخوانهم المسلمين فيما فعلوا، وقالت قريش إن محمد وأصحابه قد استحلوا شهر الحرام وسفكوا فيه الدم واخذوا فيه الأموال وأسروا فيه الرجال، فلما أكثر الناس في ذلك أنزل الله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله كفر به، والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، وفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وبها فرج الله على المسلمين ما كانوا فيه من الهم، وقبض الرسول عليه الصلاة والسلام العيرة والأسيرين. عندما أرسلت قريش في فداء الأسيرين اشترط الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكون ذلك بعد مجيء سعد بن أبي وقاص عتمة بن غزوان، خشية منه عليهما من قريش، وكان قد تخلف عن القوم قبل وصولهم نخلة بحثا عن بعيرهم الذي أضلاه. قال حكم وعبر في قصة سرية نخلة، قد بينت هاتان الآيتان اللتان نزلتا في التعليق على ما حدث في هذه السرية أن الذي فعله المشركون بالمسلمين من صد عن سبيل الله وكفر به، وصد عن المسجد الحرام وإخراج المسلمين من بلدهم وسلب أموالهم وفتنتهم عن دينهم، بينته الآية أن كل هذا أكبر عند الله مما فعله المسلمون، أي القتال في شهر الحرام. وإذا كان المشركون يرتكبون هذه الجرائم الكبرى كلها في حق المسلمين، فلا تثريب على المسلمين من قتالهم في الشهر الحرام، وإنما التثريب أن لا يقاتل في شهر الحرام من يرتكب تلك الجرائم إذا دعت الضرورة. في هذا التعليق بيان سياسة الإسلام في تقدير القيم الدينية والخلقية وسموه بالمعاني الروحية والإنسانية، عدم إغفال البواعث النبي التي دعت رجال السرية القتال في الشهر الحرام دون الوقوف عند الظواهر والرسوم وما التزمه الناس من تقاليد كريمة مشروعة أو موروثة. وبيّنت الآية أن بعض الناس يقدس ويشيد بالقوانين عندما تكون في مصلحته، فإذا رأى هذه المصلحة مهددة بما ينتقصها هدم القوانين والدساتير جميعا. قال وبيّنت الآية أنه لا هواد مع المشركين المعتدين مما كان له أثره البعيد لدى المسلمين وأعدائهم. قال ومنها أن استخدام الرسول عليه الصلاة والسلام أسلوب الرسائل السرية دل على مشروعية الأخذ بالأسباب، ودل على سبق الإسلام في استخدام هذا الأسلوب الذي لم يعرفه الغرب إلا في الحرب العالمية الثانية. قال ومنها قد كان سرية نخلة أول عملية توغل قريبا من مكة مركز العدو، ولذا في عملية فدائية قامت على الطواعية، إذ لم يكره عبد الله أحدا من أفراد السرية على المضي في الخطة المرسومة في رسالة النبي عليه الصلاة والسلام في السرية.
5: هذه الفصول التي سمعناها الآن في تنظيم المصطفى عليه الصلاة والسلام هذه الدولة الإسلامية، حيث بناها على الاتفاق بينه وبين من جاوره، من أراد الحلف يعني بينه وبينه وترك الحرب، لأنه يسالم من سالمه ويحارب من حاربه. ولذلك بعض القبائل كما سمعنا أقام بينه وبينهم حلفا وسلم وأمن من شرهم، وأما من ناصبهم العداوة فإن الله عز وجل ناصرهم ومؤيدهم بنصره وتوفيقه. وهذه الغزوات التي سمعناها هي بداية وأما الغزوات الكبرى والتي يقيمت فيها الجيوش والحروب التي ظهر فيها أيضا قوة الإسلام ولله الحمد وانفصاله، فسيأتي إن شاء الله ذكرها كما في بدر وأحد والأحزاب وغيرها. ونسأل الله التوفيق وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
6: جزاكم الله خير بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم. قل سائل: رجل ألزم زوجته على أن تحلف على الحلف على المصحف وحلفت وهي كاذبة خوفا منه، فماذا تفعل الآن؟
5: على كل حال هذه يمين غموس، يمين كاذبة كبيرة من كبائر الذنوب، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وقال: إياكم واليمين غموس. سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها بالإثم ثم تغمسه في النار، فهذه كبيرة من كبائر الذنوب. فإن كانت حلفت على شيء يعني أنها لم تفعله وقد فعلته، فهذا ليس فيه كفارة يمين، ولكن فيها التوبة إلى الله والرجوع إلى ربها والاعتراف بذنبها. وأما إذا كانت قد حلفت بأن لا تفعل شيء ثم فعلته فعليها الكفارة، واليمين سواء كانت على المصحف أو على غيرها أو لم يكن على المصحف، ما دام كاذبة فكبيرة من كبائر الذنوب، ولكن هذا أعظم وأشد، ولا ينبغي للإنسان أن يشدد في الأمر فيضطر الإنسان إلى أنه يحلف كاذبا. فلو اتفق يعني تفاهم معها على غير ذلك لكان خير، ولا ينبغي لها أيضا أن تتساهل، فلو أقرت واعترفت بالحق خوفا من الله وقدمت الخوف من الله على الخوف من الإنسان لكان خيرا لها، لكنها أخطأت في ذلك، فعليها أن تتوب إلى الله توبة النصوح ولا تعود إلى مثل هذا.
6: ويقول: هل الحلف من يضع المسلم يده في المصحف هل له أصل من الشرع؟
5: ما سمعنا أن لذلك أصل من الشرع. إذا كان فيه شيء فقد يكون قد خفي علي ولم أسمع به، إنما يمكن أهل زماننا يجعلونهم باب التشديد والتغليظ باليمين حتى يحترزوا من الكذب، وفي ذلك تخويف للإنسان بأن لا يكذب. ولكن إذا كان الإنسان خوفه من الآدمي عنده في نفسه يقوم أشد من خوفه من الله، فربما يتجرأ على اليمين الكاذبة ولو كان على المصحف ولا يبالي، كما سمعنا في قصة هذه المرأة. والإنسان عليه أن يراقب ربه وأن يخافه ولا يخاف من الناس، لأن الناس مهما كان ولو عاقبوا فلن تكون عقوبتهم كعقوبة الله إن عاقب.
6: قل السائل: هل طلب العلم من أسباب الرزق؟
5: لا شك أن الإنسان إذا طلب العلم ابتغاء مرضات الله من أجل أن ينتفع وينفع به غيره، ومن أجل أن ينشره بين الناس ويعمل به، فلعل ذلك يكون أيضا من أسباب الرزق، يكون من أسباب الرزق. نعم.
6: قل السائل: يقول أخ وجد فوق سيارته حيوان ميت معلق عليه، قل هل هذا من السحر؟ ماذا يفعل؟
5: هذا يمكن عبث من الصبيان، يكون عبثا من الصبيان الحارة، ربما قصدوا ذلك فقط، إما أذية أو شقاوة شقاوة منهم يريدون أن يلعبوا ويتخذونها سخرية.
6: يقول سائل: بعض الناس يشك في كل شيء، يقول هذا سحر أو هذا عين، هل يدخل ذلك في إساءة الظن بالله؟
5: لا ينبغي الإنسان أن يكون موسوس كثيرا، الوساوس والأوهام، فإن القدر إذا شاء الله أن يحصل فإنه يحصل ما قدره الله، سواء بالعين أو من غير ذلك، فليس كل ما يحدث لا يكون إلا سحرا أو عينا. لكن على الإنسان أولا أن يحتمي ويحترز من هذه الأشياء بإذن الله بالأوراد التي شرعها الله لنا وبيناها لنا محمد عليه الصلاة والسلام، فهذه من الوقاية، وإذا حصل شيء من ذلك فعليه بالعلاج، وأيضا العلاج أحسن ما يكون من الكتاب والسنة. لكن لا ينبغي أن نكون دائما موسوسين ومتوهمين، وأن كل شيء يحصل نقول هذا سحر أو هذا عين أو هذا كذا. لا، أولا يعرف أن الله عز وجل إذا أراد أمرا لا بد أن يكون، وقد يكون له أسباب، إما امتحانا لك واختبارا لصبرك، وإما تكفيرا لذنوبك. فعلى كل حال العلاج والتداوي مشروع، والوقاية مشروعة، وأما الوساوس وكثرة الأوهام هذا مما يزيد على الإنسان كيد الشيطان وعدم اطمئنان النفس.
6: يقول السؤال: هل يجب التحري من الحذاء إذا كانت فيه نجاسة قبل الصلاة؟
5: لا شك في ذلك، الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا إذا أردنا أن ندخل المسجد أن ننظر بالنعلين، فإن كان فيهما أذى فلنفركهما في الأرض حتى يذهب ما فيهما، ثم ندخل بهما ونصلي بهما لو كانت المساجد كما كانت أول ترابية ويمكن الصلاة بالنعلين. أما الآن إن الناس يشمئزون من كونك تدخل بالنعلين على الفرش وهم يصلون عليها، أما الحكم الشرعي فهو باقي لو صار إنسان في بيته أو في مسجد يعني ليس فيه مثل هذه الفرش، فإن هذا لا بأس به إذا تأكد من طهارتها، الشرع الحكم الشرعي باقي.
6: مثلا شخص يريد أن يزوج بنته من رجل لا يصلي ولا يرضى الزواج من شخص من أخ مستقيم، هل تصبر على ذلك؟
5: بل عليها أن تمتنع إذا ثبت ما تقول حقا، وأنه سيزوجها إنسان لا يصلي، فالذي لا يصلي كافر، والمسلم ما تزوج الكافر. فإن أصر فعليها أن تستعين بمن تجدهم من أهلها وأقاربها، فإن لم تجد تتقدم للمحكمة إذا تأكدت من ذلك، ولا ترضى بزواج من رجل لا يصلي. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من جاءكم أو إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته أو قال خلقه فزوجوه. ولا يجوز لإنسان أن يزوج ابنته من لا يخاف الله، فعليه هو أن يتقي الله، فهي أمانة في عنقه، وسيسأل عن ذلك يوم القيامة.
6: قل سأل: هل يجوز للمأموم تتبع الإمام بالمصحف صلاة التراويح؟
5: هذا يشغله في صلاته، وقد يذهب عنه الخشوع، وقد يكون سببا في حصول حركات في الصلاة، فلذلك ينبغي أن يتدبر مع الإمام ويتابعه في قلبه، فهو خير وأفضل.
6: يقول السائل: هل يغفر الله للإنسان عن الصلوات المتروكة؟ وهل الصلاة في المسجد النبوي تغفر له ما مضى هنا بألف صلاة؟
5: إن كان قد تركها عمدا فتارك الصلاة عمدا كما ذكر العلماء بناء على الحديث فإنه يكون كافر، فإذا رجع إلى الله وحافظ على الصلاة

0: إذا وجد عند الإنسان نقصا في فرائضه سواء في الصلاة أو غيرها، وجد نقص قال الله عز وجل انظر إن كان لعبدي نوافل فكملوها منها، فهذا من فضل الله سواء في الصلوات أو غيرها. النوافل تركم من الفرائض كالرقعة للثوب، فعليه أن يتوب إلى الله توبة النصوح ويحافظ على الصلوات بكل ما يستطيع فرضا ونفلا، ويكثر من النوافل ليلا ونهارا.
1: قل ما حكم صلاة الوتر بأن يوتر بواحدة ثم يبدأ في الركعتين؟
0: هذا خطأ، هذا عكس ما المفروض أن تكون الواحدة هي الأخيرة. إما أن يصلي ثلاثا بسلام واحد يسردها تحية وسلام واحد، وإما أن يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي واحدة، ويصلي واحدة ثم يصلي ركعتين، هذا عكس السنة.
1: سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.
0: وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.
2: تستمعون الان الى اذاعه ابن تاشفين الدعويه، اذاعه ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.
0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في قراءة من سيرته صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الشيخ مهدي رزق الله في كتابه السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية قال: تحويل القبلة. قال الجمهور أنه في النصف من شعبان على رأس 18 شهرا من الهجرة أمر الله عز وجل بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام، بعد أن صلى إلى بيت المقدس بالمدينة 16 أو 17 شهرا، وكان عليه السلام يحب أن يصرف قبلته نحو الكعبة قبلة إبراهيم، وكان يكثر الدعاء والتضرع. فأنزل الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام الآية. فكان أول صلاة صلاها إلى المسجد الحرام صلاة العصر، وبلغ الخبر أهل قباء في اليوم التالي هم يصلون الصبح فتحولوا إلى المسجد الحرام. قال: ثم بعد ذلك فريضة صيام رمضان. قال الطبري في خراج السنة الثانية الهجرية: في هذه السنة فرض صيام شهر رمضان، وقد قيل أنه فرض في شعبان منها، وثبت في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قدم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فصامه وأمر بصيامه. فلما نزل الأمر بصيام شهر رمضان كان رمضان الفريضة، وخير الناس في صيام عاشوراء.
0: يعني أن القبلة وهي استقبال البيت الحرام كان في بداية الأمر يستقبل النبي صلى الله عليه وسلم البيت المقدس. يوم كان في مكة كان يصلي بين الركنين، بين الركن اليماني والحجر الأسود، من أجل أن يجمع بين الكعبة التي يحبها وبين المسجد الأقصى الذي أمر باستقباله. وكان كما سمعنا يشتاق ويرغب ويحب أن يصرف إلى بيت الله الحرام، لا سيما لما هاجر. ولكن الحكيم العليم لم يصرف القبلة، لم يصرف محمد عليه الصلاة والسلام وأمته إلى استقبال البيت الحرام إلا بعد أن صلى في المدينة

0: سنة ونصف سنة تقريبا، وذلك في قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها ولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. استقبال القبلة معروف أنه شرط من شروط الصلاة، لا تصح الصلاة بدونه لا حضرا ولا سفر، لكن كان في الحضر يجب أن يتأكد ولا ينفع الاجتهاد، لا بد أن يتأكد. وأما في السفر فإنه عليه أن يجتهد بقدر ما يستطيع، فلو أنه لم يصب فحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، يعني لو لم يصب القبلة وقد اجتهد، فقد قال عز وجل في قوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله، لأنهم صلوا ذات ليلة في ظلمة وقد عميت عليهم القبلة، فلما صلى أصبحوا وقد اجتهدوا ووجدوا محاريبهم ليست تجاه القبلة فشق عليهم ذلك، فأنزل الله هذه الآية عز وجل حتى يطمئنهم ويعلموا أن صلاتهم صحيحة. هذا إذا كان إنسان في البر فهو يجتهد ويتحرى الصواب، فإذا صلى فقد أصاب إن أصاب القبلة، فهذا هو المطلوب، وإن لم يصب فلا حرج عليه. أما صيام رمضان فقد فرض في السنة الثانية من الهجرة، وقد صام عليه الصلاة والسلام 9 رمضانات. وأولا يعني قبل أن يفرض شهر رمضان كان صيام عاشوراء واجب. لما قدم عليه الصلاة والسلام المدينة وجد اليهود يصومون اليوم العاشر من محرم، سألهم عن سبب صيامهم، قالوا إن هذا يوم مبارك أنجى الله فيه موسى وقومه وأهلك الله فيه فرعون وقومه، فصامه يوم موسى شكرا لله، فنحن نصومه تبعا لموسى. فقال عليه الصلاة والسلام: نحن أولى بموسى منكم، فصامه وأمر بالصيام. وكان صيامه في البداية واجب، فلما فرض شهر رمضان صار صيام عاشور نافلة، من أحب أن يصوم صام ومن لا فلا حرج. ثم قال أيضا: صوموه ويوما قبله ويوما بعده خالف اليهود. فصيام عاشور كما نعلم هو نافلة، والأفضل أن يصوم الإنسان يوما قبلها ويوم بعدها أو يجمع بين 3 أيام. فإذا رمضان هو أو صيام رمضان هو الركن الرابع من أركان الإسلام. نعم.
1: قال الفصل الخامس: غزوة بدر الكبرى. قال: عندما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان مقبلا من الشام في تجارة لقريش، ندب المسلمين إليه وقال لهم: هذه عير قريش فيها أموالهم، فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها. وفي رواية عن أبي أيوب الأنصاري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بالمدينة: إني أخبرت عن عير أبي سفيان أنها مقبلة، هل لكم أن نخرج قبل هذه العير لعل الله يغنمناها؟ قلنا: نعم. فخرج وخرجنا معه، ولم يستنفر الرسول صلى الله عليه وسلم كل الناس، بل طلب أن يخرج معه من كان ظهره حاضرا، ولم يأذن لمن أراد أن يأتي بظهره من علو المدينة.
0: ظهر المراد به الدابة التي يركبها من إبل أو غيره. نعم.
1: قال: ولذا لم يعاتب أحد تخلف عنها، وكان عددهم ما بين 313 و319 رجلا، منهم ما بين 82 و86 من المهاجرين، و61 من الأوس، و170 من الخزرج، معهم 70 بعيرا فاعتقبوها، أي تعاقبوا على ركوبها، وفرسان فقط. وكان أبو لبابة وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما زميلي رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاء دوره في المشي قال له نحن نمشي عنك، فقال لهما ما أنتما بأقوى مني ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما. وفي الطريق عندما بلغوا الروحاء رد الرسول صلى الله عليه وسلم أبا لبابة وأمره على المدينة، وسبق ذلك أن جعل عبد الله بن أم مكتوم على الصلاة، وأصبح مكانه في زمالة الرسول عليه الصلاة والسلام على البعير مرثد بن أبي مرثد. قاله عندما علم أبو سفيان بالخطر المحدق بقافلته أرسل ضمضم بن عمرو الغفاري إلى مكة يستنجد بقريش، وجاء ضمضم مسرعا إلى مكة، وعندما دخلها وقف على بعيره وقد جدع أنفه وحول رحله وشق قميصه وهو يصيح يا معشر قريش اللطيمة اللطيمة، أموالكم معابي سفيان قد عرض لها محمد وأصحابه، لا أرى أن تدركوها، الغوث الغوث. وخرجت قريش مسرعة لإنقاذ عيرها ورجالها ولتلتقي بالمسلمين في حرب تراها قاضية على قوة المسلمين التي ظلت تهدد تجارتهم، ولم يتخلف من أشرافهم سوى أبي لهب، إنه أرسل مكانه العاص بن هشام مقابل دين كان عليه مقدار 4000 درهم، ولم يتخلف من بطون قريش سوى بني عدي، وبلغ عددهم في بداية مسيرهم نحو 1300 محارب، معهم 100 فرس و600 درع وجمال كثيرة بقيادة أبي جهل. قالوا عندما خشوا تغدر بهم بنو بكر لعداوتها معهم كادوا أن يرجعوا عما أرادوا، فتبدأ لهم إبليس بصورة سراقة بن مالك المدلجي سيد بني كنانة، وقال لهم أنا لكم جار من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشيء تكرهونه. فخرجوا من ديارهم كما حكى عنهم القرآن بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله.
0: ورأى أن الشيطان تمثل بهذا الرجل وهو معروف شخصيته ومكانته، حرصا من الشيطان على أن يخرج هؤلاء الكفرة ليحاربوا الإسلام والمسلمين، ولكن الله عز وجل الحكيم العليم أراد ذلك من أجل أن يكسر شوكة الكفر والكفار وأن يذلهم وأن يعلي كلمته، ولذلك سمي يوم بدر يوم الفرقان، يوم أن أعلى الله كلمته ونصر نبيه والمؤمنين وهزم الكفر والكافرين. فهم لما أن الشيطان تبدى لهم وضمن لهم أن قبيلة بكر لن تهجم عليه على أهليهم وذويهم وبلادهم تشجعوا، وفرعون هذه الأمة قائدهم أبو جهل كذلك كان يحرضهم وكان حريصا على حرب النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فكان ولله الحمد من ضمن الذين قتلوا، لأن في تلك الغزوة قتل أشراف قريش وأكبرهم وأسر مثلهم كذلك، فسمي ذلك اليوم يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، لأن الله فرق به بين الحق والباطل وأعلى الله كلمته ونصر دينه وكسر شوكة الكفار. نعم.
1: قال رأت عاتكة بنت عبد المطلب فيما يرى النائم قبل مقدم ضمضم بن عمرو خبر أبي سفيان ب3 ليال، فقالت رأيت رجلا أقبل على بعير له ووقف بالأبطح، فقال انفروا يا آل بدر لمصاريعكم ب3، فذكرت المنام وفيه، ثم أخذ صخرة فأرسلها من رأس الجبل فأقبلت تهوي حتى ترطبت، فما بقيت دار ولا بنية إلا ودخل فيها بعضها. في القصة انكار العباس على أبي جهل قوله حتى حدثت فيكم هذه النبية، وإرادة العباس أن يشاتمه، انشغال أبي جهل عنه بمجيء ضمضم استنفر قريشا لصد المسلمين عن عيرهم، فتجهزوا وخرجوا إلى بدر فصدق الله رؤيا عاتكة. لقد كان أبو سفيان متيقظا للخطر المتكرر من جانب المسلمين، ولذا عندما اقترب من بدر لقي مجدي بن عمرو وسأله عن جيش الرسول عليه الصلاة والسلام، فأفاده مجدي بأنه رأى راكبين أناخا إلى تل ثم استقيا في شن لهما ثم انطلقا، فبادر أبو سفيان إلى مناخهما فأخذ من أبعار بعيرهما ففته، فعرف منه أنه من علائف المدينة، أسرع تاركا الطريق الرئيس يمر على يسار بدر، اتجه إلى طريق الساحل غربا ونجا من الخطر، ثم أرسل رسالة أخرى إلى جيش قريش هم بالجحفة يخبرهم فيها بنجاته ويطلب منهم الرجوع إلى مكة. هم جيش مكة بالرجوع، ولكن أبا جهل رفض ذلك قائلا: والله لا نرجع حتى نرد بدرا فنقيم بها ثلاثة، فننحر الجزور ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتعزف لنا القيان وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعنا، فلا يزالون يهابوننا أبدا فامضوا. فطاعه القوم ما عدا الأخنس بن شريق، حيث رجع بقومه بني زهرة وطالب بن أبي طالب، إن قريشا في حوارها معه اتهمت بني هاشم أن هواهم مع محمد صلى الله عليه وسلم، فساروا حتى نزلوا قريبا من بدر وراء كثيب يقع بالعدوة القصوى على حدود وادي بدر، وبلغ خبر ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام، فاستشار أصحابه رضي الله عنهم، وخشي فريق منهم المواجهة في وقت لم يتوقعوا فيه حربا كبيرة ولم يستعدوا لها بكامل عدتهم وعتادهم، فجادلوا الرسول عليه الصلاة والسلام ليقنعوه بوجهة نظرهم، وفيهم نزل قوله تعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. وتكلم قادة المهاجرين وأيدوا الرأي القائل بالسير لملاقاة العدو، منهم أبو بكر وعمر والمقداد بن عمرو، ومما قاله المقداد: يا رسول الله امضي لما أراك الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون، هو الذي بعثك بالحق، لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه. وفي رواية قال: لا نقول كما قال قوم موسى: اذهب أنت وربك فقاتلا، ولكننا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك. وسر النبي صلى الله عليه وسلم من قوله، وبعد سماعه كلام قادة المهاجرين قال: أشيروا علي أيها الناس، وكان بذلك يريد أن يسمع رأي قادة الأنصار لأنهم غالبية جنده، ولأن نصوص بيعة العقبة الكبرى لم تكن في ظاهرها ملزمة لهم بحماية الرسول عليه الصلاة والسلام خارج المدينة. وأدرك سعد بن معاذ آمن لواء الأنصار مراد النبي عليه الصلاة والسلام، فنهض قائلا: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله. قال: أجل. قال: فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامضي يا رسول الله لما أردت، هو الذي بعثك بالحق، لو استعرضت بنا هذا البحر فخذته لخذناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء، ولعل الله يوريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد ونشطه ذلك، ثم قال: سيروا وأبشروا، إن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم. ورد الرسول عليه الصلاة والسلام عمير بن أبي وقاص بصغر سنه 16 سنة، فبكى فأجازه فاستشهد يوم بدر. وفي الطريق عند حرة الوبرة أدركه رجل من المشركين كان يذكر منه جرأة ونجدة، أراد أن يحارب معه، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: ارجع فلا نستعين بمشرك. ثم عرض له مرة ثانية بالشجرة ومرة ثالثة بالبيداء، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول له ما قال أول مرة، وأخيرا أقر بالإسلام فقبله الرسول عليه الصلاة والسلام. عندما وصل قريبا من الصفراء بعث بسبس بن الجهني وعدي بن أبي الزغباء الجهني إلى بدر يتحسسان له الأخبار عن أبي سفيان وعيره. وفي مساء ذلك اليوم أرسل عليا والزبير وسعدا بن أبي وقاص في نفر من أصحابه جمع المعلومات عن العدو، فوجدوا على ماء بدر غلامين يستقيان لجيش مكة، فأتوا بهما إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يصلي، وأخذوا في استجوابهما، أفاد أنهما سقاط جيش قريش، فلم يصدقوهما وكرهوا هذا الجواب ظنا منهم أنهما لأبي سفيان، إذ لا يزال الأمر يحدوهم في الحصول على العير. وضربوهما حتى قال إنهما لأبي سفيان. عندما فرغ النبي عليه الصلاة والسلام من صلاته عاتب أصحابه لأنهم يضربونهما إذا صدق ويتركونهما إذا كذب. ثم سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن مكان الجيش المكي فقال هم وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوى. عندما سألهم عن عدد جيش مكة وعدته لم يستطيع تحديد ذلك، ولكنما حدد عدد الجزور التي تنحر يوميا بأنها من بين 9 و10. فاستنتج النبي عليه الصلاة والسلام بأنهما بين 900 و1000، وذكر له من بالجيش من أشراف مكة. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاد كبدها، وشار إلى مكان مصارع جماعة من زعماء قريش، فما مات أحد عن موضع يد النبي عليه الصلاة والسلام. وأنزل الله تعالى في هذه الليلة مطرا طهر به المؤمنين وثبت به الأرض تحت أقدامهم وجعله وبالا شديدا على المشركين. في هذا قال تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. ومن نعمة المسلمين يوم بدر أيضا أن غشيهم النعاس أملة منه، كما في صدر آية نعمة إنزال المطر إذ يغشيكم النعاس أملة منه وينزل عليكم من السماء ماء الآية. وروى في ذلك الإمام أحمد بسنده إلى أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا طلحة قال غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم بدر، فكنت في من غشيه النعاس يومئذ، فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه ويسقط وآخذه. وزاد الله المؤمنين فضلا من أوقع الخلافة في صفوف عدوهم. فقد روى أحمد أن عتبة بن ربيعة أخذ يثني قومه عن القتال محذرا من مغبته لأنه علم أن المسلمين سوف يستميتون، فاتهمه أبو جهل بالخوف. روى البزار أن عتبة قال لقومه يوم ذاك إن الأقارب سوف تقتل بعضهم بعضا مما يورث في القلوب مرارة لن تزول، فاتهمه أبو جهل بالخوف. وليريه شجاعته دعا أخاه وابنه وخرج بينهما داعيا إلى المبارزة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد رأى عتبة على جمل أحمر فقال إن يكن في أحد من القوم خير عند صاحب الجمل الأحمر إن يطيعوه يرشدوا، وشاء الله أن يعصوه. وضاع رأيه وسط إثارة أبي جهل الإثارات القديمة. وقال الحباب سبق النبي عليه الصلاة والسلام المشركين إلى ماء بدر يحول بينهما وبين الماء. هنا أبدى الحباب بن المنذر رأيه قائلا يا رسول الله أرأيت هذا المنزل أمنزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه أم هو الرأي والحرب والمفيدة؟ قال بل هو الرأي والحرب والمفيدة. قال الحباب يا رسول الله إن هذا ليس بمنزل، فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم أي قريش فننزله ونغور أي نخرب ما وراءه من القلب أي الآبار، ثم نبني عليه حوضا فنملأه ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أشرت بالرأي، وفعل ما أشار به الحباب بن المنذر رضي الله عنه. قالوا عندما استقروا في المكان قال سعد بن معاذ مقترحا يا نبي الله ألا نبني لك عريشا تكون فيه ونعد عندك ركائبك ثم نلقى عدونا، إن عزنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا، وإذا كانت الأخرى جلست على ركائبك فلحقت بما ورائنا من قومنا، فقد تخلف عنك أقوام يا نبي الله ما نحن بأشد لك حبا منها، ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك، يمنعك الله بهم يناصحونك ويجاهدون معك. فوافق النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الاقتراح. ويفهم من نصوص الواردة في شأن القتال ببدر أن النبي عليه الصلاة والسلام شارك في القتال ولم يمضي كل وقته داخل هذا العريش أو في الدعاء كما فهم بعض كتاب السيرة. روى الإمام أحمد عن علي رضي الله عنه أنه قال لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ من نبينا عليه الصلاة والسلام وأقرب منا من العدو، وكان من أشد الناس يومئذ بأسا. وفي موضع آخر بسند نفسه لما حضر البأس يوم بدر اتقينا بنبينا عليه الصلاة والسلام وكان من أشد الناس، ما كان أو لم يكن أحد أقرب إلى المشركين منه. قال بعد أن اتخذ النبي عليه الصلاة والسلام كل الوسائل المادية الممكنة للنصر في حدود الطاقة البشرية بات ليلته تلك تضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن ينصره، ومن دعائه كما جاء في رواية عند مسلم اللهم انجز لي ما وعدتني اللهم آت ما وعدتني اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. تقول الرواية: فما زال يهتف بربه حتى سقط رداءه عن منكبه. أتاه أبو بكر رضي الله عنه فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبي الله، كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فمده الله بالملائكة. مما رواه البخاري من دعائه في ذلك اليوم: اللهم إني أشهدك عهدك ووعدك، اللهم إن تشأ لا تعبد بعد اليوم. تقول الرواية: فأخذ أبو بكر رضي الله عنه بيده فقال: حسبك يا رسول الله، الححت على ربك. ويثب في الدرع، فخرج ويقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر. وفي صباح يوم الجمعة 17 من رمضان السنة الثانية من الهجرة، عندما تراءى الجمعان، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه قائلا: اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك، اللهم فنصرك الذي وعدتني، اللهم أحنيهم الغداة. عندما وقف المسلمون في صفوف القتال، أخذ الرسول عليه الصلاة والسلام تعديل صفوفهم وفي يده قدح، فطعن به سواد بن غزية في بطنه لأنه كان قتلا متقدما من الصف عمدا، وقال له: استوي يا سواد. فقال سواد: يا رسول الله، أوجعتني، قد بعثك الله بالحق، فأقتني، أي أعطني القود من نفسك أو القصاص. فكشف عن بطنه وقال: أستقد. فاعتنقه سواد وقبل بطنه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما حملك على هذا يا سواد؟ فقال: يا رسول الله، قد حضر ما ترى، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدك جلدي. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير.
0: يعني هذا من باب المداعبة من الصحابي للرسول عليه الصلاة والسلام، وكذلك أبدى ما في نفسه وهو أنه يريد أن يباشر جلده جلد الرسول عليه الصلاة والسلام تبركا به، فربما تكون نهايته من الدنيا بأن يكون شهيدا فيكون آخر عهده بالرسول عليه الصلاة والسلام. فدعا له صلى الله عليه وسلم بخير، وكان ما ظن يعني أنه استشهد رضي الله عنه وأرضاه. وقد سمعنا أيضا الكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام وأنه أشجع الناس وأشدهم إقبالا وإقداما، وما كان يلوذ أو يبتعد عن مكان الحرب أو يربى بنفسه دون غيره، بل كانوا إذا اشتد الأمر يلوذون به عليه الصلاة والسلام. فبعض الناس ربما يقول إن هذا العريش الذي رصب له إنه يلوذ به ويختفي به عن الحرب، حاشا، لكنه في تلك الليلة كان في العريش يصلي ويتضرع إلى الله ويستغيث به، فكلهم ناموا إلا هو عليه الصلاة والسلام، وقد أنجز الله له وعده، حيث بعث الله عز وجل جبريل عليه السلام يقود ألفا من الملائكة يحاربون مع المسلمين. ولذلك الله عز وجل أنجز وعده لنبيه كما ذكر الله ذلك في كتابه.
1: قال: ثم أخذ في توجيههم في أمر الحرب قائلا: إذا أكثبوكم، أي إذا قربوا منكم، فرموهم واستبقوا نبلكم ولا تسلوا السيوف حتى يرشوكم. حرضهم على القتال قائلا: والذي نفس محمد بيده، لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. في رواية عند مسلم أنه عندما دنا المشركون قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. عندما سمع ذلك عمير بن حمام الأنصاري رضي الله عنه قال: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخ بخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قولك بخ بخ؟ فقال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاءه أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. فخرج تمرات من قرنه، أي جعبة للشاب، فجعل يأكلهن يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. قال: فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل. قال: وقوله بخ بخ تقال في مواضع الإعجاب والفخر. وقال عوف بن الحارث بن عفراء: يا رسول الله، ما يضحك الرب من عبده؟ قال: غمسه يده في العدو حاسرا، فنزع درعا كانت عليه فقذفها، ثم أخذ سيفه فقاتل حتى قتل. وطلب النبي عليه الصلاة والسلام من أصحابه قبل بدء المعركة ألا يقتلوا نفرا من بني هاشم وغيرهم لأنهم خرجوا مكرهين، فسمى منهم أبا البختري بن هشام الذي كان مما سعى لنقل صحيفة المقاطعة، ولم يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام. والعباس بن عبد المطلب عندما سمع أبو حذيفة ذلك قال: أنقتل آباءنا وبنائنا وإخواننا وعشيرتنا ونترك العباس؟ والله لن لقيته لألحمنه أو لألجمنه بالسيف. فبلغت مقالته رمين رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لعمر: يا أبا حفص، يضرب وجه عمو رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف؟ فقال عمر: يا رسول الله، دعني فلأضرب عنقه بالسيف، والله لقد نافق. وكان أبو حذيفة رضي الله عنه يقول: ما أنا بآمن من تلك الكلمة التي قلت يومئذ، ولا زال منها خائفا إلا أن تكفرها عني الشهادة. وقتل يوم اليمامة شهيدا. قبل ابتداء القتال خرج الأسود بن عبد الأسد المخزومي فقال: أعاهد الله لأشربن من حوضهم أو لأهدمنه أو لأموتن دونه. وتصدى له حمزة وضربه ضربة أطالت قدمه بنصف ساقه، ثم حبى إلى الحوض مضرجا بدمائه ليبر قسمه. واتبعه حمزة فضربه حتى قتله في الحوض، ثم قال: المبارزة. بعد هذا خرج ثلاثة من فرسان قريش يطلبون المبارزة، هم عتبة بن ربيعة وأخوه شيبة والوليد بن عتبة. خرج لهم ثلاثة من شباب الأنصار هم عوف ومعوذ ابن الحارث وأمهما عفراء عبد الله بن رواحة. فلم يقبل فرسان قريش بغير أبناء أعمامهم من المهاجرين. فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام عبيد بن الحارث وحمزة وعلي أن يبارزوهم، وكان حمزة لعتبة وعبيدة للوليد وعلي لشيبة. وقتل علي وحمزة صاحبيهما، وعانى عبيد على قتل الوليد، واحتمل عبيد الذي أثخنه الوليد بالجراح. وفي هؤلاء الستة نزل قوله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. ثم طلب النبي عليه الصلاة والسلام من علي أن يناوله كفا من حصى، فناوله ذلك ورمى به في وجوه القوم، فما بقي أحد من القوم إلا امتلأت عيناه من الحصباء. فنزلت الآية الكريمة: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. قال: الملائكة تشهد بدرا. ونزل المسلمون ساحة المعركة بقوة إيمانية كبيرة، وشدوا على المشركين وأخذوا في اقتطاف رؤوسهم، ومدهم الله بالملائكة لينصرهم على عدوهم، كما في قوله تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة الآيات، وقوله: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وقوله: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب الآية. وكما روي من الأحاديث في هذا الشأن قد روى مسلم في هذا: بينما رجل من المسلمين يومئذ يشك في إثر رجل من المشركين أمامه، إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم. فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا، فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه كضربة الصوت، فأخبر ذلك أجمع. فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقت، ذلك مدد من السماء الثالثة. وروى أحمد أن رجلا من الأنصار قصير القامة جاء بالعباس أسيرا، فقال العباس: يا رسول الله، إن هذا والله ما أسرني، قد أسرني رجل أجلح من أحسن الناس وجها على فرس أبلق ما أراه في القوم. فقال الأنصاري: أنا أسرت يا رسول الله. فقال: اسكت، فقد أيدك الله تعالى بملك كريم. وروى الأموي أن النبي عليه الصلاة والسلام خفق خفقة في العريش ثم انتبه وقال: أبشر أبا بكر، أتاك نصر الله، هذا جبريل معتجر بعمامته آخذا بعنان فرسه يقود على ثناياه النقع، أتاك نصر الله وعدته. قال: وروى الحاكم أنه كان على الزبير يوم بدر عمامة صفراء معتجر بها، فنزلت الملائكة عليهم عمائم صفر على سيماء الزبير، وروى ذلك كذلك ابن سعد. قال: مصرع الطغاة أبي جهل وأمية بن خلف والعاص بن المغيرة. قال: أما أولا أبو جهل، روى البخاري ومسلم من حديث عبد الرحمن بن عوف أنه قال: إني لفي الصف يوم بدر إذا التفت إذا عن يميني وعن يساري فتيان حديثا السن، فكأني لم آمن بمكانهما، إذ قال لي أحدهما سرا من صاحبه: يا عم أرني أبا جهل. فقلت: يا ابن أخي، فما تصنع به؟ قال أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا، فتعجبت لذلك. قال وغمز الآخر وقال لي مثلها، فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس فقال ألا تريان هذا صاحبكم الذي تسألاني عنه؟ قال فابتدراه بسيفيهما فضرباه حتى قتلاه، ثم صرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيكما قتله؟ فقال كل واحد منهما أنا قتلته. فقال هل مسحتما سيفيكما؟ فقال لا. ونظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السيفين فقال كلاكما قتله. وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسلبه لمعاذ بن عمرو من الجموح، والرجلان معاذ بن عمرو من الجموح ومعاذ بن عفراء. قال وروى البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عندما انجلت المعركة من ينظر ما صنع أبو جهل؟ فانطلق ابن مسعود رضي الله عنه فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى برد، قال أنت أبو جهل؟ قال فأخذ بلحيته وقال فهل فوق رجل قتله قومه؟ وفي رواية في رواية أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب مع ابن مسعود ليرى جسد أبي جهل وقال كان هذا فرعون هذه الأمة. قال أم الثاني أمية بن خلف، تمكن عبد الرحمن بن عوف من أسر أمية، عندما رآه بلال معه قال رأس الكفر أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا. حاول عبد الرحمن أن يثنيه من عزمه فلم يستطع، بل استنفر بلال للنصار فلحقوا به معه وقتلوه، على الرغم من أن ابن عوف ألقى عليه نفسه وأمية بارك. عندما طرح قتل المشركين في القليب لم يطرح معهم لأنه انتفق في درعه فملأها، وعندما ذهبوا ليحركوه تفرقت أعضاؤه فتركوه في مكانه وألقوا عليه ما غيبوا من الحجارة والتراب. قالوا أما الثالث العاص بن هشام المغيرة، كان العاص بن هشام المغيرة قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولذا حرص عمر على قتله فقتلوا حتى يعلم أنه ليس في قلبي ولاء إلا لله وحده. ثم قال بعد ذلك لقد انجلت معركة بدر عن نصر كبير للمسلمين، قتلوا 70 من المشركين وأسروا 70، ولم يقتل المسلمين سوى 14 رجلا، 6 من قريش 8 من الأنصار، كان جزاء الله عادلا في هؤلاء. ألم تر الذين بدلوا نعمة الله كفرا وحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. ثم قال بعد ذلك دفن قتل المشركين في القليب وهي البئر التي لم تطوى. روى البخاري ومسلم وأحمد بن إسحاق وغيرهم أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر يوم بدر ب24 رجلا من صناديد قريش فقذفوا في طوى من أطواء بدر خبيث مخبث، وكان إذا ظهر على قوم قام بالعرصة 3 ليال، فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشدت عليها رحلها، ثم مشى واتبعه أصحابه وقالوا ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته، حتى قام على شفة الركية فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال عمر يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده ما أنت بأسمع لما أقول منهم. عندما ألقوا في القليب في عتبة بن ربيعة نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وجه ابنه أبي حذيفة فإذا وكئيب قد تغير لونه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لعلك قد دخلك من شأن أبيك شيء، فقال لا والله يا رسول الله ما شككت في أبي ولا في مصرعه، ولكني كنت أعرف من أبي رأيا وحلما وفضلا، فكنت أرجو أن يهديه ذلك للإسلام، فلما رأيت ما أصابه وذكرت ما مات عليه من الكفر بعد الذي كنت أرجو له أحزنني ذلك، فدعا له رسول صلى الله عليه وسلم بخير وقال له خيرا. وبعد نهاية المعركة وانتصار المسلمين وأخذ الأسرى قيل للنبي عليه الصلاة والسلام عليك بالعير ليس دونها شيء، فناداه العباس إن ذلك لا يصلح له، فقال ولما؟ قال لأن الله عز وجل إنما وعدك إحدى الطائفتين قد أعطاك ما وعدك. وكانت وقعة بدر الكبرى يوم الجمعة صبيحة 17 من رمضان العام التالي للهجرة. قال بعد ذلك الغنائم، وقع خلاف بين المسلمين حول الغنائم أن حكمهما لم يكن قد شرع يوم ذاك، حكى عباد بن الصامت ما حدث قائلا خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهدت معه بدرا فالتقى الناس فهزم الله تبارك وتعالى العدو فانطلقت طائفة في آثارهم يهزمون ويقتلون وأكبت طائفة على المعسكر يحوونه ويجمعونه وأحدقت طائفة برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصيب العدو منه غرة حتى إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعض قال الذين جمعوا الغنائم نحن حويناها وجمعناها وليس لأحد فيها نصيب وقال الذين خرجوا في طلب العدو لستم بحق بها منا ونحن نفينا عنها العدو وهزمناهم قال الذين أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم لستم بحق بها منا نحن أحدقنا من نبي على الصلاة والسلام وخفنا أن يصيب العدو منه غرة فاشتغلنا به فنزلت يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على فواق بين المسلمين أي بالتساوي أو بسرعة قدر فواق ناقة والفواق ما بين حلبتي الناقة وقيل أراد التفضيل في الغنيمة لأنه جعل بعضهم أفواق من بعض على قدر غنائمهم وبلائهم وما يدل على أن الغنائم قد خمست ووزعت على المشاركين فيها ما رواه البخاري عن علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه مما أفاء الله عليه من الخمس يومئذ قد أسهم النبي عليه الصلاة والسلام لتسعة من أصحابه لم يشهدوا بدرا لأعمال كلفوا بها في المدينة أو لعذار مباحة منهم عثمان بن عفان لأنه كان يمرض زوجته رقية بنت نبينا عليه الصلاة والسلام وتوفيت ودفنت يوم عودة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه من بدر وكان تقسيم الغنائم في منطقة الصفراء في طريق العودة إلى المدينة وأخذت الأسرى إلى المدينة قد أسر زيد بن حارث وعبد الله بن رواحة يزف البشرى إلى أهل المدينة قد تلقوا النبأ بسرور بالغ وشوب بالحذر من أن لا يكون مؤكدا قال أسامة بن زيد والله ما صدقت حتى رأينا الأسارى ودهشت سودة رضي الله عنها زوجة نبينا عليه الصلاة والسلام عندما رأت سهيل بن عمرو ويداه معقودتان إلى عنقه بحبل فقالت أبا يزيد عقيتم بأيديكم ألا متم كراما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الله وعلى رسوله أي تؤلبين فقالت يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما ملكت حين رأيت أبا يزيد مجموعة يداه إلى عنقه بالحبل أن قلت ما قلت
0: هذا الكلام الذي سمعناه هو مصداق قول الله تعالى لما وعدهم بالنصر وقد صدق الله وعده عز وجل فأظهر نبيه والمؤمنين وهزم الكفر والكافرين وأظهر الله دينه وأعلى كلمته وبذلك صار المشركون في كل مكان يعني في القبائل عموما يحسبون للنبي صلى الله عليه وسلم حسابا وكانوا يخافون أن يقع بهم ما وقع بأهل بدر ودائما الحق يعلو ولا يعلى عليه وأما الصراع بين الحق والباطل فهو قديم ولا يزال إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ونسأل الله أن يوصل دينه ويعلي كلمته صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
1: جزاكم الله خير بارك الله فيكم قال الله وقلتم قل السائل هل ورد حديث أن يصلي الإنسان صلاة الضحى يوم الجمعة إلى أن يصعد الإمام المنبر وأن في ذلك فضل الصلاة
0: ما سمعت حديثا ينص على ذلك ولكن لا شك أن الصلاة يوم الجمعة تجوز حتى يدخل الإمام يوم الجمعة ليس فيه نهي ولا تحديد فكانوا يصلون ما شاءوا بدون تحديد وليس هناك لها راتبة قبلها والأمر لله الحمد في ذلك واسع
1: والسائل ما حكم التوجيد قراءة القرآن الكريم تجويد
0: إيش
1: قال التوجيد
0: توجيد
1: نعم
0: أو التجويد
1: كتب التجويد هل هو يقصد التوجيد
0: أنا في سورة التوجيد كان قصده التجويد فالتجويد على كل حال هذا يعني من كمال تحسين القراءة وأداء القرآن على الوجه اللائق دون أن يزيد الإنسان أو يتعدى في أمر يعني يتجاوز الحد ومبالغة، إنما التجويد على كل حال له قواعد وله حدود وشروط، والعلماء رحمهم الله وضعوا ذلك وبينوه في كتبهم وفي تعليمهم لحفاظ القرآن. فالله عز وجل قال ورتل القرآن ترتيلا، والنبي عليه الصلاة والسلام أثنى على من يحسن صوته بالقرآن، ولذلك قال لأبي موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. ولكن كل إنسان يعني يزيد أو يتجاوز الحد فربما يعني يقع في الخطأ من حيث لا يشعر، ولو أنه يريد يعني أو يقصد الاجتهاد في تحسين الصوت. على كل حال ولله الحمد العلماء ما تركوا شيء في ذلك إلا بينوه، فليرجع للكتب والقراء والحفاظ هم قدوتنا في ذلك.
1: يقول ما حكم الشراء بالتقسيط؟
0: إذا كانت السلعة الذهب لا ما في بالتقسيط، الذهب يد بيد، إذا اشتريت شيئا لا بد أن تسلم ثمنه في المكان تستلمه في الحال، وأما مؤجلا فلا، قد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك قال يدا بيد هاء وهاء خذ وأعطني، فلا يجوز أن يباع لا ذهبا ولا فضة إلا هكذا يدا بيد سواء بسواء، يعني الذهب بالذهب سواء بسواء ما يزيد، والفضة بالفضة كذلك، لكن الذهب بالفضة يجوز الزيادة لكن التأجيل فلا يدا بيد. وصلى الله وسلم.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية، إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون قراءة من سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وبالله التوفيق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول الشيخ مهدي رزق الله في كتاب السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية في كلامه على غزوة بدر، قال: الأسرى، استشار الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة في أمر الأسرى، فأشار أبو بكر رضي الله عنه بأخذ الفدية منهم حجة أن في ذلك قوة للمسلمين على الكفار، وعسى الله أن يهديهم للإسلام، ورأى عمر قتلهم لأنهم أئمة الكفر، ومال الرسول صلى الله عليه وسلم لرأي أبي بكر، فنزل القرآن موافقا لرأي عمر، وهو قوله تعالى: ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، إلى قوله تعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. وكان أخذ الفداء حلالا في أول الإسلام، ثم جعل فيما بعد الخيار للإمام بين القتل أو الفداء حلالا في أول الإسلام، ثم جعل فيما بعد الخيار للإمام بين القتل أو الفداء أو المن ما عدا الأطفال والنساء، إذ لا يجوز قتلهم ما داموا غير محاربين. قال تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. قد تباين فداء الأسرى، فمن كان ذا مال أخذ فداؤه 4000 درهم، وممن أخذ منه 4000 درهم أبو وداعة، وأخذوا من العباس 100 أوقية، ومن عقيل بن أبي طالب 80 أوقية دفعها عنه العباس، وأخذوا من آخرين 40 أوقية فقط. وأطلق الرسول عليه الصلاة والسلام سراح عمرو بن أبي سفيان، وقابل أن يطلق سراح سعد بن النعمان بن وكال الذي أسره أبو سفيان وهو يعتمر. ومن لم يكن لديه مقدرة على الفداء وكانوا يعرفون الكتابة جعل فداؤهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة. قال: كان يقبلون من بعض الأسرى ما عندهم إذا تعذر المفروض. قد أرسلت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلادة لها لتفدي زوجها أبا العاص بن الربيع الذي فرق بينهما الإسلام، فردوه لها وأطلقوا لها أسيرها لمكانتها عند والدها محمد صلى الله عليه وسلم. وبهذا كان ابن الربيع ممن أطلق بدون فداء. وأطلق الرسول عليه الصلاة والسلام ممن لم يقدر على الفداء بأي شكل من الأشكال، منهم المطلب بن حنطة والمخزومي وصيفي بن أبي رفاعة وأبو عزة الشاعر. ومما يدل على أنه كان بالإمكان إطلاق سراحهم جميعا بدون فداء قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى أطلقتهم له، وذلك لما قام به من حماية للنبي عليه الصلاة والسلام عندما عاد من هجرته إلى الطائف، ودوره في تمزيق صحيفة المقاطعة. وعندما استأذن رجال من الأنصار النبي عليه الصلاة والسلام في ترك فداء العباس قال: والله لا تذرون منه درهما، وذلك على الرغم من أن العباس ذكر أنه كان مسلما وأنه خرج مستكرها. وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام عمه العباس هو أسير هنا بما دفن هو وزوجته أم الفضل من المال تحت عتبة بابهم، فقار له العباس بذلك. وفي طريق العودة إلى المدينة قتل النضر بن الحارث بمنطقة الصفراء، قتله علي رضي الله عنه، وقتل عقبة بن أبي معيط بمنطقة عرق الضبية، قتله عاصم بن أبي ثابت، ويقال قتله علي، وذلك لعداوتهما الشديدة لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. وتلك نهاية الجبروت والشجاعة الزائفة، فقد رأينا عقبة لصيق قريش ولهودي الأصل يعود إلى حقيقته عندما قال للنبي عليه الصلاة والسلام مسترحما: من للصبية يا رسول الله؟ فأجابه: النار. وروى الطبراني بإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما وابن زنجويه في كتاب الأموال أن النبي عليه الصلاة والسلام قتل صبرا كذلك طعيم بن عدي. أما بقية الأسرى فقد استوصى بهم النبي عليه الصلاة والسلام خيرا. قد حكى أبو عزيز شقيق مصعب بن عمير وبين رهط من أسريه الأنصار أن آسريه كانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم خصوه بالخبز وأكلوا التمر لوصية نبينا عليه الصلاة والسلام بالأسرى، حتى ما تقع في يد أحدهم خبزة إلا ناوله إياها فيستحي فيردها على أحدهم فيردها عليه ما يمسها. واسلم كثير من هؤلاء الأسرى على فترات مختلفة قبل فتح مكة وبعدها، منهم العباس وعقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب وخالد بن هشام وعبد الله بن السائب والمطلب بن حنطب بن الحارث وأبو وداع الحارث بن صبيرة والحجاج بن الحارث بن قيس وعبد الله بن أبي بن خلف ووهب بن عمير وسهيل بن عمرو وعبد بن زمعة وقيس بن السائب ونسطاس مولى أمية بن خلف ولسهيل بن عمرو. هنا قصة روى ابن أبي شيبة من حديث عطاء أنه قال: كان سهيل بن عمرو رجلا أعلم من شفته السفلى، أي مشقوق الشفة، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أسرى بدر: يا رسول الله، أنزع ثنيتيه السفليين فيدلع لسانه فلا يقوم عليك خطيبا بموطن أبدا. فقال: لا أمثل فيمثل الله بي. قال بعد ذلك: كانت موقعة بدر ذات أثر كبير في إعلاء شأن الإسلام، ولذا سميت في القرآن بيوم الفرقان. ووضحت الأحاديث فضل البدريين وعلو مقامهم في الجنة. قد عقد البخاري بابا في فضل من شهدها، وفيه قصة حارثة بن سراقة الذي أصابه سهم طائش يوم بدر وهو غلام، وجاءت أمه تسأل عن مصيره يوم القيامة، فبشرها الرسول عليه الصلاة والسلام بأن له جنانا كثيرة وأنه في جنة الفردوس. في قصة حاطب بن أبي بلتعة الذي أرسل إلى قريش يخبرهم بنية النبي عليه الصلاة والسلام فتح مكة، فكشفه الوحي وعفى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال لعمر حين طالب بقتله: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة أو فقد غفرت لكم. ولما قال عبد من عبيد حاطب: يا رسول الله، ليدخلن حاطب النار؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبت، لا يدخلها، فإنه شهد بدرا والحديبية. قالوا: كانت لبدر الأثر العميق في المدينة وبقية حواضر وبوادي الجزيرة العربية، قد استعلى المؤمنون في المدينة على اليهود وبقايا المشركين، فانخذل اليهود وجاهروا بالعداوة، مما كان سببا في إجلاء بني قينقاع عن المدينة كما سيأتي. وأسلم من زالت الغشاوة عن عينيه، ونافق من أضله الله حفاظا على مصالحه الخاصة، وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول الذي قال حين ذاك: هذا أمر قد توجه، أي استقر، فلا مطمع في إزالته. ومن بين من عرف بالنفاق من أحبار اليهود من المدينة زيد بن اللصيط، رافع بن حريملة، ورفع بن زيد بن التابوت، وسويد بن الحارث، وسعد بن حنيف، ونعمان بن أوفى بن عمرو، وأخو عثمان بن أوفى، سلسلة بن يرهام، وكنان بن صوريا. ومن بين من عرفوا بالنفاق مشرك المدينة إضافة لعبد الله بن أبي بن سلول زوى بن الحارث، وجلاس بن سويد، وأخوه الحارث بن سويد، ونبتل بن الحارث، ومربع بن قيضي، وأخوه أوس بن قيضي، وحاطب بن أمية بن رافع، وبشير بن أبيرق أبو طعمة قزمان. قد أسلم من أسلم منهم وحسن إسلامه، ومات على النفاق من مات منهم. وستأتي أخبار كثير منهم ومواقفهم من الإسلام من خلال أحداث السيرة. قال بعد ذلك: أحكام وحكم من غزوة بدر. قد تضمنت أحداث غزوة بدر أحكاما وحكما كثيرة، من أهمها: أولا، جواز النكاية بالعدو، قتل رجالهم وأخذ أموالهم وإخافة طرقهم التي يسلكونها لما في ذلك من ضعافهم معنويا واقتصاديا. قال ثانيا: جواز استخدام العيون لكشف أحوال العدو وإفشال خططه. قال ثالثا: تأكيد النبي عليه الصلاة والسلام على مبدأ الشورى لأهل الحل والعقد وعامة المسلمين. قد وردت أدلة على حجية الشورى في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وسنة الخلفاء الراشدين، فالأدلة من القرآن قوله تعالى: وشاورهم في الأمر.
0: الشورى التي أشار إليها هو قول الحباب رضي الله عنه لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم بالقوم في أدنى بدر وفي أدنى القلوب، قال: يا رسول الله، هل هذا منزل أنزلك الله إياه ليس لنا أن نتعداه، أو هو الحرب والمكيدة؟ قال: بل هو الحرب والمكيدة. قال: إذن يا رسول الله، ليس هذا منزل، بل تقدم بالقوم حتى ننزل على آخر القلوب، فننزل عليها ونجعل حوضا ونملأه ماء، ثم نغور القلوب الأخرى، يعني أنهم يدفنونها حتى لا يبقى فيها ماء، فنشرب ولا يشربون. فارتحل بهم عليه الصلاة والسلام أخذا بمشورة الحباب رضي الله عنه. ويروى أنه نزل ملك من السماء وقال: يا رسول الله، إن الله يقرئك السلام ويقول: الرأي ما قاله الحباب. كذلك مما حصل في ذلك اليوم أن إبليس وضع يده في يد أبي جهل، وكان بصورة سراقة بن مالك، وكان يحرضهم على حرب محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولكنه لما رأى الملائكة نزلوا من أجل مساعدة المسلمين وغوثا من الله لهم كما وعدهم، سحب يده من يد أبي جهل وهرب ورمى نفسه في البحر، لأنه يعرف الملائكة. قال: إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله. وإبليس حرضهم في البداية وغرهم وأوقعهم، وهذا لا شك أنها إرادة من الله وحكمة من أجل إظهار دينه وإعلاء كلمته. ولذلك الله عز وجل سمى ذلك اليوم يوم الفرقان. فهذا اليوم، يعني يوم بدر، يسمى سمى بدر الكبرى قد أظهر الله به

فرجع إليهم وقال: القوم ما بين 300 يزيدون أو ينقصون قليلا، ولكن دعوني أبحث هل لهم مدد يعني قادم من المدينة أم هم هؤلاء فقط. فذهب بفرسه وأبعد على طريق المدينة وجال وصال، ثم رجع وقال: ما رأيت لهم مددا، ولكن يا معشر قريش، إني أرى المطايا تحمل المنايا، فإن قوم قد جاءوا بهذا العدد، فوالله ما أرى يقتل منهم رجل إلا قتل منكم مثله، فما حلات العيش بعد ذلك إذا قتل مثلهم، يعني 300 أو قريبا من ذلك، فانظروا رأيكم، يعني تشاوروا لعلكم ترجعون وتتركون الحرب. ثم إن حكيم بن حزام رضي الله عنه ذهب إلى عتبة بن ربيعة وقال له: ألا تشير على قومك بالرجوع وتتحمل دية عمرو الحضرمي الذي جاءوا يعني من بعض أهدافهم أنهم يأخذون بثأرة الذي قتل على طريق الطائف في تلك السرية التي مر علينا ذكرها قريبا؟ فقال عتبة: اذهب إلى أبي جهل وقل له، لأنه ما في أحد يحرض على القتال إلا هو فرعون وهذه الأمة أبو جهل لعنه الله. فذهب إليه وقال له ذلك، فقال يعني شيبة أو عتبة بن ربيعة: انتفخ والله سحره، لقد خاف من الحرب وخاف على ابنه، وأمر أخا عمرو بن الحضرمي بأن يصيح بالقوم ويقول: وا عمراه، حتى تشتد الحرب ويتحمس الناس. ففعلا شق ثوبه وصرخ وا عمراه. فعند ذلك أيسوا من الرجوع، إلا بعض الرجال الذين عندهم عقل وتفكير رجع في قومه، لكن الكثرة جلسوا حتى قدر الله عز وجل أن تقوم المعركة. فلما تزاحفوا يعني تقارب الجيشان، نظم النبي صلى الله عليه وسلم جيشه وقال لهم: لا تبدؤونهم حتى آمركم، فإن قربوا منكم فانضحوهم بالنبل، يعني انضحوا وجوههم بالنبل، يعني ولا تعدوا بالسيوف حتى آمركم. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر بنا قد بات ليلته يستغيث ربه ويستنجيل به، حتى أن الله عز وجل أعطاه ما وعده بأن أرسل جبريل عليه السلام يقود 1000 من الملائكة. فلما اصطفه وعدل الصفوف الصف عليه الصلاة والسلام وتقارب الجيشان، أخذ حفنة من التراب أو من الحصباء ورماها بوجوه القوم وقال: شاهت الوجوه، فما بقي رجل منهم إلا وقع في فمه أو في عينه أو في منخره شيء من ذلك التراب. ثم قال عليه الصلاة والسلام: شدوا. فقامت المعركة وشد المسلمون على الكفرة والملائكة معهم يقتلون ويأسرون، حتى انكشف القوم وانهزموا وأعلى الله كلمته ونصر دينه وكسر شوكة أبي جهل وأمثاله. فعند ذلك ولله الحمد حصل ما يراد من إعلاء كلمة الله، فتلك وقعة بدر الكبرى والتي سمعنا شيئا من مزاياها ومن فضائلها، وأن الله قال: لو أن الله اطلع على أهل

0: بدر وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وكان فضل البدريين مشهور عند الصحابة، ولا شك أنه قد شهد لهم أيضا بالجنة فرضي الله عنهم وأرضاهم. وهذه الوقعة لما حصل فيها ما حصل من الانتصار للحق، وسمي بيوم الفرقان لأن الله فرق بين الحق والباطل، أوقع الرعب في قلوب كثير من القبائل واليهود الذين كانوا في المدينة، حتى أن بعضهم ما كان مسلم، لكن منهم من أسلم حقيقة ومنهم من أسلم نفاقا ليسلم على دمه وماله كما سمعنا.
1: قال من حكم هذه الغزوة نبه الله المؤمنين إلى حقيقة هامة، وهي أن لا يجعلوا حب المال يسيطر عليهم عند النظر في قضاياهم الكبرى التي قامت على أساس النظرة الدينية وحدها مهما كانت الحال والظروف. ولذا عالج الله تجربة رؤية الغنائم مع الحاجة والفقر واختلافهم فيها ومسألة الأسرى بوسائل تربوية دقيقة، كما في قوله تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم، وقوله ما كان لنبي أن يكون له أسرى، إلى قوله تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة.
0: هذا مسألة الأسرى، لا شك أن الله عز وجل لما وعد نبيه إحدى الطائفتين، يعني لما خرج بالناس من المدينة، وما خرج لحرب، خرج من أجل أن يعترض هذه العير يتقوى بها هو والمسلمون على حرب الكفار. وقد دعا صلى الله عليه وسلم وهو في سفره واتجاهه إلى بدر وأصحابه كما سمعنا ليس معهم إلا 70 بعيرا وفرسان، قال اللهم إنهم جياع فأطعمهم وحفاة فاحملهم، فما رجعوا من بدر إلا وكل واحد معه بعير أو بعيران. وأما الأسرى فلأن الله عز وجل يريد أن يوقع الرعب في قلوب الكفار أشد، فلذلك الله عز وجل صوب رأي عمر رضي الله عنه لما أشار بقتلهم. ولكن الله عز وجل حكيم عليم، مضى ما قضى به عليه الصلاة والسلام اتباعا وأخذا برأي أبي بكر رضي الله عنه، فإن أبا بكر رضي الله عنه قال يعني هؤلاء قومنا ربما أن الله يهديهم للإسلام، وما أحب أن يقتلوا، لكن عمر رضي الله عنه كان أشد من ذلك. ويروى أنه لما نزلت الآية بكى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، فجاء عمر رضي الله عنه ورآهم يبكون فقال ما يبكيكم، اخبروني ماذا يبكيكم حتى إن وجدت بكاء وإلا تباكيت. فقال يا عمر لو نزل عذاب ما نجا منه إلا أنت، يعني لأنه أشار بقتل هؤلاء، ما كان النبي يكون أسرى حتى يسخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. فكان عمر رضي الله عنه قد أشار بقتلهم لأن ذلك أنكى وأشد أيضا إيقاعا للرعب في قلوب الكفار. ولكن الله عز وجل حكيم عليم، جرى إبقاءهم كما سمعنا أسرى، فمنهم من فدي ومنهم من أعتق بدون فدي ومنهم من قتل. نعم.
1: قال من الحكم أن السنة في الشهداء أن يدفنوا في مضاجعهم كما حدث لشهداء بدر وأحد، ولا يصلى عليهم كما ثبت بالنسبة لشهداء أحد، ولم يذكر أنه صلي على شهداء بدر. قال ومنها لقد تجلت في بدر بطولات إيمانية كثيرة، على سبيل المثال ما روي من أن أبا عبيدة عامر بن الجراح قتل والده الجراح يوم بدر، قد جعل والد أبي عبيدة يتصدى لابنه أبي عبيدة يوم ذاك فيحيد عنه الابن، فلما أكثر قصده فقتله. فنزلت الآية: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وروى ابن إسحاق من حديث
0: دليل على أن الإيمان إذا تمكن بالقلب فلا يزاحمه شيء، لا حب ولد ولا حب والد ولا مال ولا غيره. إذا تمكن الإيمان من القلب فلا يحل محله شيء. ومثل أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، عبد الله بن عبد الله بن سمنول وعيسى المنافقين، لما قال ما قال في غزوة المريسيع في رجوع النبي عليه الصلاة والسلام من تلك الغزوة، لما قال ما ذكره الله في سورة المنافقين: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يريد الأعز بنفسه الخبيث ويريد الأذل بالنبي عليه الصلاة والسلام. فلما قدم المدينة سمع ابنه وهو رجل صالح رضي الله عنه، وسمع من إشاعة بين الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد قتل أبيه لأنه هو رئيس المنافقين، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، لقد علمت الأنصار أنه ليس منهم أحد مثلي في بر أبيه، وقد سمعت أنك تريد قتل عبد الله، إن كنت تريد قتله فأمرني أنا الذي آتيك برأسه، فإني أخاف أن تأمر أحدا من أصحابك يقتله، فلا تتركني نفسي أرى قاتل عبد الله يمشي على الأرض فأقتل مسلما بكافر. فقال: لا، بل نترفق به ما دام معنا، يعني ما دام حي. فوقف رضي الله عنه على باب المدينة واعترض أباه وسل سيفه وقال: قف يا عدو الله، والله لا تدخلها حتى يأذن لك النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى تقول عن نفسك إنك أنت الأذل وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأعز. هذا هو الإيمان، هذا هو الإيمان، لم يبالي بأبيه مع شدة بره به، فإن الإيمان يعلو ولا يعلى عليه. نعم.
1: قال: وروى ابن إسحاق من حديث أبي عزيز بن عمير أنه قال: مر بي أخي مصعب بن عمير ورجل من الأنصار يأسرني، فقال: شد يديك به، فإن أمه ذات متاع لعلها تفديه منك. وزاد ابن هشام على هذه الرواية فقال: فلما قال أخوه مصعب بن عمير لأبي اليسر والذي أسره ما قال، قال له أبو عزيز: يا أخي، هذه وصاتك بي؟ فقال له مصعب: إنه أخي دونك،
0: يعني أخي بالإسلام، أما كونك أخي بالنسب فإن النسب لا قيمة له إذا فرق بيننا الإسلام، هذا أخوه لكنه كافر، فأوصى الأنصار الذي يأسره بأن يشد أسره ويوثقه، فانتقد عليه: كيف توصي وأنت أخي؟ قال: هو أخي من دونك، يعني هو أخي بالإسلام أولى منك. لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم وعشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه.
1: قال الفصل السادس: النشاط الجهادي والأحداث ما بين غزوتي بدر وأحد. المبحث الأول: سرية قتل عصماء بنت مروان. كانت عصماء بنت مروان ممن يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام وتعيب الإسلام وتحرض على النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت في ذلك شعرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بلغه ذلك: ألا آخذ لي من ابنة مروان؟ فسمع ذلك عمير بن عدي الخطمي من قوم زوجها، فجاءها في جوف الليل حتى دخل عليها بيتها وحولها نفر من ولدها منهم من ترضعه في صدرها، فجسها بيده لأنه كان أعمى، ونحى الصبي عنها ثم قتلها، ثم صلى الصبح مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له: أقتلت ابنة مروان؟ قال: نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت الله ورسوله يا عمير. فقال عمير: هل علي في ذلك شيء؟ فقال: لا ينتطح فيها عنزان. فكانت هذه الكلمة أول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عميرا البصير. وكان ذلك في 25 من رمضان لرأس 19 شهرا من الهجرة بعد عودته من بدر مباشرة. وأسلم يومئذ رجال من بني خطمة لما رأوا من عز الإسلام وجهر بإسلامه من كان يستخفي به. قال مبحث الثاني: قسوة بني سليم وغطفان بالكدر. لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة من بدر لم يقم بها إلا 7 ليال حتى غزا بنفسه يريد بني سليم، وذلك في شوال من العام 2 للهجرة، فبلغ ماء من مياههم وقال له الكدر، فأقام عليه 3 ليال ثم رجع إلى المدينة ولم يلق حربا. وكان سبب خروجه ما بلغه أن بهذا الموضع جمعا من سليم وغطفان يخططون لحرب المسلمين. قال مبحث الثالث: مؤامرة لاغتيال النبي عليه الصلاة والسلام. تذاكر عمير بن وهب قتل ابنه وهب يوم بدر، وصفان بن أمية قتل والده وأخوه مصابا في بدر، فأسر عمير بن وهب إلى صفوان بن أمية فإن لولا دين عليه وعيال يخشى عليهم الضيعة لركب إلى محمد حتى يقتله. اغتنم صفوان الفرصة فالتزم له بقضاء دينه وضم عياله إلى عياله إن هو قتل محمدا وأصابه شر، واستكتمه الخبر. وعندما جاء المدينة رآه عمر فتوجس منه خيفة، فاقتاده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودار بينهما حوار، فجاء فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام طلب منه أن يصدقه القول بسبب مجيئه، فذكر أنه جاء ليفتدي ابنه وهبا. عندما أصر على الكذب كشف له رسول الله صلى الله عليه وسلم عما دار بينه وبين صفوان وهما بمكة وهو بالمدينة، فتعجب عمير من هذا، وكان ذلك سببا في إسلامه. فطلب النبي عليه الصلاة والسلام من أصحابه أن يفقهوه في الدين ويطلقوا له أسيرة، وأذن له الرسول عليه الصلاة والسلام في أن يعود إلى مكة ليدعو إلى الإسلام بالحماسة نفسها التي كان يدعو بها إلى الكفر، فأسلم على يديه خلق كثير. قال مبحث الرابع: سرية سالم بن عمير لقتل أبي عفك. لقد نجم نفاق أبي عفك أحد بني عمرو بن عوف حين قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحارث بن سويد بن صامت، وقال في ذلك شعرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لي بهذا الخبيث؟ خرج سالم بن عمير فقتله، وكان ذلك في شوال على رأس 20 شهرا من الهجرة. قال مبحث الخامس: غزوة بني قينقاع. تاريخ الغزوة ذكر معظم أهل المغازي والسير أنها وقعت بعد بدر، ورجح ذلك ابن حجر مستندا إلى رواية ابن عباس في سنن أبي داود، حكم عليها بالحسم. قال: أما أسبابها فتذكر كتب السيرة سببين لهذه الغزوة. الأول أن يهود بني قينقاع أظهروا الغضب والحسد عندما انتصر المسلمون ببدر، ويظهر ذلك في موقفهم من النبي عليه الصلاة والسلام عندما جمعهم في سوقهم بعد بدر وقال لهم: يا معشر يهود، أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشا. فقالوا: يا محمد، لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا من في قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال، إنك لو قاتلتنا لعرفت أننا نحن الناس وأنك لم تلقى مثلنا. فأنزل الله: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله أخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك العبرة لأولي الأبصار. والسبب الثاني وأن أحدهم عقد طرف ثوب امرأة مسلمة في سوق بني قينقاع، فلما قامت انكشفت فصاحت مستنجدة، فقام أحد المسلمين فقتل اليهودي وتواثب عليه اليهود فقتلوه، فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهود فغضب المسلمون ووقع الشر بينهم وبين بني قينقاع. قال: أما الحصار والجلاء والإجلاء، إن خبر إجلاء بني قينقاع ثابت في الصحيحين، وأما تفاصيل الحصار قد أورده ابن إسحاق والواقدي وابن سعد وتابعهم المؤرخون في ذلك. قد ورد في تفاصيل خبر حصارهم أنهم كانوا صاغة وحلفاء عبد الله بن أبي سلول وكانوا أشجع اليهود، فلما أظهروا العداوة والبغضاء خشي الرسول عليه الصلاة والسلام خيانتهم فنبذ إليهم على سواء كما أمره الله عز وجل في مثل هذه الحالات، إذ يقول: إما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. حاصرهم 15 ليلة.
0: انبذ إليهم يعني أخبرهم بأنه لا عهد بيننا حتى لا يأتي قاتلهم على غرة فيكون غدرا، فإذا أشعرهم بأنه لا عهد بينهم فإنه لا بأس أن يهاجمهم ويقاتلهم، لأن العهد الذي بينه وبينهم انتهى، لأنهم هم سبب نقض العهد بسبب خيانتهم وتسلطهم على المسلمين وإظهار العداوة لهم. نعم.
1: قال: وحصرهم 15 ليلة، وعندما اشتد عليهم الحصار نزلوا على حكم النبي عليه الصلاة والسلام على أن لهم أموالهم وأن لهم النساء والذرية، فأمر بهم فكتفوا، ثم كلمه فيهم حليفه ابن سلول ولح في ذلك قائلا: 400 حاسر و300 دارع منعوني من الأحمر والأسود تحصدهم في غداة واحدة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم لك. وأمر بهم أن يجلوا عن المدينة، وتولى أمر ذلك عبادة بن الصامت رضي الله عنه، فلحقوا بأذرعات، وتولى قبض أموالهم محمد بن مسلمة، فقسمت بين الصحابة بعد إخراج الخمس للنبي عليه الصلاة والسلام. وكان عباد بن الصامت أتبرأ من حلفهم عندما حاربوا النبي عليه الصلاة والسلام، وفي ابن سلول نزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين.
0: يعني إن عبد الله بن سلول رئيس المنافقين دافع عن هؤلاء اليهود لأنهم حلفاؤه، وأما عبادة بن الصامت فكانوا حلفاؤه في الجاهلية، ثم تبرأ منهم ومن حلفهم وتولى الله ورسوله وتبرأ من هؤلاء. نعم.
1: قال: مبحث الثالث السادس: غزوة السويق. في 25 ذي الحجة على رأس 22 شهرا من الهجرة، وصل أبو سفيان إلى أطراف المدينة سرا في 200 فارس، ولجأ إلى بني النضير، ثم قام بمهاجمة ناحية العريض واد بالمدينة في طرف حرة واقم، فقتل رجلين وأحرق نخلا وفر إلى مكة. عندما علم المسلمون بهذا العمل الاستفزازي الانتقامي نفروا في أثره حتى وصلوا قرقرة الكدر فلم يلحقوا بهم، وقد رأوا إزوادا للقوم قد طرحوها في الحرث خففون منها للنجاء. فقال المسلمون حين رجع بهم النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أتطمع لنا أن تكون غزوة؟ فقال: نعم. سميت غزوة السويق لأن غالب الأزواد التي طرحوها كانت من السويق. قال مبحث السابع: غزوة قرقرة الكدر. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 200 من أصحابه في منتصف المحرم على رأس 23 شهرا من الهجرة، عندما بلغه أن جمعا من بني سليم وغطفان وبعض القبائل الأخرى تجمعت بقرقرة الكدر وماء لبني سليم للتحرك ضد المسلمين. عندما وصلوا فروا من وجهه وتركوا أنعامهم غنيمة باردة للمسلمين، وكان مع الأنعام غلاما يسمى يسار، جعله المسلمون في سهم النبي عليه الصلاة والسلام فاعتقه. قال: أما المبحث الثامن سرية قتل كعب بن الأشرف اليهودي. ينتسب كعب إلى بني نبهان وهم عشيرة من طي، وكان أبوه قد أصاب دما في الجاهلية، فأتى المدينة حالف بني النضير، تزوج عقيلة بنت أبي الحقيق وولدت له كعب بن الأشرف. وكان كعب شاعرا قد غاضه انتصار المسلمين ببدر، فسافر إلى مكة ليواسي المشركين في قتلاهم ويحرضهم على أخذ الثأر ويهجو الرسول عليه الصلاة والسلام. وعندما سأله أبو سفيان قائلا: أناشدك الله، أديننا أحب إلى الله أم دين محمد وأصحابه؟ وأينا أهدى إلى ربك وأقرب إلى الحق؟ قال كعب: أنتم أهدى منهم سبيلا، أنزل الله على رسوله عليه الصلاة والسلام: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا؟ عندما عاد إلى المدينة أخذ يقرض الشعر متشببا بنساء المسلمين، فأهدر النبي عليه الصلاة والسلام دمه، وتصدى لمهمة إنزال العقاب الرادع به محمد بن مسلمة وأبو نائلة أخو كعب من الرضاع، ووضع ابن مسلمة خطة محكمة لذلك، فسأذن النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول فيه ما يطمئن اليهودي، أي يبدي تبرمه بمحمد عليه الصلاة والسلام. عندما جاءه طلب منه أن يقرضه تمرا ليدفعه للنبي عليه الصلاة والسلام، مبديا تذمره منه لما يكلفهم به، فطلب كعب رهينة من النساء أو الأبناء. اعتذر ابن مسلمة لم يجري عليهم لما يجر عليهم ذلك من عار، اقترح عليه أن يرهن عنده بدل هذا سلاحا، فرضي كعب. فجاءه ابن مسلمة ليلا ومعه أبو نائلة وسلكان بن سلامة بن وقش وعباد بن بشر والحارث بن بشر وأبو عبس بن جبر من الأوس، فنادوه فنزل إليهم على الرغم من تحذير امرأته له من مغبة ذلك، ومشي معهم فاحتالوا لقتله متظاهرين بشم عطر شعره، فاستمكنوا منه ثم قتلوه حتى إن أحدهم أصيب بسيوف أصحابه. عندما احتجت اليهود على هذا الفعل بين لهم الرسول عليه الصلاة والسلام ما صدر من كعب من أفعال، عندما فزعت يهود وبقايا المشركين مما حدث وخافوا على أنفسهم، دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام لكتابة معاهدة بينهم، فكتب صحيفة عامة كما تذكر رواية لأبي داود. والراجح أن كتابة هذه الصحيفة جاءت تأكيدا لما في المعاهدة التي كتبت قبل بدر بين المسلمين واليهود والمشهورة بصحيفة المدينة، وكان مقتله بعد بدر وقبل غزوة بني النضير. قالوا يستفاد من ذلك أن في قتل ابن الأشرف دليلا على مشروعية الاحتيال على قتل من وجب قتله لغدره وخيانته، ومنها جواز الكذب على الأعداء وخداعهم لأن الحرب خدعة، وأن في القتل قتل الغادر الخائن تخويفا لمن وراءه حتى لا يسلك مسلكه غيره ممن هم على شاكلته. قال مبحث التاسع غزوة ذي أمر. بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أن غطفان قد تجمعت في ذي أمر من نجد، فسار إليهم. عندما علموا بذلك فروا أمامه. وذكر الواقدي وابن سعد أن المجتمعين على ماء ذي أمر هم من غطفان من بني ثعلبة بن محارب، وكان عدد جيش المسلمين 450 رجلا، وكان خروج المسلمين إليهم 12 ليلة مضت من ربيع الأول سنة 3 من الهجرة، وحددها الواقدي بيوم الخميس. قال مبحث العاشر غزوة بحران.
0: نسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
1: جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفع الله ما قلتم. يقول السائل: ما حكم ترك الصلاة تكاسلا، وكيف يتصرف من هذا فعله؟
0: العلماء رحمهم الله لهم قولان في هذه المسألة، منهم من قال من ترك الصلاة عمدا سواء تهاون أو كسل أو غيره فإنه كافر ويقتل مرتدا بعد أن يستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل. ومنهم من يرى أنه لا يقتل مرتد ولكن يكون حده القتل تعزيرا إذا أصر على ترك الصلاة. المهم أن تارك الصلاة إذا استتيب ثلاثة أيام وأصر فإنه يقتل.
1: والسائل قال: المؤلف نزل قرآن موافقا لرأي عمر، قل ليس من الصواب أن يقال وكان رأي عمر موافقا للقرآن؟
0: بلى، عمر رضي الله عنه من الملهمين كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم محدثون، إياكم من أمتي محدثون، فإنه عمر، لأنه كثيرا ما يشير بالأمر فينزل القرآن بموافقة رأيه رضي الله عنه، كما في شرعية صلاة ركعتين عند المقام، وكما في قصة فرض الحجاب على أمهات المؤمنين ثم على نساء المؤمنين غير ذلك.
1: قل يقال القرآن موافق لرأي عمر أم رأي عمر موافق للقرآن؟
0: لا، هو رأي عمر موافق للقرآن دائم، لكن القرآن نزل موافق دليل على أن رأيه صواب. أما عمر رضي الله عنه دائما يجب أن يوافق القرآن، وهو موافق للقرآن رضي الله عنه ولا يخالفه.
1: والسؤال: هل كانت زينب رضي الله عنها بنت النبي عليه الصلاة والسلام تحت زوج كافر حين افتدت؟
0: نعم، كان زوجها كافر، ما أسلم إلا بعد سنين، بعد سنين أسلم وردها النبي عليه الصلاة والسلام على زوجها.
1: وهل الحاكم ملزم بأن لا يخرج عن رأى عن رأي أهل الشورى أم يسمعهم ويفعل ما يراه هو؟
0: إذا رأى أن رأيه أصوب بعلامات تظهر له وليس له هوى في ذلك وإنما يريد المصلحة فربما يكون ذلك. أما إذا كان مجرد هوى فإنه لا ينبغي له. الله عز وجل قال وشاوره في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله.
1: يقول السائل هل الغسل الحمام يكفي عن الوضوء؟
0: إذا أديت أركان الوضوء فروض الوضوء كاملة واغتسلت ولم تمس فرجا ولم تحدث فأنت على وضوئك ويكفي ذلك.
1: يقول السائل ما معنى قوله منه بدأ وإليه يعود وقوله فوق عرشه بائن من خلقه؟
0: منه بدأ لأنه هو الذي تكلم به عز وجل وإليه يعود يعني أنه في آخر الزمان يرفع القرآن حفظا له وصيانة له إذا لم يبقى في الأرض من يعمل به. وأما قوله بائنا من خلقه لأنه عز وجل مستوى على عرشه فوق جميع مخلوقاته فليس له اتصالا بخلقه اتصالا ذاتيا لكنه عز وجل معهم بعلمه وسمعه وبصره.
1: يقول السائل هل يجوز أن يتفق الزوج مع الزوجة الثانية أن يقيم عندها مرة كل أسبوع أو أسبوعين بل لأن الأولى على غير علم؟ وما نصيحتكم للمرأة التي لا ترضى بالتعدد وتقول لزوجها إن تزوجت الثانية فطلقني؟
0: أما كونه ينام عند إحداهن دون الأخرى وبدون رضاها فهذا ميل وجور والله قد أمر بالعدل. وأما كون المرأة تعارض التعدد فهذا معارضة للشرع. أما كونها ترغب هي إليه وتحث وتطلب منه عدم التعدد من غير معارضة للشرع فهذا ليس غريب.
1: يقول اتفق مع الثاني أن يقيم عندها مرة كل أسبوع أو أسبوعين من الأولى لا تعلم الزواج.
0: على كل حال لا يجوز الخداع ولا يجوز المراوغة. الزواج شرع وجائز وليس فيه شيء ولا ينبغي الإنسان أن يتستر أو يخفي الحقيقة بعد من الله أباح لك شرعا الزواج. إذا قمت بالعدل والحق فعليك أن تصالح زوجتك وتكون في ذلك صادقا وعليك أن تراقب الله في إقامة العدل والقيام بالواجب.
1: يقول السائل أنه حصل بينه وبين زوجته نزاع فقال أنه قال حرام علي أن أدخل غرفة أبنائي ثم بعد 3 سنين دخل تلك الغرفة ناسيا فقالت له امرأته أن الآن حرمت علي لأنك قلت حرام أنت حرام علي. قالوا أنا لم أقل ذلك إنما قلت أن تلك الغرفة حرام علي هل بذلك حرمت علي زوجتي؟
0: إذا كنت متأكد أنك تعني تحريم الغرفة دخولك تحريم الغرفة قط ولم يخطر ببالك تحريم زوجتك وإنما تريد تحريم دخول الغرفة فقط فعليك كفارة يمين ولا شيء عليك.
1: يقول السائل أنه يستمع إلى ذات القرآن والمذياع شغال على طوال اليوم وينام ويقوم والإذاعة شغالة يقول هل في ذلك من بأس من القرآن ونام وهو شغال المذياع؟
0: نعم ما اشتغلت به ما دام أن القرآن معك وأنت معه ليلا ونهار وتؤدي فرائض الله وتقوم بما أوجب الله عليك امتثالا لهذا القرآن وتسمعه قائما وقاعد فهذا نعم العمل.
1: سأل يطلب منكم أن يكون درس في كتاب التوحيد كل يوم.
0: بعد كل يوم الظاهر ما يطيعون الأخوان لأنه من أجل عموم الفائدة نريد أن نقتطف من كل بستان زهرة. والتوحيد الحمد لله وضعنا له حصتين في الأسبوع والتوحيد معنا في كل يوم يعني لو جاء له مبحث أو سؤال أو آية أو حديث فيه ما يوجب الكلام على ذلك فنحن مع التوحيد والتوحيد معنا إن شاء الله دائما، لكن حصصه المقررة وشرح الكتاب المعين هذا إن شاء الله يومين فيها بركة.
1: يقول السائل: ذكرت أن الشيطان تمثل بصورة سراقة بن مالك، يقول ألم يسلم هو عند الهجرة؟
0: بلى، لكن الإسلام يمحو ما قبله، ما أكثر من عادوا المسلمين وعادوا الرسول عليه الصلاة والسلام فرجعوا لما أن الله هداهم، رجعوا أنصارا للإسلام ومسلمين. ألم يكن خالد رضي الله عنه ممن قتل المسلمين في غزوة أحد، فلما أسلم سماه النبي صلى الله عليه وسلم سيف الله المسلول؟ لا غرابة.
1: يقول: كيف أسلم الهجرة هو تمثل به الشيطان في غزوة بدر؟
0: لا، ما أسلم بالهجرة، أسلم في غزوة حنين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه كتاب يكون علامة بينه وبينه في يوم ما. أما الإسلام فإنه أسلم، المشهور أنه أسلم في غزوة حنين، وجعله الله في الهجرة، يعني في أول الأمر كان متابعا مطاردا للرسول ثم رجع مدافعا عنه، يعني بسبب العهد الذي التزم به بينه وبين الرسول عليه الصلاة. أما الإسلام فإنه المشهور أنه ما أسلم بالله في غزوة حنين. والله أعلم.
1: يقول: حين أسلم أبو العاص أو العاص بن الربيع، هل جدد العقد أم بقي على حاله؟
0: الذي سمعت به أن النبي صلى الله عليه وسلم أعاده إليه بدون عقد جديد.
1: يقول السائل: ذكر في سورة الكهف على لسان الخضر عليه السلام موسى قالت: مرة جاءت فأردت، ومرة فأردنا، ومرة فأراد ربك، ما المعنى؟ لماذا اختلفت الضمائر؟
0: أردت، وين الآية؟
1: فأردت أنعيبها،
0: فأردت أنعيبها، يعني هذا يتكلم ويتحدث عن نفسه لأنه هو الذي فعل ذلك، لكن التوجيه من الله عز وجل، لأنه في آخر القصة بيّن أن ذلك كله بإرادة الله. وأما قوله إيش الثانية؟
1: فأردنا،
0: يعني هذا ضمير الجمع يطلق أحيانا، ويجوز أن يطلق على الواحد وهو بضمير الجمع، يعني من حيث اللغة يجوز ذلك، ما في أهل يعني النحويون قد ذكروا أن ضمير الجمع قد يعبر به أو يؤتى به ولو أن المتكلم واحد.
1: أراد ربك
0: هذا، لأن الإرادة هنا لله وحده عز وجل وليس لأحد غيره.
1: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت،
2: أستغفرك. تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين. تمسك

0: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية، إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.
1: فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمتها الخمسين للعلامة المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى.
2: وأول ما يبدأ به في الحديث عند طلبة العلم هو هذا الكتاب الذي هو الأربعين النووية،
1: وهو شرح لكتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله، ويليه ثمانية أحاديث أضافها الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى.
2: وهي في الحقيقة 42 حديثا التي جمعها الإمام النووي، وقد أضاف إليها ابن رجب ثمانية أحاديث فأكملها 50 حديثا، وشرحها بكتاب واسع قيم عظيم هو جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم.
1: فتح القوي المتين مع الدرس 14.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الحديث 6 من 40 للإمام النووي رحمه الله عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا الحديث حديث عظيم، هو من جملة الأحاديث التي ذكر العلماء أنه يدور عليها الإسلام، وذلك لما اشتمل عليه من بيان الحلال والحرام وما يشتبه بالحلال والحرام وما يكون فيه الاحتياط والسلامة، ثم بيان عظيم شأن القلب وأنه ملك الأعضاء وأن بصلاحه تصلح وبفساده تفسد. وقد رواه النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات أنه كان خطب به على المنبر إلى بالكوفة إلى بحمص، وكان أميرا عليهما، فيمكن أن يكون ذلك حصل هنا وهنا، وكان مما أكد سماعه أنه أهوى بيديه إلى أذنيه، يعني مؤكدا السماع مع قوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهوى بيديه إلى أذنيه بالفعل، ويكون جمع بين التأكيد للسماع بالقول وبالإشارة الدالة على ذلك الفعل الذي هو سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنعمان بشير من صغار الصحابة، وقد توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمره 8 سنوات، وفي هذا دليل على أن الصبي المميز يصح تحمله ويؤدي بعد كبره، يصح تحمله في صغره ويؤدي في حال كبره، وهذا معتبر عند العلماء ومن ذلك ما جاء في هذا الحديث وغيره من الأحاديث التي سمعها النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما، وكذلك غيره من صغار الصحابة الذين سمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام في حال صغرهم وأدوا في حال كبرهم. ومثل ذلك الكافر الذي تحمل في حال كفره وأدى في حال إسلامه، فإن أدية في حال الإسلام معتبرة لما حمله في حال كفره، لأنه في حال الكفر غير مأمون إذا أدى ولا يعتد بكلامه، ولكن إذا أدى بعد إسلامه فإنه مؤتمن على ما يأتي به لأنه مسلم ويخبر عن شيء سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. والكافر إذا تحمل في حال كفره وأدى في حال إسلامه فإن ذلك معتبر عند العلماء. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين، أي أن الأشياء تنقسم إلى 3 أقسام: حلال بين واضح لا خفاء في حله، وكل يعرف أنه حلال وذلك لوضوحه، مثل الزروع الحبوب والثمار، ومثل بهيمة الأنعام، فإن هذه من الأمور التي يشترك الناس في معرفة أنها حلال، ما تخرجه الأرض من الحبوب والثمار وما وبهيمة الأنعام، هذه كلها حلال، وهي من الحلال البين الواضح الذي لا إشكال فيه، ولكنها تكون حلالا إذا كان وصولها إلى الإنسان بطريق مشروع، إذا كان وصولها إلى الإنسان بطريق مشروع بأن يكون بعمل يده أو وصلت إليه بشراء أو بميراث أو ما إلى ذلك، فإنها إذا وصلت إليه بهذه الطرق فإنها حلال بين، وإذا وصلت بطريق غير مشروع كسرقة أو اغتصاب فإنها لا تكون حلالا. ليس للإنسان أن يستعمل يعني بهيمة الأنعام أو ينتفع بها أو يأكلها ويذبحها ويأكلها وقد سرقها، فإن هذا ليس من الحلال البين، هذا من الحرام البين، هذا من الحرام، لأن كونها اغتصب أو كونها سرق، وهذا المال الذي هو في أصله حلال لما وصل بطريقة محرمة فإنه يكون حراما، لكنه إذا كان وصل إلى الإنسان بغير طريقة محرمة ككونه زرع وغرس وأخذ ثمر غرسه وثمر زرعه، وكذلك كونه اشترى بخالص ماله، اشترى بماله أو وصل إليه بميراث، كل هذه طرق مشروعة، كل هذه طرق مشروعة لوصول الشيء إلى الإنسان وكونه يكون حلالا، لكن إذا وصل إليه بطريقة غير مشروع فإنها وإن كانت هي مباحة في أصلها وحلال في أصلها إلا أن الحرمة جاءت في وصولها إليه وفي دخولها عليه. والحرام بين، أي أنه واضح الحرمة لا خفاء فيه، مثل شرب الخمر هذا حرام، ومثل أكل الميتة ونكاح ذوات المحارم، كل هذا من الحرام البين الذي هو واضح لا خفاء فيه، ويعرفه الخاص والعام، ويعرفه الخاص والعام، فهذان صنفان لا إشكال فيهما، لا إشكال في حل الحلال وفي حرمة الحرام، لأن هذا بين وهذا بين. وهناك قسم ثالث وهو المشتبهات التي لا يتضح كونها من الحلال البين ولا كونها من الحرام البين، وإنما هي مترددة بين هذا وهذا، ومحتمل لأن تكون يعني هذا أو هذا، فما اشتبه ولم يتضح فيه دليل ولم يتضح فيه الحكم الشرعي فإن الورع اجتنابه وعدم الوقوع فيه. وأما إذا اتضح حله أو اتضحت حرمته بالدليل فعند ذلك يكون من الشيء الذي يشتبه على بعض الناس أو على كثير من الناس ويعلمه بعض الناس، ويعلمه بعض الناس، لكن حيث يكون الأمر لا يتضح الدليل على حرمته أو الدليل على إباحته وحله فإن الورع يكون بتركه، كما جاء في الحديث الآخر: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فما دام أنه متردد بين أن يكون حلالا وأن يكون حراما فالاحتياط للإنسان والورع للإنسان أن يتركه. وأما إذا كان من الأمور التي فيها خفاء على كثير من الناس ولكنها تتضح لبعض الناس، قد يكون يعني يخفى على بعض الناس الدليل يعني ويعلمه بعض الناس، إن الحديث دل على أن الكثير من الناس لا يعلمها، ومفهوم ذلك أن بعض الناس يعلمها، أن بعض الناس يعلمها، أنه قد يكون الدليل خفي ولا يطلع عليه كل أحد، مو مثل بهيمة الأنعام وأنها حلال بحيث يكون الأمر واضح، وليس مثل حرمة الخمر التي بيان حرمتها واضح، وإنما يكون الأمر يعني متردد بين الحل والحرمة، متردد بين الحل والحرمة، ويكون في ذلك دليل يدل على التحليل ويدل على الحل، ويخفى على بعض الناس، مثل لحوم الخيل، ما كل يعلم أن لحوم الخيل أنها حلال ويخفى على بعض الناس، وقد جاء في الحديث ما يدل على أنها حلال، لكنها ليست من الحلال البين عند كل أحد، هي من الحلال البين عند من عرف الدليل، وعند من عرف الدليل، لكن الإنسان إذا الذي لم يبلغه الدليل ولم يعرف الحكم في المسألة ثم دار الأمر بين هذا وهذا، فالاحتياط بأنه يترك وأن لا يقدم على ذلك الشيء المحتمل. وأما إذا عرف الدليل مثل الخير يعني أنه ثبت يعني لحوم أكلها أكل لحومها وأن ذلك سائغ وليس بحرام وهذا لا يعلمه كثير يعلمه بعض الناس فمن علم الدليل وقف عليه فإنه يأخذ بالدليل والذي ما وقف على الدليل ولا يعرف يعني شيء يدل على حل لحوم الخيل وكان يعني لا يدري هل ثبت أو لم يثبت فإن الاحتياط كما جاء في الحديث والورع كما جاء في الحديث الترك وليس الإقدام على الفعل لأن الإنسان إذا فعل محتمل أن يكون فعل أمرا محرما وأن يكون فعل أمرا حلالا ولكنه إذا ترك سلم من أن يكون فعل أمرا محرما أن يكون فعل أمرا محرما وبينهما أمور مشتبهات يعني مشتبهة في كونها من الحل البين أو من الحرام البين متردد بين تكون من الحل وأن تكون من الحلال وأن تكون من الحرام فهذه لا يعلمها كثير الناس وبعضهم يعلمها لأن المفهوم يعني معناها أن بعض الناس يفهمها وقد يقف على الدليل الذي خفي على بعض الناس فمن وقف على الدليل أخذ به ومن لم يقف عليه وكان مترددا بين أن يكون حلالا أو حراما فالاحتياط والمطلوب في حقه أن يتركه وأن لا يقدم عليه الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ومعنى ذلك أن بعض الناس يعلمها وهناك أمور أخرى تشتبه ولا يعلم الناس حقيقتها لا يعلم الناس حقيقتها يعني مثل ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم أنه وجد تمرة وكان لا يدري هل هي من الصدقة أو غير الصدقة ومن ذلك تركها فلم يأكلها لأن على محمد صلى الله عليه وسلم لا تحل لهم الصدقة ومعلوم أن مثل هذا من علم الغيب لا يطلع عليه ما يدرى إذا وجد تمرة يعني وقعت في الطريق وجدها إنسان ويكون يعني مثلا من أهل البيت يعني ولا يحل له أكلها التي يعني يكونها من الصدقة فإذا هذا لا يمكن الوصول إلى معرفته يعني كونه يعني من الصدقة أو من غير الصدقة يعني شيء مجهول لكن ما دام الأمر فيه احتمال ولم يتبين فيه لا هذا ولا هذا فإذا السلامة إنما تكون في الترك وليست في الفعل كما قال عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك هذه الأمور هذه الأقسام الثلاثة لما ذكرها ذكر الأول الثاني ثم ذكر الثالث وفرع على الثالث الكلام الذي يأتي يتعلق بالثالث وهو الأمور المشتبهة فبين عليه الصلاة والسلام حكم الأمور المشتبهة فقال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه فمن اتقى الشبهات أي الأشياء المشتبهة التي لا يدرى هي حلال ولا حرام التي هي حلال أو حرام فقد استبرأ لدينه يعني علم على براءة نفسه من أن يكون مخلا يعني يحصل عنده نقص في الدين أو يعرض نفسه للكلام في بعض الناس لأن بعض الناس قد يكون عنده علم بأن يعني بأن ذلك حرام وقف على الدليل ثم يعني رأى بعض الناس يعني يفعل ذلك الشيء فيكون ذلك سببا في النيل منه والكلام في عرضه ولهذا إذا ترك الإنسان الشيء الذي فيه اشتباه ولم يظهر له دليله ولم يقف على دليله فإنه يكون بذلك أخذ بأسباب السلامة فيما يتعلق بدينه فيما بينه وبين الله وفيما يتعلق بعرضه فيما بينه وبين الناس فيكون بذلك بتركه الأمر المشتبه سلم من أن يكون عليه نقص في دينه وأيضا سلم من أن يعرض نفسه للوم الناس ويعني وقوع الناس في عرضه والإنسان يحرص على أن تحصل له السلامة في دينه وعرضه فدينه لا يكون فيه نقص وعرضه لا ينال ولا يتكلم فيه ويقدح فيه بسوء فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه استبرأ لدينه بمعنى وهذا يتعلق فيما بينه وبين الله ولعرضه فيما بينه وبين الناس لدينه في أن يكون فيه نقص ولعرضه في أن يكون سببا في النيل منه والقدح فيه والكلام في عرضه فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه وهذا يرجع للجملة الثالثة أو القسم الثالث من الأقسام الثلاثة، لأنه بينهما مشتبهات، من اتقى الشبهات فقد استبرأ بدينه وحده، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. الذي يتساهل في الوقوع في أمر مشتبه لا يعلم حله وحرمته قد يؤدي به ذلك إلى أن يقع في الأمر المحرم. من تساهل في الأمر المشتبه قد يؤول به الأمر إلى أن يقع في الأمر المحرم. من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات، لأن الناس بالنسبة للشبهات الأمر المشتبه ينقسم إلى قسمين، قسم يستبرئ منها ولا يقع فيها وهذا يسلم على دينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات يعني أقدم على هذا الأمر المشتبه ولم يتركه مع اشتباهه واحتماله لأن يكون حلالا وأن يكون حراما، معنى ذلك هان عليه أن يقدم على شيء لا يطمئن إلى حله، لا يطمئن إلى حله بل قد يكون حراما. وإذا أقدم الإنسان على مثل هذا وتساهل فيه قد يؤدي به ذلك أن يقع في الأمر المحرم، قد يؤدي به ذلك إلى أن يقع في الأمر المحرم. وفي هذا بيان أن الناس أمام المشتبه ينقسمون إلى قسمين، قسم محمود وقسم مذموم، أو صنف محمود وصنف مذموم. الصنف المحمود هو الأول الذي اتقى الشبهات وبذلك استبرأ لدينه وعرضه، والقسم الثاني الذي لم يستبرأ من الشبهات بل وقع فيها واستهونها وأقدم عليها، فإن ذلك قد يجره وقد يهون عليه أن يقع في الأمر المحرم لأنه دخل في شيء

يؤدي به إلى الوقوع في الحرام، فالأول محمود والثاني مذموم، الأول محمود والثاني مذموم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر هذين القسمين أو هذين الصنفين من الناس في موقفهم من الأمور المشتبهة، ضرب لذلك مثلا يقرب فيه الأمور المعنوية بحيث تكون تشبه بأمور حسية، وذلك من كمال البيان وكمال النصح من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من نصحه وبيانه عليه الصلاة والسلام، فإنه يضرب الأمثال، يضرب الأمثال لأصحابه ولأمته حتى يتبين الأمر المعنوي في صورة الأمر الحسي الذي هو مشاهد ومعاين. فضرب لذلك النبي صلى الله عليه وسلم مثلا فقال: كالراعي يرعى حول الحمى، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، لأن الرعاة الذين يرعون الغنم ويرعون الإبل إما لهم حالتان بالنسبة للحمى، والحمى هو الذي يحميه يعني الملوك، أو يحميه يعني أناس يعني يمنعون من الوصول إليه، فإن الإنسان إذا قرب منه صار عرضة لأن تقع ماشيته فيه وأن تنطلق ماشيته فيه، لأنها ترى خضرة أمامها وقريبة منها فتنطلق إليها وتدب إليه وتصل إلى هذه الخضرة التي قد حميت ومنع الناس من الوصول إليها ومنعت البهائم من الوصول إليها. فمن يرعى حول الحمى الذي حمي ومنع من الوصول إليه وصارت أرضه معشبة وأرضه نظرة ويعني مقصبة، فإن الراعي الذي يكون حول الحمى قد يغفل فتنطلق دوابه وتصل إلى ذلك المكان الأخضر فترعى فيه، فيتعرض للعقوبة ممن يقدر على العقوبة، ممن منع من الوصول إلى ذلك وتوعد من يصل إليه، وتوعد من يصل إليه كالراعي يرعى حول الحمى. فالإنسان الذي يقع في الشبهات مثل الذي يرعى حول الحمى، وأما الذي يبتعد عن الشبهات يكون بعيد عن الحمى، يعني يجعل غنمه أو إبله في مكان بعيد عن الحمى لا تصل إليه، لأنه بذلك احتار وابتعد، فلم يعرض نفسه لأن يقع في أمر يعود عليه بالمضرة. وأما من تهاون وقرب من الحمى وصار على حافة الحمى وليس هناك يعني شيء يعني يحجب عنه بجدار أو يعني شيء يمنع من وصول الدواب إليه، فإنها تنطلق وتقع في ذلك الشيء الذي منع منه. وإذا فالناس ينقسمون، الرسول صلى الله عليه وسلم وضح هذا بمن يكون يتهاون في الأمر ويقع في الأمور المشتبهة بأن يرعى حول الحمى، فذلك يؤديه إلى الوقوع في الأمر الممنوع. وأما الذي يبتعد عن الحمى وتكون غنمه أو ماشيته في أماكن بعيدة بحيث لو أنها ندت واحدة منها ما تصل إلى الحمى، يكون بينها وبينها مسافة، يستطيع أن يردها وأن يحقها بنظيراتها بأخواتها مثيلاتها، فإنه يكون بذلك سلم وعمل على الاحتياط وعمل على السلام. إذن هذان القسمان أو الصنفان اللذين مضيا وهما الذي اتقى الشبهات والذي وقع في الشبهات، يعني مثلهم كمثل راعيين أحدهما يأتي إلى مكان محمي ويجعل غنمه على حافته فتكون بذلك عرضة لأن تقع في الأمر الممنوع، والثاني الذي ابتعد هو الذي بعد عن الحمى ورعى غنمه في أماكن بعيدة، فإنه بذلك يسلم من أن تصل غنمه إلى هذا الأمر الممنوع منه أو هذا الشيء الممنوع منه، كالراعي يرعى حول الحمى. وهذا تمثيل للأمور المعنوية بالأشياء الحسية، تمثيل للأمور المعنوية بالأشياء الحسية، وهذا من نصحه صلى الله عليه وسلم وبيانه وفصاحته وبلاغته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. والأمثال يكون فيها تقريب المعنوي بقياسه وبإلحاقه بالأمر الحسي المشاهد المعاين، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. الشبهات يعني مثلا حول الحمى، الحرام الحمى، فالذي يقرب من الحمى ويصير في الشبهات اللي حول الحمى

0: يصل إلى الممنوعين، الراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الأشياء المعنوية والأشياء الحسية التي يعني ضربها المثل هي أن لكل ملك حمى، أن لكل ملك ملوك الدنيا يعني قد يحمي له مكانا يختص به، وسواء كان له أو لما يتعلق بالمنفعة العامة، كأن يجعل يعني مكان لإبل الصدقة أو لماشية الصدقة والتي هي زكاة وهي أموال عامة، فيجعل لها مكان يحمى حتى تكون فيه. يعني سواء كان حمي لأمر عام أو لأمر خاص، فالإنسان إذا قاربه فإنه يقع في ذلك الشيء الذي حمي ومنع منه، وإذا ابتعد عنه فإنه يكون قد سلم وابتعد عن المشتبهة. الراعي يرعى حوله ما يشرب وأن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن لكل ملك حمى، والحمى هو ما يحميه من أرض خصبة لا يأتي إليها. ألا وإن حمى الله محارم، يعني هذا ملك حمى، هذا حسن لكل ملك حمى اللي هم ملوك الدنيا، يعني حمى حسي، وحمى الله محارمه، هذا هو حمى معنوي، هذا المعنوي الذي أريد تقريبه بالحمى الحسي أو بالشيء الحسي. يعني لما ذكر الراعي يرعى حول الحمى، وهذا هو المشبه به، المشبه هو محارم الله عز وجل، وأن الإنسان يبتعد عنها ويبتعد عن الشبهات التي توصل إليها. ألا وإن لكل ملك حمى، وهذا هو الذي التشبيه الحسي والذي ذكر فيه أن الراعي يرعى حول الحمى، الراعي يرعى حول الحمى، هذا هو المشبه به. ألا وإن حمى الله محارمه، هذا هو المشبه، لأن الأمور المعنوية التي هي حرام لا يجوز الإنسان يقدم عليها، وذلك بكونه يكون قريبا منها بالشبهات التي هي ليست من الحلال البين والحرام البين، من تساهل في الوصول إليها والوقوع فيها أي مشتبهات سهل عليه أن يقع في المحرم كما تقدم في أثناء الحديث، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فحيم الله محارمه، والمحارم يعني هي الحرام البين، المحارم هي الحرام البين الذي لا يجوز الإنسان أن يقع فيه، ولكنه إذا كان هناك أمر مشتبه بأن يكون حلالا وأن يكون حراما وتساهل الإنسان فيه فإنه يسهل عليه أن يقع في الأمر المحرم. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم. ثم بيّن عليه الصلاة والسلام بعد ذلك عظم شأن القلب، وأنه بمثابة الملك للأعضاء، وأنها تابعة له، وأنه بصلاحه تصلح الأعضاء وبفساده تفسد الأعضاء. قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ثم ذكر هذه الجملة بعدما تقدم من ذكر المحرمات وترك الأمور المشتبهة لئلا يصل إلى الإنسان إلى الأمر المحرم، هذا فيه إشارة إلى أن المكاسب الطيبة والحرص على سلامتها وأن تكون بعيدة من المحرمات ومن الأمور المشتبهات، أن ذلك له دخل في صلاح القلب وفساده، لأن يعني استعمال الحرام والوقوع في الحرام هو الذي يكون بفساد القلب، والابتعاد عن الحرام وفعل ما هو مشروع هذا هو الذي يكون به صلاح القلب، لأن القلب يصلح باستقامة صاحبه على طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن يفعل المأمورات وينتهي عن المنهيات التي هي تقوى الله عز وجل. يعني تقوى الله أن يجعل الإنسان بينه وبين غضب الله وقاية تقي منه، وذلك بفعل المأمورات وترك المنهيات. فكون الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر القلب بعدما ذكر من الحلال والحرام والابتعاد، وأن الحرام الواضح الناس يبتعدون عنه، والمشتبه الذي على الإنسان أن يتركه سلامة لدينه وعرضه، وأنه إذا وقع فيه فإن ذلك يجره إلى وقوع في الحرام. فإن هذا يكون من أسباب فيه الإشارة إلى أسباب صلاح القلوب وإلى فساد القلوب. فإن الإنسان إذا وقع في الشبهات وقع في الحرام يعني هذه علامة على فساد القلب، وإذا ابتعد عن الحرام وابتعد عن الشيء الذي يؤدي به إلى الحرام بل جعل بينه وبين الحرام يعني مسافة بأن يترك الشيء الذي لا بأس به حذرا مما به بأس، أن يترك الشيء الذي لا بأس به حذرا مما به بأس. ولهذا عليه الصلاة والسلام أتى بذكر القلب بعد يعني هذه الأمور، وهذا هو وجه ذكره بعدها. ثم فيه بيان عظم شأن القلب وأنه ملك الأعضاء وأنها بصلاحه تصلح وبفساده تفسد، وقد يعني مهد لذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام في بيان عظم شأن القلب هذا التمهيد، لأن الإنسان إذا سمع هذا التمهيد وهذا التقديم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا صلح الجسد كله الإنسان يعني يتطلع ويحرص على معرفة إيش هذه المضغة، ما هي هذه المضغة، ثم قال ألا وهي القلب، بعد أن بين عظم شأنها وعظم يعني فائدتها وخطورة وعظم وشدة خطورتها، عظم فائدتها في حال صلاحها وشدة خطورتها في حال فسادها، بعد ذلك جاء البيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها القلب، وأتى بذلك بأداة التشبيه بأداة التنبيه التي هي ألا، لأن ألا في حد ذاته هي أداة تنبيه، ألا ألا ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم، ألا وإن في الجسد مضغة، ألا وهي القلب، كل هذه أداة تنبيه يجعل الإنسان يعني يتنبه ويعني يعرف أهمية ما بعدها، لأن ذلك مما ينبغي الالتفات إليه والاهتمام به والعناية به. وبهذا يتبين أن هذا الحديث العظيم أن هذا حديث عن البشير حديث عظيم، وهو من جوامع كلم الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وعلى أتم التسليم، وقد اشتمل على هذا الإيضاح وعلى هذا البيان وهذا الحصر للأشياء إلى ما هو حلال بين وإلى ما هو حرام بين وإلى ما هو مشتبه، ثم بيان الذي على الإنسان أن يسلك في سبيل المشتبه، وأنه إذا استبرأ لدينه وأنه إذا تركه فأخذ بأسباب السلامة لدينه وعرضه، وإذا لم يفعل ذلك فإنه عرض عرضه للنيل وعرض دينه للنقص وأدى به ذلك إلى أن يقع في الأمر المحرم. ثم هذا البيان والإيضاح من رسول الله صلى الله عليه وسلم بضرب هذا المثل العظيم الذي قرب فيه المعنوي بتشبيهه بهذا الأمر الحسي، وهو من كمال بيانه وكمال نصحه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.
1: جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم ونفعنا الله ما
2: فتح القوي فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمتها الخمسين للعلامة المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى.
0: وأول ما يبدأ به في الحديث عند طلبة العلم هو هذا الكتاب الذي هو الأربعين النووية،
2: وهو شرح لكتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله، ويليه ثمانية أحاديث أضافها الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى.
0: وهي في الحقيقة 42 حديثا التي جمعها الإمام النووي، وقد أضاف إليها ابن رجب 8 أحاديث فأكملها 50 حديثا وشرحها بكتاب واسع قيم عظيم هو جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم.
2: فتح القوي المتين.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
2: فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمتها الخمسين للعلامة المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى.
0: وأول ما يبدأ به في الحديث عند طلبة العلم هو هذا الكتاب الذي هو الأربعين النووية،
2: وهو شرح لكتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله، ويليه 8 أحاديث أضافها الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى.
0: وهي في الحقيقة 42 حديثا التي جمعها الإمام النووي، وقد أضاف إليها ابن رجب 8 أحاديث فأكملها 50 حديثا وشرحها بكتاب واسع قيم عظيم هو جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم.
2: فتح القوي المتين مع الدرس 15.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الحديث 7 من الأحاديث 40 النووية عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. هذا الحديث حديث عظيم، وهو من جوامع كلم الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وقد أخرجه مسلم في صحيحه ولم يخرجه البخاري، وإنما ذكره في ترجمة باب على صيغة التعليق، فقال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قال: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فذكر الحديث كله في ترجمة باب على صورة التعليق، ولم يذكر يعني إسناده. ثم ذكر تحته حديث جرير بن عبد الله البجلي الذي في معناه في الجملة، وهو قوله رضي الله عنه: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. ولم يورد البخاري الحديث مع في كتابه لأنه ليس على شرطه، لأنه من رواية سهيل بن أبي صالح، وسهيل لم يخرج له استقلالا، ولكن إراده إياه وذكره إياه بالتعليق، ويدل على صلاحيته للاحتجاج، ولكنه لم يذكره مسندا لأنه لم يكن على شرطه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال فيها: الدين النصيحة. وقد جاء في مستخرج أبي عوانة قالها 3، يعني كررها، قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. وفي النسخة التي شرح عليها الحافظ ابن رجب ذكر 3، وهو ليس في صحيح مسلم، لأن صحيح مسلم خالي من ذكر التكرار، وإنما فيه أنه قال: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقوله: الدين النصيحة، يعني هذه الجملة تدل على عظم شأن النصيحة والاهتمام بها، وكأنها هي الدين، وأن الدين محصور فيها، وهذا يدل على عظم شأنها. وعلى ما جاء في رواية أبي عوانة في المستخرج على صحيح مسلم من أنه قالها 3، يكون ذلك زيادة في التأكيد، يعني أولا التأكيد والاهتمام وبيان عظم شأن النصيحة، كونه جاء بهذا اللفظ: الدين النصيحة، وكأن الدين هو النصيحة، وذلك لشمولها وعمومها. فيكون ما جاء في مستخرج أبي عوانة من تكرارها 3 أيضا زيادة في بيان الأهمية وعظيم شأنها. والحافظ ابن رجب قال أنه يدخل تحت هذه الجملة ما جاء في حديث جبريل من تفسير الإسلام والإيمان والإحسان، وأنها كلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخرها: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، قال في آخر الحديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فسماها دينا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: دين النصيحة. إذن ما جاء في حديث جبريل يكون داخلا تحت هذه الجملة، يكون داخلا تحت هذه الجملة. ونظير ذلك ومعنى أن الدين نصيحة، أي أن يعني عماد الدين وأساس الدين إنما هو النصيحة، وذلك لشمولها لتلك الأمور التي أخبر بها رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيدخل في الإيمان بالله عز وجل كل ما يتعلق يعني بالإيمان، وكل ما يتعلق بالشهادتين، وكل ما يتعلق بما أوجبه الله عز وجل، فهي كلمة عامة وجامعة من أجمع الكلام. ونظيرها قوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، الحج عرفة، مبينا أهمية الوقوف عرفة، وأنه هو الركن الأعظم في الحج، وذلك أن الحج يفوت بفواته، الوقوف بعرفة إذا فات الإنسان فاته الحج، ولو جاء من أقطار بعيدة، ولو تعب، ولو خسر ما خسر، إذا طلع الفجر من ليلة عيد ليلة النحر فإن الوقوف انتهى. والحج قد فات من وصل متأخرا عن هذا الوقت، ومن أدرك هذا الوقت فقد أدرك الوقوف. إذن الحج يعني ركنه الأعظم وأهم ركن فيه هو عرفة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، يعني غير بقية الأركان مثل الطواف والسعي يمكن تداركه، يمكن تداركه ولو بعد مدة طويلة، ولكن الوقوف بعرفة إذا فات خلاص ما في حج هذه السنة، الحج انتهى، لا مجال لأحد أن يحج وقد انتهى وقت الوقوف وقد خرج وقت الوقوف وهو طلوع الفجر من ليلة العيد. فهذا يعني هذا الحصر في قوله الحج عرفة يعني يدل على أهمية هذا الركن، وقوله الدين النصيحة يدل على أهمية النصيحة وعظيم شأنها، وأن دين الإسلام هو النصيحة، وذلك لشموله لكل النواحي التي لكل ما يتعلق بالله عز وجل، وما يتعلق بكتاب الله عز وجل، وما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم، وما يتعلق بأئمة المسلمين وولاتهم، وما يتعلق بعامتهم، وما يتعلق بعامتهم. وقيل إن النصيحة مأخوذة من نصحت العسل إذا خلصته، يعني إذا صفيته ونقيته من الشمع بأن يكون عسلا خالصا مصفى نقيا. وقيل إنه من النصح، والنصح وهي الخياطة تكون بالمنصحة وهي الإبرة، وذلك أن الإبرة يعني يحصل بها لم أجزاء الثوب وأجزاء القماش حتى يكون ثوبا، وإذا حصل تمزق وتشقق ثم عمل الخيط بالإبرة فإنه يضم بعضه إلى بعض. وكذلك النصيحة فيها لم الشعث وحصول الخير وحصول المطلوب في المنصوح ومن حصل له النصح. فإذا قيل هي مأخوذة من تخليص العسل وتصفيته وتنقيته، وقيل إنها مأخوذة من النصح وهي الخياطة، والإبرة يقال لها منصحة، والإبرة يقال لها منصحة. وقيل التوبة النصوح وهي الخالصة الصادقة التي يعني كأن الذنوب تمزق والتوبة تلم الشعث وتزيل يعني ذلك التمزق الذي حصل بسبب الذنوب. فقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة يدلنا على أهمية النصيحة وعلى عظيم منزلتها من الدين، وكأن الدين هو النصيحة، وكأن الدين هو النصيحة، وذلك لدخول كل شيء تحت هذه الجملة، سواء ما كان يتعلق بحقوق الله وما يتعلق بحقوق الناس وما يتعلق بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن كتاب الله وسنة رسوله يتعلقان بالكتاب والرسول، النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم، فهي تشمل ما بين العبد وبين ربه وما بين العبد وبين الناس، سواء كان هؤلاء الناس حاكمين أو محكومين، ولاة رعاة أو رعية. فهذا وهذه الجملة تدل على هذا المعنى العظيم الذي هو عظيم أهمية النصيحة، وأن منزلتها من الدين عظيمة، وكأن الدين هو النصيحة، وكأن الدين هو النصيحة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، بادر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم للسؤال لمن تكون النصيحة، وهذا يدلنا على حرصهم على معرفة الحق والهدى وعلى معرفة السنن ومعرفة أحكام الدين، وذلك بسؤالهم النبي الكريم عليه الصلاة والتسليم عن النصيحة لتكون لمن، يعني حتى يقوموا بالتنفيذ وحتى يقوموا بالتطبيق للشيء الذي أظهر النبي صلى الله عليه وسلم عظيم شأنه بحصر الدين فيه وقصر الدين عليه وهو النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله، فسؤالهم بقولهم لمن يا رسول الله أي لمن تكون نصيحة يدلنا على عنايتهم وعلى حرصهم على معرفة الحق والهدى، وهذا هو شأنهم رضي الله عنهم وارضاهم، فإنهم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا حريصين على استيعاب ووعي ما يسمعونه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيعنون في الفقه في الدين ومعرفة أحكام الشرع ليتعبدوا الله عز وجل هم بها ولينقلوها إلى غيرهم، وهم أخص الناس بالدعاء الذي دعا به الرسول صلى الله عليه وسلم لمن أخذ سنته وحفظها وأداها إلى من بعده، حيث قال: نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها، فرب مبلغ أو عام سامع، ورب حامل فقه إلا من هو أفقه منه. فهم الذين ظفروا بذلك أشد من غيرهم، لأنهم المباشرون لسماع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يكون من أقواله، وهم المشاهدون لأفعاله ولحركاته وسكناته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم من كمال تأدبهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم عندما سألوه خاطبوه بوصف الرسالة، فقالوا: يا رسول الله، لمن يا رسول الله، لمن تكون نصيحة يا رسول الله؟ فسؤالهم يدل على حرصهم على معرفة الأحكام الشرعية وتفقه الدين ونقل الحق والهدى عنه وإيصالها إلى الناس. ثم في الخطاب يعني هذا التأدب وهذا حسن الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم حيث يخاطبونه بوصف الرسالة. ولهذا يقول الحافظ بن حجر: إن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكنيته حسن، وذكره بوصف الرسالة أحسن. يعني كونه إذا يعني ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بكنيته هذا حسن، ولكن ذكره بوصف الرسالة أحسن، بأن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم هنا يقولون: لمن يا رسول الله، لمن يا رسول الله؟ ثم إن قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام الدين النصيحة يعني يجعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يشعرون ويدركون الاهتمام بهذا الأمر، لأن ما دام جاء على هذا الوصف الذي هو الحصر، ولهذا بادروا إلى السؤال. ومبادرتهم للسؤال مع وجود الكلام الذي يشعر بالأهمية ويدل على الأهمية يجعلهم يعني يستعدون ويحرصون على معرفة المواطن أو الجهات التي يكون النصيحة فيها أو تكون النصيحة فيها، فبادروا إلى السؤال رضي الله عنهم وأرضاهم، فأجابهم النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم بالجواب، وأنها لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وهذه النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم هي في الحقيقة نصح للإنسان لنفسه، هي نصح لنفس الإنسان، لأن كونه يحافظ على النصيحة ويأتي بما هو طلب منه في هذه الأمور الخمسة، معنى ذلك أن النصح إنما هو لنفسه، لأن فائدة ذلك إنما ترجع إليه وإنما تعود إليه، يعني فائدة ذلك ومصلحة ذلك إنما هي راجعة إليه، لأنه إذا نصح لله وللرسول صلى الله عليه وسلم وللكتاب ولأمة المسلمين وعامتهم، هذا العمل إنما يعود على نفسه وترجع مصلحته وفائدته على نفسه. فهو الحقيقة نصح لنفسه، نصح لله ولرسوله ولكتابه ولأمة المسلمين وعامتهم، إنما هو راجع إلى نفسه وإلى نصح نفسه، وأنه لا نصح لنفسه حيث أتى بما يعود عليها بالخير وما يعود عليها بالسعادة في الدنيا والآخرة. والنصيحة لله عز وجل تكون بتوحيد الله عز وجل بربوبيته وألوهيته وأسماءه وصفاته والثناء عليه بما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى وتنزيهه عن كل نقص، وأنه المتصف بكل كمال، وكذلك عبادته على وفق ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عبادته، وكذلك إثبات ما أثبت لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على وجه يليق بكمال الله وجلاله، ثم الامتثال لما جاء عن الله سبحانه وتعالى من الأوامر فتفعل، ومن النواهي فتجتنب، ومن الأخبار فتصدق، وأن تكون عبادة الله عز وجل مطابقة لما جاء به الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ويدخل في ذلك الإيمان بالله، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وكل ذلك داخل في الإيمان بالله وتابع للإيمان بالله. ويدخل في ذلك أيضا الشهادتان وكل يعني ما هو مطلوب في الدين. ولهذا كما عرفنا الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء جبريل وسأل عن الإسلام والإيمان والإحسان وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بهذا بالجواب الذي أجاب به جبريل، قال في الآخر: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم أي أن هذه الأمور كلها داخلة تحت هذا الدين وداخلة تحت الإيمان بالله سبحانه وتعالى، داخلة تحت النصح لله عز وجل، لله ولكتابه. والنصيحة لكتاب الله عز وجل تكون بتعظيمه وتوقيره واحترامه وتلاوته وتأمل ما فيه وتأمل معانيه والاعتبار بما فيه من العبر والعظات وامتثال أوامره واجتناب النواهي التي جاءت فيه وتصديق ما فيه من أخبار، وأن واعتقاد بأنه كلام الله وأنه منزل منه سبحانه وتعالى وأنه غير مخلوق وأن فيه الخير والسعادة لمن أخذ به، وأن من تمسك به غفر بسعادة الدنيا والآخرة ومن أعرض عنه خسر الدنيا والآخرة. فكل ذلك يتعلق، وكذلك اعتقاد بأنه معجز وأنه في غاية الفصاحة والبلاغة، وأن فصحاء العرب الذين هم مشهورون بالفصاحة والبلاغة لم يستطيعوا ولن يستطيعوا أن يأتوا بشيء من مثله، وهذا يدل على أنه من عند الله عز وجل، وقد جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وقد كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، وجاء بهذا الكلام المعجز من عند الله عز وجل الذي أعجز الفصحى والبلغاء عن أن يأتوا بمثله، وبقيت هذه المعجزة مستمرة والتحدي قائم ولا يستطيع أحد أن يأتي بمثله. وكما قال الله عز وجل قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقد تحدي أهل الفصاحة والبلاغة أن يأتوا بمثله فعجزوا، ثم حصل التنزل في التحدي إلى 10 سور فعجزوا، ثم حصل التحدي التنزل إلى سورة فعجزوا، وأقصر سورة في القرآن قل هو الله أحد وإنا أعطيناك الكوثر والعصر، ولا يستطيعون أن يستطيع أحد أن يأتي بمثل هذا الكلام بهذا المقدار الذي هو أقصر سورة التي تأتي سطر أو سطر ونصف، لا يستطيع أحد أن يأتي بكلام مثل هذا الكلام بهذا الحجم وبهذا المقدار الذي هو أقل ما حصل به التحدي. وبقيت هذه المعجزة لأن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم باقية وشريعته باقية، فالتحدي مستمر وقائم، وليست كمعجزات الأنبياء السابقين التي هي وقتية والتي لا يشاهدها إلا من كان في زمانهم، مثل العصا التي قلبت حية تسعى ما رأها إلا الذين كانوا في زمن موسى، وبعد ذلك لا يعرفون عنها إلا أخبارها. وكذلك عيسى وكونه يعني يحصل منه إبراء اللاكمة والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، هذا شاهده من شاهده في زمان. وأما معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم التي هي القرآن فهي قائمة ومستمرة. وكان يعني ما اشتمل عليه من فصاحة وبلاغة يعني مناط أو يعني إعجاب يعني أهل الفصاحة والبلاغة به مع شدة عداوتهم للرسول صلى الله عليه وسلم. وكان جبير بن مطعم النوفلي رضي الله عنه قبل أن يسلم كان من سبب إسلامه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حال كفره يقرأ بسورة الطور يصلي بالناس عند الكعبة، فسمعه يقرأ قال ولم، فلما جاء عند قول الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم خالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يقنون، قال كاد قلبي أن يطير، كاد قلبي أن يطير، يعني من حسن هذا الكلام وإعجاز هذا الكلام. ثم أسلم ودخل في الإسلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولرسوله صلى الله عليه وسلم النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم تكون بالإيمان به وتعظيمه وتوقيره ومحبته محبة تفوق محبة النفس والوالدين والناس أجمعين، كما قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وذلك أن النعمة التي ساقها الله للمسلمين على يديه وهي نعمة الإسلام هي أجل النعم وأعظمها، فلا يماثلها نعمة ولا يدانيها نعمة، ولهذا كانت محبته على هذا الوجه الذي يجب أن يكون فوق محبة الوالدين والأقارب وسائر الناس، لأن النعمة التي ساقها الله على يديه أعظم من أي نعمة تحصل للإنسان، لأنها أجل النعم وأعظمها وهي الهداية للصراط المستقيم، ودعوتهم إلى ما فيه خروج من الظلمات إلى النور، هذه أجل النعم وهذه أعظم النعم التي لا يماثلها نعمة ولا يساويها نعمة. وتكون أيضا بتصديقه في كل ما يخبر به من أمور غائبة، سواء كانت ماضية أو مستقبلة أو موجودة ولكنها غير مشاهدة ولا معاينة، وكذلك امتثال أوامره واجتناب نواهيه، وكذلك أن تكون عبادة الله عز وجل طبقا لشريعته عليه الصلاة والسلام، فيتابع النبي عليه الصلاة والسلام وتعمل الأعمال طبقا لما جاء به، كما أنها تكون خالصة لله فتكون أيضا مطابقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذان هما الشرطان الأساسيان في قبول كل عمل، أن يكون لله خالصا وأن يكون لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم موافقا مطابقا وموافقا. فإذا لا بد من تجريد الإخلاص لله وحده، ولا بد من تجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول شارح الطحاوية هنا توحيدان لا بد منهما، توحيد الرسول وتوحيد المرسل. فتوحيد المرسل وهو الله سبحانه وتعالى يكون بعبادته وإخلاص العبادة له، وتوحيد المرسل بالمتابعة عليه الصلاة والسلام، توحيد الرسول بالمتابعة. وهذان هما الشرطان، توحيد الرسول وتوحيد المرسل، الإخلاص والمتابعة، إخلاص العمل لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن العمل لا يكون مقبولا عند الله إلا إذا كان خالصا لله لا شريكة لغيره فيه، وأن يكون المتبع فيه رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام، فلا يكون العمل مبنيا على بدع ومحدثات ومنكرات، فإنه إذا كان كذلك يكون مردودا على صاحبه، كما مر في الحديث الخامس من الأربعين وحديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا ما ليس منه رد. وهذا لفظ متفق عليه كما عرفنا، وفي لفظ المسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا وهو رد، لله ولكتابه ولرسوله. وكذلك من النصح لرسوله صلى الله عليه وسلم النصح لسنته والنصح لما جاء به من الحق والهدى، وذلك يكون بتعلمه والتفقه فيه ونشره وإذاعته وهداية الناس إليه ودعوتهم إليه وتبصيرهم به، كما قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. لأن هذا داخل تحت النصح للرسول صلى الله عليه وسلم، النصح لسنته، وذلك بتعلمها ومعرفتها وبثها ونشرها والدعوة إليها والعمل على كل ما فيه تسهيل وصولها إلى الناس، سواء عن طريق التدريس أو عن طريق الكتابة أو غير ذلك من أي الوسائل التي توصل يعني هذا الحق إلى الناس. ثم قال: ولأئمة المسلمين وعامتهم، لأن المسلمون رعاة ورعية ولاة ومولى عليهم، فالولاة يكون النصح لهم بالسمع والطاعة لهم بالمعروف، ويكون بدلالتهم على الخير والتعاون معهم على البر والتقوى وإرشادهم إلى ما ينبغي إرشادهم إليه مما يحسن تنبيههم عليه ولفت أنظارهم إليه، وكذلك الدعاء لهم وترك الخروج عليهم ولو حصل منهم الجور، وكذلك تعليم الناس وتوجيههم إلى السنة الدالة على أنه يجب وأنه يتعين مناصحة الولاة والدعاء لهم، وأن لا يخرج الإنسان عليهم، وأن لا يؤلب الناس عليهم، وأن لا يأتي بالأمور التي تهيج الناس عليهم وتفسد قلوبهم عليهم، وإنما يسعى لجمع القلوب عليهم والدعاء لهم وعدم الدعاء عليهم. وهذا هو شأن أو هذه طريقة أهل السنة والجماعة. ولهذا جاء الإمام أحمد رحمه الله عليه وعن الفضيل بن عياض رحمه الله أن كل منهما قال: لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان. لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان، لأن السلطان إذا صلح يحصل بصلاحه الخير الكثير، وإذا فسد يحصل بفساده الشر الكثير، لأنه بصلاحه يكون أمر الدين وإظهار الشرع وقمع الفساد وقمع أهل الفساد وإقامة حدود الله وإقامة شرع الله والإحسان إلى الناس ووصول الخير لهم، لأن كل ذلك يحصل بصلاح الولاة، فيدعو لهم بالصلاح والتوفيق والتسديد، وأن يوفقهم الله عز وجل لكل ما فيه رفعة الإسلام وإعلاء شأن المسلمين. كل هذا من الأمور التي تجب للولاة على الرعية. والنصح لعامة المسلمين وهم الرعية يكون ذلك بإرشادهم وتعليمهم وأمرهم معروف ونهيهم عن المنكر ودلالتهم على الخير، وأن يحب الإنسان لنفسه لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لها، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. يعني أنه يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعامله به، فكما أنه يحب أن يعامل معاملة طيبة عليه أن يعامل الناس معاملة طيبة. ويدخل في ذلك تعليمهم وتوجيههم وأمرهم معروف ونهيهم عن المنكر، والحرص على إيصال الخير إليهم ودفع الأذى عنهم فيصل إليهم خيره ويندفع عنهم ضرره، فيكون نصيبهم من الفائدة والمصلحة مع سلامتهم مما يكون فيه من شر، بل يصل إليهم خيره ويندفع عنهم ضرره، ويعاملهم بمثل ما يحب أن يعاملوه به. لا يكون شأنه يحب أن يعامل معاملة طيبة ثم هو لا يعامل الناس معاملة طيبة، ثم هو لا يحب أن يعامل الناس معاملة طيبة، بل عليه أن يأتي له ما يأتي لنفسه، ما يحب أن يأتوه له، كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أشرت إليه: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وقد ذكر العلماء يعني وفصلوا ما يتعلق ببيان هذه النصيحة ولمن تكون هذه النصيحة، ومن أحسن من يعني جمع الكلام في هذه النصيحة كلام لأبي عمرو بن الصلاح في كتاب له يتعلق بصحيح مسلم، وقد نقله الحافظ بن رجب في شرحه لهذا الحديث، فنقرأ يعني كلام أبي عمرو بن الصلاح في ذلك وهو في آخر شرح هذا الحديث.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وقال أبو عمرو بن الصلاح: النصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلا. فالنصيحة لله تعالى توحيده ووصفه بصفات الكمال والجلال وتنزيهه عما يضادها ويخالفها وتجنب معاصيه، والقيام بطاعته ومحابه بوصف الإخلاص والحب فيه والبغض فيه، وجهاد من كفر به تعالى وما ضاها ذلك، والدعاء إلى ذلك والحث عليه. والنصيحة لكتابه الإيمان به وتعظيمه وتنزيهه وتلاوته حق تلاوته، والوقوف مع أوامره ونواهيه، وتفهم علومه وأمثاله، وتدبر آياته، والدعاء إليه، وذب تحريف الغالين وطعن الملحدين عنه. والنصيحة لرسوله قريب من ذلك الإيمان به وبما جاء به، وتوقيره وتبجيله، والتمسك بطاعته، وإحياء سنته، واستثارة علومها ونشرها، ومعاداة من عاداه وعاداها.
0: كلمة استثارة علومها هذه غير واضحة، والموجود يعني في كتاب الأصل الذي يعني فيه الكلام هذا، وهو يعني صيانة صحيح مسلم من السقط
1: من الإخلال والغلط،
0: وحمايته
1: من الإسقاط والسقط.
0: نعم، قال فيه استشارة بدل الثاء هناك شين، وهو أيضا غير واضح، بل هي أبعد وأشد في الخفاء. استشارة إيش؟
1: واستثارة علومها.
0: واستثارة علومها، ونقرة علومها، ونقل استشارة علومها. يعني إذا كان مقصود الاستثارة يعني أنها نشرها وبثها يعني فالمعنى صحيح، لكن كلمة استثارة أو استشارة يعني ليست واضحة، والاستثارة أقرب من استشارة. نعم.
1: وموالاة من والاه ووالاها، والتخلق بأخلاقه، والتأدب بآدابه، ومحبة آله وصحابته ونحو ذلك. والنصيحة لأئمة المسلمين
4: معاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وتذكيرهم به وتنبيههم في رفق ولطف، ومجانبة الوثوب عليهم والدعاء لهم بالتوفيق وحث الأغيار على ذلك. والنصيحة لعامة المسلمين،
0: كلمة الأغيار هذه يعني ما هو واضح معناها، ما أدري هل الأغيار غير يعني جمع غير يعني حث غيره يعني على ذلك، ما أدري يعني كلمة الأغيار هذه يعني فيها يعني فيها شيء من الخفاء.
4: والنصيحة لعامة المسلمين إرشادهم إلى مصالحهم وتعليمهم أمور دينهم ودنياهم وستر عوراتهم وسد خلاتهم ونصرتهم على أعدائهم والذب عنهم ومجانبة الغش والحسد لهم، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكرهه لنفسه وما شابه ذلك، انتهى ما ذكره.
0: يعني هذا كلام مختصر ويعني واضح في بيان يعني هذه الأمور الخمسة، والعلماء ذكروا تكلموا فيها وبألفاظ يعني متقاربة كما هو معلوم، يعني كلها ألفاظ وعبارات تدور يعني في شيء واحد وتتعلق بشيء واحد، اختلفت العبارات والمعنى واحد، ولكن هذا الكلام الذي نقله الحافظ بن رجب هو يعني من أخصر ومن أجمع ما يتعلق ببيان هذه الأمور الخمسة التي اشتمل عليها حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه. وأنا ذكرت يعني في كتاب قطف الجنداني فيما يتعلق بطاعة ولاة الأمور، وقد ذكر ذلك ابن أبي زيد في جملة مسائل العقيدة، فأنا نقلت نقولا عديدة عن العلماء تتعلق بالنصح للولاة وبما يتعلق بالولاة يعني من النصيحة لهم، وأن السنة جاءت يعني بذلك في أحاديث يعني عديدة، ومن بينها هذا الحديث الذي هو حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه. نعم يعني احنا قلنا أن من النصح للرسول صلى الله عليه وسلم النصح لسنته، وذلك يعني بتعظيمها وتعلمها وتعليمها ونشرها ودعوة الناس إليها وتفقيههم فيها، كل هذا من هذا داخل تحت النصح للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث الله بالحق والهدى، والعناية بالحق والهدى الذي جاء به هو من النصح له صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى بعثه لإخراج الناس من الظلمات إلى النور وتبصيرهم بالطرق الطريق الذي يوصل إليه، كما قال الله عز وجل أن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فمن النصح له النصح لسنته، وسنته هي الأحاديث والآثار المروية عنه عليه الصلاة والسلام، فهي التي يجب تعظيمها ويجب الحرص عليها وإشاعتها وحث الناس على تعلمها وتعليمها والتفقه فيها والعمل بها، لأن هذا هو المقصود من الرسالة، لأن المقصود من الرسالة العلم والعمل، فالإنسان يعلم الحق ويعمل به، كما قال الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت.
2: فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمتها الخمسين للعلامة المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى.
0: وأول ما يبدأ به في الحديث عند طلبة العلم هو هذا الكتاب الذي هو الأربعين النووية،
2: وهو شرح لكتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله، ويليه ثمانية أحاديث أضافها الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى.
0: وهي في الحقيقة 42 حديثا التي جمعها الإمام النووي، وقد أضاف إليها ابن رجب ثمانية أحاديث فأكملها 50 حديثا، وشرحها بكتاب واسع قيم عظيم هو جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم.
2: فتح القوي المتين.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
5: المنظومة الرائية في السنة للإمام أبي القاسم سعد بن علي بن محمد الزنجاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: تدبر كلام الله واعتمد الخبر، ودع عنك رأيا لا يلائمه أثر، ونهج الهدى فالزمه واقتد بالأولى، هم شهدوا التنزيل علك تنجبر، وكن موقنا أنا وكل مكلف أمرنا بقفو الحق والأخذ بالحذر. وحكم فيما بيننا قول مالك قديم حليم عالم الغيب مقتدر، سميع بصير واحد متكلم مريد لما يجري على الخلق من قدر، وقول رسول قد تحقق صدقه بما جاءه من معجز قاهر ظهر. فقيل لنا ردوا إلى الله أمركم إذا ما تنازعتم لتنجوا من الغرر، أو اتبعوا ما سن فيه محمد فطاعته ترضي الذي أنزل الزبر. فمن خالف الوحي المبين بعقله فذاك امرؤ قد خاب حقا وقد خسر، وفي ترك أمر المصطفى فتنة فذر، خلاف الذي قد قاله واتل واعتبر. وما اجتمعت فيه الصحابة حجة وتلك سبيل المؤمنين لمن سبر، وما لم يكن في عصرهم متعارفا وجاء به من بعدهم رد بل زجر. ففي الأخذ بالإجماع فاعلم سعادة، كما في شذوذ القول نوع من الخطر، ومعترض اترك اعتماد مقاله وفارق قول التابعين ومن غبر. وأمثل أهل العلم فينا طريقة، وأغزرهم علما مقيم على الأثر، وأجهل من تلقى من الناس معجب بخاطره يصغي إلى كل من هذر. فدع عنك قول الناس فيما كفيته، فما في استماع الزيغ شيء سوى الضرر، لقد أوضح الله الكريم بلطفه لنا الأمر في القرآن فانهض بما أمر. وخلف فينا سنة نقتدي بها محمد المبعوث عونا إلى البشر، ومن على المأمور بالعقل آلة بها يعرف المتلى من القول والعبر. فلا تك بدعيا تزوغ عن الهدى وتحدث فالإحداث يدني إلى سقر، ولا تجلسا عند المجادل ساعة فعنه رسول الله من قبل قد زجر. ومن رد أخبار النبي مقدما لخاطره ذاك امرؤ ما له بصر، ولا تسمع عن داعي الكلام فإنه عدو لهذا الدين عن حمله حسر. وأصحابه قد أبدعوا وتنطعوا وجازوا حدود الحق بالإفك والأشر، وخذ وصفهم عن صاحب الشرع إنه شديد عليهم للذي منهم خبر. وقد عدهم 70 صنفا نبينا وصنفين كل محدث زائغ ذعر، فذو الرفض منسوب إلى الشرك عادل عن الحق ذو بهت على الله والنذر. وعقدي صحيح في الخوارج أنهم كلاب تعاوى في ضلال وفي سعر، ويوردهم ما أحدثوا من مقالهم لظا ذات لهب لا تبقي ولا تذر. وأبرأ من صنفين قد لعنا معا فذا أظهر الإرجاء وذا أنكر القدر، وما قاله جهم فحقا ضلالة، وبشر فما أبداه جهلا قد انتشر، وجعد فقد أرداه خبث مقاله، وأما ابن كلاب فأقبح بما ذكر. وجاء ابن كرام بهجر ولم يكن له قدم في العلم لكنه جسر، وسقف هذا الأشعري كلامه وأربى على من قبله من ذوي الدبر. فما قاله قد بان للحق ظاهرا وما في الهدى عمدا لمن ماز وادكر، يكفر هذا ذاك فيما يقوله ويذكر ذا عنه الذي عنده ذكر. وبالعقل فيما يزعمون تباينوا وكلهم قد فارق العقل لو شعر. فدع عنك ما قد أبدعوا وتنطعوا ولازم طريق الحق والنص واصطبر، وخذ مقتضى الآثار والوحي في الذي تنازع فيه الناس من هذه الفقر. فما لذوي التحصيل عذر بترك ما أتاه به جبريل في منزل السور، وبين فحواه النبي بشرحه وأدى إلى الأصحاب ما عنه قد سطر. فبالله توفيقي وآمل عفوه وأسأله حفظا يقيني من الغير، لأسعد بالفوز المبين مسابقا إلى جنة الفردوس في صالح الزمر.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
6: تفسير القرآن العظيم، تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.

0: كثيرا.
1: مع فضيلة الشيخ
2: عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
4: أعوذ بالله.

ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم.

0: الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير.
1: هذه الآيات الكريمة من سورة البقرة تابعة للآيات قبلها التي وصف الله جل وعلا بها المنافقين، فقال جل وعلا: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. الآيات. ضرب الله جل وعلا مثلا للمنافقين بمثلين: المثل السابق كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، الآية. المثل الآخر كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. قال جل وعلا: أو كصيب من السماء. قال علماء اللغة: أو هذه تأتي للشك، تقول جاء زيد أو عمرا، جاء زيد أو عمرو، يعني لا تدري، أنت ترى شخصا مقبلا فلا تدري أهذا الجاي زيد أم عمرو، شك. والله جل وعلا لا يكون عنده شك، لأنه يعلم الحقائق كما هي عليه جل وعلا. إذن أو هذه بمعنى الواو، يعني مثلهم كمثل الذي استوقد نارا وكمثل صيب من السماء، يعني مثل آخر. وكثيرا ما تأتي أو بمعنى الواو، فهي تعقبها للعطف وليست للشك، وإنما للتشريك. يعني ضرب الله جل وعلا للمنافقين مثلين: المثل الأول وهذا المثل الثاني. والمنافقون متفاوتون تفاوتا كبيرا، منهم من نفاقه اعتقادي وهو كافر وهو في الدرك الأسفل من النار، ومنهم من نفاقه عملي فهو كبيرة من كبائر الذنوب وليس بكافر ولا مخلد في النار. ثم إن المنافقين نفاق الشك والشبهة يتفاوتون كذلك، ومنهم من هو قريب من الإيمان، قد سرعان ما يرعوي أو يرجع إلى الله أو يتوب أو يفكر في حاله فيؤمن إيمانا حقيقي، لأن من المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من كان في أول أمره منافق، ثم هيأ الله جل وعلا له من النظر والتفكر والتأمل فتاب إلى الله وأناب إليه وآمن ورأى الأدلة والبراهين الدالة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم فآمن إيمانا صادقا، وهم من ذكر الله جل وعلا أو يتوب عليهم. ومن المنافقين من تاب الله جل وعلا عليهم فآمنوا. وهذا المثل مثل ضربه الله جل وعلا لهم

إلى ما ارتفع، وعلى السقف لأنه فوق، وعلى السماء ذات الأجرام السماوات السبع، وعلى ما فوقها من العلو. فالله جل وعلا يوصف بأنه في السماء كما أجابت الجارية للنبي صلى الله عليه وسلم حينما سألها قال لها أين الله؟ قالت في السماء. ويراد بالسماء هنا العلو المطلق، يعني في العلو، ويراد في السماء الأجرام، فتكون في السماء بمعنى على، بمعنى على، في وعلى يتعاقبان، ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل، في السماء يعني على السماء، في السماء يعني في العلو. ويطلق السماء على المطر كذلك لأنه ينزل من العلو من السحاب، ويقال للسحاب سماء كذلك لأنه فوق، ويقال للسقف الغرفة والمسكن سماء، سماء الغرفة يعني سقفها لأنه فوقها. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث لما انصرف من صلاة الغداة يعني صلاة الفجر في الحديبية على إثر سماء كانت من الليل، يعني على إثر مطر، أو كصيب من السماء يعني من العلو أو من السحاب أو من المطر، مطر جاء من فوق، أو كصيب من السماء فيه، في هذا الصيب والمطر ظلمات، ما قال ظلمة وإنما ظلمات، فالظلمات جمع ظلمة، والمراد بها ظلمات متعددة، ظلمة الليل وظلمة السحاب وظلمة المطر، ظلمات ورعد وبرق. الرعد قيل هو اسم ملك من الملائكة وهو الموكل بالسحاب، والرعد كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من المفسرين هو ملك من الملائكة، وهذا صوته حينما يزجر السحاب يسوقه حيث أمر الله جل وعلا. فالله جل وعلا ينشئ السحاب والملك يتولى سوق السحاب هذا إلى الجهة التي أراد الله جل وعلا. قال بعض العلماء رحمهم الله سوق الملك للسحاب كسوق صاحب الغنم لغنمه، من ندت منها جهة ما يسوقها، ومعه سوط من حديد يسوق السحاب به، وذلك البرق حينما يرى هو أثر ضرب الملك للسحاب بسوطه، فينتج هذا الشوط من البرق. والصواعق قطعة من ذلك السحاب حينما يسوقه الملك قطعة من النار تنزل الأرض فتهلك من أمرها الله جل وعلا بإهلاكه. فيه ظلمات ورعد وبرق، والبرق هو أثر ضربة الملك للسحاب فينشأ البرق بإذن الله. يجعلون هؤلاء الذين هم في هذا المتجمع بهذه الأوصاف يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق خشية أن تصيب الصواعق آذانهم فتهلكهم، يجعلون أصابعهم، والأصبع يطلق على مجموع الأنامل الثلاث، كل هذه أصابع، فهل هو يدخل أصبعه كله في أذنه أم المدخل هو الأنامل أطراف الأصابع؟ أطراف الأصابع. إذن لما قال الله جل وعلا يجعلون أصابعهم في آذانهم؟ يجوز إطلاق الكل ويراد البعض،
لأن

0: أن العنامل هي بعض من الأصابع، كما أنه يجوز إطلاق البعض ويراد الكل، وهذا جار في اللغة العربية، يجعلون أصابعهم والمراد أناملهم. في آذانهم يعني يسدون بها آذانهم خشية أن تصيبهم الصواعق هذه في آذانهم فتقتلهم، لأن الصاعقة قد تقتل وإن لم تصب الشخص بالصوت، والله جل وعلا أهلك بعض الأمم بالصوت، بالصوت المهلك أهلكهم. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق خشية من الصواعق، لأن هذه الصواعق التي تنزل من السحاب تهلك، يجعلونها حذر الموت يعني خوفا من الموت، حذر خوف. والله محيط بالكافرين. لما بين جل وعلا فعلهم وما يفعلونه حذرا من الموت وخشية من الموت وفرارا من الموت، بين جل وعلا أنه لا نجاة لهم، لأن الله محيط بهم، ولحاطة أن يحاط بالمرء المراد من جميع جهاته، قد يراد أمر ما مثلا فيدرك من جهة ويهرب من جهة أخرى، قد يقف الحراس أمام الباب ما يخرج، وإذا خرج إذا هم قد أحاطوا بحوله، لكن قد يفلت من أيديهم، قد يخرج من باب خلفي من جهة أخرى ما أحاطوا به من جميع الجهات. فأخبر جل وعلا أن حذرهم هذا لا يفيدهم ولا ينجيهم من عذاب الله، لأن الله محيط بهم، فالحذر من شيء ما يحاول الخلاص منه، يحاول النجاة منه من أي طريق، لكن إذا كان هذا الذي يريد هذا الشيء قد أحاط به ما يستطيع أن يفلت من يده، لأنه من جميع الجهات محيط به. والله محيط بالكافرين، يعني لا مفلت لهم ولا نجاة ولا خلاص، لأن الله جل وعلا قد أحاط بهم من جميع جهاتهم. ثم بين جل وعلا حالهم مع ذلك الوصف: كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، فقال تعالى: يكاد البرق يخطف أبصارهم من قوة، يكاد يقرب، والبرق قيل هو ناتج من سوط الملك الذي يسوق السحاب بعصاه وسوطه، يكاد البرق يخطف أبصارهم، الصواعق يخافون منها تهلكهم، والبرق لأنه نور وضياء وشدة يكاد يخطف أبصارهم، يأخذها بسرعة، والخطف هو الأخذ بسرعة، الخاطف، والطير يسمى خاطف لأنه يخطف بسرعة، ونوع من الاختلاس والسرقة يسمى الخطف، وهو الذي يستغفل صاحب البضاعة ثم يخطف ما يخطفه ويذهب بسرعة. يكاد البرق يخطف أبصارهم، جاء إيضاح المثل: كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، كلما أضاء لهم مشوا فيه، البرق يكاد يخطف أبصارهم، لكنهم في هذا البرق يستفيدون، يمشون، إذا أضاء البرق وشع البرق مشوا، لأنهم يعرفون ما بين أيديهم ويرونه ويدركونه، وإذا ذهب البرق توقفوا، لأنهم يخشون السقوط في الحفرة والبئر، وتصيبهم الهوام والسباع وغير ذلك، ما يستطيعون أن يسيروا. كلما أضاء لهم مشوا فيه، إذا حصلت الإضاءة مشوا، وإذا أظلم عليهم قاموا، إذا حصل الظلام وذهب البرق وقفوا مكانهم، ما يتقدمون ولا يتأخرون، يخشون إذا تقدموا يكونوا في حفرة أو في بئر. وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. ولو شاء الله جل وعلا لذهب بسمعهم بالصواعق التي مر ذكرها، ولو شاء جل وعلا لذهب بأبصارهم بالبرق الذي مر ذكره. هم يخشون الصواعق، يخافون منها أن تهلكهم، فيجعلون أصابعهم في آذانهم، ويخشون البرق أن يخطف أبصارهم، وخشيتهم وخوفهم هذا لا ينجيهم. فلو شاء الله جل وعلا لذهب بسمعهم وأبصارهم، لأن الله جل وعلا على كل شيء قدير. إن الله على كل شيء قدير، تعليل لكمال قدرة الله وإثبات مشيئة الله جل وعلا، لو شاء شيئا لفعله لأنه على كل شيء قدير. وفي هذا رد على بعض الطوائف الضالة الذين يقولون إن الله جل وعلا لا يعلم أفعال العباد حتى يعملوها، وغير قادر على أن يوجه هذا لكذا وهذا لكذا، وإنما الله يحصي على العبد عمله بعدما يعمله. فالله جل وعلا قال إن الله على كل شيء قدير، وشيء نكرة مسبوق بكل، يعني كل شيء صغير أو كبير، عظيم أو حقير، فهو على كل شيء قدير. قد يقول قائل ما وجه الشبه في هذه الصفة المركبة من أمور كثيرة؟ نقول نعم، المنافقون مع المؤمنين في الدنيا، المنافقون كما تقدم يحضرون مجالس النبي صلى الله عليه وسلم ومجالس الخلفاء والأمراء والملوك، ويدلون برأيهم وتسمع أقوالهم. المنافقون يأتيهم كما يأتي غيرهم، يأتيهم الربح والفوز والصحة والإنعام وزيادة الثروة، فإذا حصل لهم ما يسرهم قالوا هذا دين حسن واستفدنا منه، وإذا أتاهم ما يسوءهم من الأمراض والخسارة وغير ذلك من المصائب والكوارث التي تحل بهم قالوا ما رأينا من هذا الدين خير، هذا الدين لا خير فيه، ما أتتنا المصائب إلا من هذا الدين، ما أتتنا المصائب والخسارات إلا حينما اعتنقنا دين محمد. فهم يحصل لهم ما يسرهم في الدنيا فيصير عندهم شيء من الاطمئنان إلى هذا الدين، ويحصل لهم ما يسوءهم فيصير عندهم شيء من النفرة والكراهية والمقت لهذا الدين، لأن الإيمان ما تمكن من قلوبهم. والمؤمن في جميع أحواله على خير، كما قال عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، في حال المصائب يصبر ويحتسب فيؤجر، وفي حال النعمة والسرور يشكر ويحمد الله جل وعلا فيؤجر. المنافق إذا أتته النعمة بطر وقال هذا برأيي وهذا بإدراكي وهذا بحسن تصرفي وأنا أحسن وفلان ما يحسن، أنا عرفت كيف أربح، كيف أكسب، كيف أتوقع المرض، كيف كذا، أنا أعرف كيف أسلم من المصائب، وفلان ما عنده رأي وما عنده بصيرة، فينسب ما يأتيه من الخير إلى نفسه. وإن أصابه سوء وشر ومصائب ما يصبر، يجزع ويتسخط ويسب ربه ويسب دينه ويقول ما أتانا ما أتانا هذه الأشياء إلا من الدين ومن تمسكنا بهذا الدين ونحو ذلك، فهو مذبذب يحصل له شيء من الطمأنينة لكن سرعان ما تضمحل، لأنها ليست عن قناعة وإيمان. فمثل مثل هذا الذي يسير في هذه الظلمة أحيانا يحصل له نور فيسير فيه، وأحيانا ينطبق ويذهب ويطفأ هذا النور فيبقى في الحيرة والضلال. والغالب أنه أكثر في الحيرة والضلال من كونه في النور والضياء، لأن النور قليل يشع ويذهب ويشع ويذهب، فهو يطمئن إلى هذا النور شيء ثم سرعان ما يذهب. وكذلك حاله في الدنيا مع الناس، يطمئن ويسر بحاله لأنه يقدر ويقدم في المجالس ويسمع رأيه، فإذا مات والعياذ بالله فهو في الدرك الأسفل من النار، فهو اغتر بحاله في الدنيا ويظن أنه ما دام حصل له الفضل في الدنيا فسيحصل له الفضل كذلك في الآخرة، بينما هو في الآخرة في القبر في حفرة من حفر النار والعياذ بالله، وفي دار الآخرة بعد البعث في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. فالله جل وعلا يضرب مثل المنافقين بحال هؤلاء الذين أصابهم هذا التركيب المركب الذي هو واضح، مطر وظلمات ورعد وبرق وخوف، ينتابهم الخوف بين حين وآخر، يخافون أن يفتضحوا، لأن المنافقين وإن قدموا وجلسوا في المجالس إلا أن قلوبهم ليست مطمئنة، يخافون وخاصة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي من الله جل وعلا ما ينفضحون به، كما فضح جل وعلا بعضهم ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليهم وعن حضور جنائزهم وعن الوقوف والقيام على قبورهم لما هم فيه من الشك والريب. اقرأ.
1: هذا مثل آخر ضربه الله تعالى لضرب آخر من المنافقين وهم
0: فأو هنا بمعنى الواو وكصيب من السماء. نعم.
1: وهم قوم يظهر لهم الحق تارة ويشكون تارة أخرى، فقلوبهم في حال شكهم وكفرهم وترددهم كصيب، والصيب المطر نزل من السماء في حال ظلمات وهي الشكوك والكفر والنفاق ورعد، وهو ما يزعج القلوب من الخوف، فإن من شأن المنافقين الخوف الشديد والفزع كما قال تعالى يحسبون كل صيحة عليهم. والبرق،
0: قال ابن عباس رضي الله عنهما الرعد اسم ملك يسوق السحاب، والبرق لمعان صوته من نور يزجر به السحاب. نعم.
1: والبرق هو ما يلمع في قلوب هؤلاء الضرب من المنافقين في بعض الأحيان من نور الإيمان، ولهذا قال تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين، أي ولا يجدي شيئا لأن الله محيط بهم بقدرته وهم تحت مشيئته وإرادته. قال ابن عباس يكاد البرق، ثم قال تعالى يكاد البرق يخطف أبصارهم، أي لشدته وقوته في نفسه وضعف بصائرهم وعدم ثباتها للإيمان. قال ابن عباس يكاد البرق يخطف أبصارهم، أي لشدة ضوء الحق. وقال تعالى كلما أضاء،
0: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع الرعد يقول اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك، لأنه كثيرا ما يكون الرعد ينزل بالعذاب والهلاك لبعض الأمم. نعم.
1: نعم. وقوله تعالى كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، أي كلما ظهر لهم من الإيمان شيء استأنسوا به واتبعوه، وتارة تعرض لهم الشكوك أظلمت قلوبهم فوقفوا حائرين. وعن ابن عباس رضي الله عنه يعرفون الحق ويتكلمون به، فهم من قولهم به على استقامة فإذا ارتكسوا منه إلى الكفر قاموا أي متحيرين. وهكذا يكونون يوم القيامة عندما يعطى الناس النور بحسب إيمانهم، فمنهم من يعطى من النور ما يضيء له مسيرة فراسخ أو وأكثر، ومن ذلك وأقل، ومنهم من يطفأ نوره تارة ويضيء أخرى، ومنهم من يمشي على الصراط تارة ويقف أخرى، ومنهم من يطفأ نوره بالكلية، وهم الخلص من المنافقين الذين قال تعالى فيهم: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. وقال في حق المؤمنين: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال تعالى: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير.
0: يعني حينما تطفأ أنوار المنافقين يخاف المؤمنون فيقول ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. نعم.
1: وقوله تعالى: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير، عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، قال لما تركوا من الحق بعد معرفته: إن الله على كل شيء قدير، أي إن الله على كل ما أراد بعباده من نقمة أو عفو قدير. وقال ابن جرير: إنما وصف الله تعالى نفسه بالقدرة على كل شيء في هذا الموضع لأنه حذر المنافقين بأسه وسطوته وأخبرهم أنه محيط بهم وعلى إذهاب أسماعهم وأبصارهم قدير. ومعنى قدير قادر كما معنى عليم عالم. وذهب ابن جرير ومن تبعه من كثير من المفسرين إلى أن هذا المثلين مضروبان لصنف واحد من المنافقين، وتكون أو في قوله تعالى أو كصيب من السماء بمعنى الواو كقوله تعالى: ولا تطع منهم آثما أو كفورا، أو تكون للتخيير أي إضراب لهم أي يضرب لهم مثلا بهذا إن شئت وبهذا. قال القرطبي: أو للتساوي مثل جالس الحسن أو ابن سيرين. ووجه الزمخشري بأن كلا منهما مساوي للآخر في إباحة الجلوس إليه، ويكون معناه على قوله: سواء ضربت لهم مثلا بهذا أو بهذا فهو مطابق لحالهم.
0: والله جل وعلا يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فالله جل وعلا يضرب الأمثال للناس ليقرب الأشياء البعيدة والأشياء المعنوية بأشياء محسوسة يدركها المرء ويعرفها. وكان بعض السلف رحمة الله عليهم إذا سمع المثل ولم يفهمه بكى على نفسه، قال: إنه ليس من هؤلاء الذين قال الله فيهم وما يعقلها إلا العالمون. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: تفسير القرآن العظيم. تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.

0: كثيرا.
1: مع فضيلة الشيخ
2: عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
4: تفسير القرآن العظيم،
2: تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.

0: خيرا.
1: مع فضيلة الشيخ
2: عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، بسم الله.
4: أعوذ بالله.

0: هاتان الآيتان الكريمتان من سورة البقرة نداء من الله جل وعلا للناس قاطبة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: الخطاب من الله جل وعلا بيا أيها الذين آمنوا لأهل المدينة، والخطاب من الله جل وعلا بيا أيها الناس لأهل مكة، وهذا هو الغالب وليس دائما، وإنما يأتي الخطاب لأهل المدينة بيا أيها الناس. وهذه الآية الكريمة مدنية لأنها من سورة البقرة، وسورة البقرة كلها مدنية، وهي نزلت كاملة في المدينة، ويروى أنها أول سورة نزلت كاملة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة هي سورة البقرة. وفيها يا أيها الناس، وفيها يا أيها الذين آمنوا، والخطاب بيا أيها الناس عام يشمل المؤمن والكافر والمنافق. وقد تقدم في صدر السورة بيان صفة المؤمنين وبيان صفة الكفار وبيان صفة المنافقين، فقال كثير من المفسرين: يا أيها الناس خطاب للصنفين الأخيرين، خطاب للكفار وللمنافقين. يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. اعبدوا، العبادة لله وحده، ولا يجوز صرف شيء من العبادة لغير الله، فإذا صرف المرء شيئا من العبادة لغير الله فقد أشرك مع الله. والله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. لأن الله جل وعلا غني وليس في حاجة إلى عبادة العباد، وكما جاء في الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا، إلى آخر الحديث القدسي. وجاء فيه: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. من وجد خيرا فليحمد الله الذي وفقه لهذا العمل، لأن المرء ما يستطيع أن يوفق نفسه للعمل الصالح، وإنما الذي يوفقه هو الله جل وعلا ويعينه ويسدده ويلهمه ويرشده. من وجد خيرا فليحمد الله الذي وفقه وهداه ويسر له العمل الصالح وأعانه عليه، ومن وجد غير ذلك أعمالا سيئة فلا يلومن إلا نفسه، هذا عمله. فالعمل الذي يعمله المرء هو رصيد له عند عزيز مقتدر، عند كريم جواد جل وعلا، يزيد في الحسنات ولا يزيد في السيئات. فالحسنة يضاعفها إلى 10 حسنات، إلى 700، إلى أضعاف كثيرة، والسيئة لا يجزى إلا بمثلها. وكل الحسنات بفضل الله وإحسانه وكرمه مضاعفة، وكل السيئات غير مضاعفة، وإنما يجزى بها أو يعفو الله جل وعلا عنها. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، قال جل وعلا اعبدوا ربكم، ربكم يعني اللي رباكم بالنعم، ما قال اعبدوا الله هنا، وإنما قال اعبدوا ربكم، اعبد الذي تولاك ورباك بنعمه منذ أن كنت نطفة إلى أن تموت وأنت تتقلب في نعم الله جل وعلا وهو الذي يتولاك. فالرب هو المربي لخلقه بالنعم الذي تتابعت نعمه وآلاؤه على عباده، ومن يعبد من دون الله لا يستطيع نفع أحد شيئا، كما لا يستطيع ضر أحد بشيء، فما يعبد من دون الله لا ينفع ولا يضر، ولم يخلق ولا يستطيع أن يميت ولا يحيي ولا يجازي. اعبدوا ربكم، ثم قال جل وعلا الذي خلقكم، الذي خلقكم الله، فهو المستحق بأن تعبدوه لأنه هو الخالق لكم. فهل يليق عقلا أن يكون الخالق الله والعبادة لغيره؟ أين العقول السليمة؟ الله يخلق ويرزق ويعطي ويتفضل، ثم تكون العبادة والخضوع والذل لغيره، لمن لا يستطيع نفعا ولا يستطيع دفع ضر. الذي خلقكم والذين من قبلكم، يعني هو الخالق للعباد، هو الخالق لجميع المخلوقات، فكل ما في الكون سوى الله فهو مخلوق لله تبارك وتعالى. الذي خلقكم والذين من قبلكم، آباؤكم وأجدادكم وآباؤهم من قبل، كل مخلوق فهو خلق لله جل وعلا. وفي هذا إشعار بأن الخالق الله وحده، وأنه ليس هناك خالق مع الله تبارك وتعالى، فهو الخالق وحده، وليس هناك خالق معه أو أعظم منه أو أصغر منه تعالى الله، فهو لا شريك له في خلقه، فكذلك لا يصح ولا يليق أن يجعل له شريك في العبادة. الذي خلقكم أوجدكم من العدم، والذين من قبلكم، جميع من سبقكم كلهم خلق لله، لعلكم تتقون. إذا عبدتم الله جل وعلا وحده حصلت لكم التقوى. ولعل أصلها للترجي، تقول اجتهد لعلك تنجح، استعمل العلاج لعلك تشفى من مرضك، وهذا في من يأمل شيئا ولا يدري هل يحصل له أو لا يحصل، يترجى، وذلك لا يليق بحق الله جل وعلا. فالله جل وعلا لا يخبر ولا يقول شيئا عن ترج أو توقع، وإنما يخبر عن علم تبارك وتعالى. والله جل وعلا يخاطب عباده بما يقرب الشيء إلى أفهامهم وإدراكهم، وكانت عادة الناس في خطاب بعضهم لبعض ووصية بعضهم لبعض افعل كذا لعلك تحصل على كذا. والله جل وعلا يقول إذا حصل منكم ذلك حصلت التقوى، والتقوى أن تتقي مساخط الله، تتقي ما يغضب الله عليك. والله جل وعلا وصى بتقواه الأولين والآخرين من خلقه، ولأهمية التقوى أوصى الله جل وعلا بها في آيات كثيرة من كتابه العزيز، ولأهميتها قد يوصي الله جل وعلا بها في الآية الواحدة أكثر من مرة. الآية الواحدة يوصي بتقواه جل وعلا أكثر من مرة، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إذا عبدت الله جل وعلا اتقيت. وفسر العلماء رحمهم الله التقوى التي أمر الله جل وعلا بها في كتابه وحث عليها رسوله صلى الله عليه وسلم بتفسيرات متعددة، من أجمعها قول بعضهم أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله خوفا من عقاب الله. يعني تعمل الطاعة لا مجاملة ولا رياء، ولكن لأنك تعرف أنها طاعة وأن الله يثيب عليها. وتترك المعصية لا حياء من الناس ولا خوفا من الولاية، وإنما تتركها لأنها تسخط الله، وأنت تخاف أن يسخط الله عليك فيعاقبك. فالمرء إذا عبد الله فقد تعرض وتحرى لتقوى الله جل وعلا. إذا عبد الله اتقاه وخافه، وإذا خاف العبد ربه نجا وسلم. وكلما كان العبد بالله جل وعلا أعرف كان منه أخوف، فأشد الناس مخافة من الله جل وعلا رسله لأنهم به أعرف، وملائكته عليهم الصلاة والسلام، كما قال الله جل وعلا عن الملائكة: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فهذه الآية الكريمة نداء للكفار وللمنافقين ولكل من خرج عن الصراط المستقيم، نداء لهم بعبادة الله وحده. فمن استجاب نجا وسلم. والله جل وعلا أنزل هذه الآيات على رسوله صلى الله عليه وسلم ليخاطب الناس بها، وكان الكثير كفار، واستجاب من استجاب منهم ممن أراد الله جل وعلا له التوفيق والسداد. من المنافقين من آمن وحسن إيمانه، ومن الكفار من أسلم وآمن وحسن إسلامه وإيمانه، كما قال الله جل وعلا: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. فكان بعض الصحابة رضي الله عنهم من ألد أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم أول دعوته، وممن قاتله يوم بدر، وكان بعضهم يقسم بالله الذي نجاه من يوم بدر، لأن يوم بدر كان محارب مقاتل للنبي صلى الله عليه وسلم. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون.
1: شرع الله تعالى في بيان وحدانية ألوهيته بأنه هو المنعم على عبيده بإخراجهم من العدم إلى الوجود، وإسباغه عليهم النعم الظاهرة والباطنة، بأن جعل لهم الأرض فراشا، أي مهدا كالفراش، مقررة موطأة مثبتة كالرواسي الشامخات، والسماء بناء، وهو السقف، كما قال تعالى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وقوله: وأنزل من السماء ماء، المراد به السحاب هنا في وقته عند احتياجهم إليه، فأخرج لهم به من أنواع الزرع والثمار رزقا لهم ولأنعامهم. ومضمونه أنه الخالق الرازق، مالك الدار وساكنيها ورازقهم، فبهذا يستحق أن يعبد وحده ولا يشرك به غيره، ولهذا قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. شرع تعالى في بيان وحدانية ألوهيته بأنه هو المنعم على عبيده بأن جعل بإخراجه من العدم إلى الوجود وإسباغه عليه من نعمة الظاهرة والباطنة.
0: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. عبدوا ربكم من هو؟ قال تعالى الذي جعل لكم الأرض فراشا، صاحب الفضل، اعبدوا المتفضل المعطي الذي أوجدكم أولا أنتم من العدم، ثم أوجد كل ما أنتم في حاجة إليه. يقول بعض السلف الدنيا كلها الأرض والسماء وما بينهما بمثابة صاحب بيت، فالأرض فراش والسماء سقف وبناء والنجوم سرج وإضاءة، وما ينبته جل وعلا للعباد طعاما لهم ولمواشيهم، والناس فيها كصاحب البيت، الناس في هذه الدنيا كصاحب البيت في بيته. فالله جل وعلا تفضل على العباد بكل ما يحتاجون إليه في معاشهم، وبين لهم ما يحتاجون إليه في معادهم، وهو عدم الشرك بالله جل وعلا. الذي جعل لكم الأرض فراش، فبمثابة الفراش لكم، وجعلها سهلة قابلة للتمهيد والمواساة والمشي عليها والحركة، لو كانت متضرسة ارتفاعات شاهقة وانخفاضات عميقة و مختلفة الارتفاعات والانخفاضات والحدة والقسوة ما استطاع الناس أن يعيشون عليها، وإنما الله جل وعلا فرش الأرض لهم وثبتها بالأوتاد التي هي الجبال، والجبال أوتادا. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، السماء سقف لهذه الأرض، والسقف كلما ظلل المرء وكان فوق رأسه من قريب أو بعيد. وأنزل من السماء ماء، الذي هو المطر، لأن المطر به حياة الأرض وبه حياة الأبدان وبه استمرار الحياة الدنيوية، لولا المطر والماء هلكوا وهلكت الحيوانات والمواشي. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. الماء واحد والثمار متفاوتة، والشجر واحد، يأكله عدد من المخلوقات يختلف نتاجه بعضه عن بعض. قال بعض السلف ورق التوت يأكله الدود فيخرج حرير، ويأكله النحل فيخرج عسل، ويأكله الشاة والإبل والبقر والغنم وبهيمة الأنعام فيخرج روث. فإيجاد الله جل وعلا لهذه المخلوقات علامة واضحة كبرى على وجوده جل وعلا وعلى استحقاقه للعبادة وحده لا شريك له. ورد أنه جاء بعض الزنادقة إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله ليناظروه في إثبات الربوبية، قالوا ما في رب، ما في أحد. فأراد رحمه الله أن يقنعهم وهو واقف في مكانه قبل أن يتهيأ لهذا أو يناقشهم أو يجادلهم. قال أنا الآن مشغول فكري. قالوا بماذا؟ قال أتاني شخص قبل قليل فقال لي إن هناك سفينة كبرى ترد الميناء وتحمل البضائع بنفسها وتتوجه مع البحر إلى البلدان، وتتجه إلى كل بلد بحالها وتنزل فيها ما تنزل ثم تذهب إلى البلد الآخر. فأنا في نفسي فكرت في هذا، أفكر في هذا، أن هذا ما هو معقول. قالوا إن كنت تكاد تصدق بهذا فلا عقل لك، هذا ما هو معقول، سفينة تحمل وتنزل وتوجه وتروح وتجي بوحدها ما مع أحد ولا سائق ولا كذا، إن كنت تفكر بهذا إنه يمكن أن يقع فأنت لا عقل لك. قال هداكم الله، هذه سفينة واحدة تقولون لا يمكن، هذا الكون كله ما له مدبر، من يدبره؟ فرجعوا إلى أنفسهم وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وآمنوا على يده وهم وقوف في مكانهم. حجهم رحمه الله بتصوير هذه الصورة كأنه مشغول عنهم وعما يريدون، مشغول يفكر في هذا. قالوا إن كنت تفكر في هذا إنه ممكن فأنت لا عقل لك، هذا ما هو معقول، سفينة تحمل وتنزل وتودي وتجيب وهكذا ما عند أحد، ما هو معقول. قال إذن هذا الكون كله، هذا التدبير وهذا الأمر والنهي والحركة والحياة والموت، ما له مدبر؟ ما له خالق؟ ما له موجد؟ ما له آمر؟ ما له ناهي؟ فرجعوا إلى أنفسهم وأدركوا وأيقنوا بوجود الله جل وعلا من هذا المثل الذي ساقه لهم رحمه الله. وقال العربي: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، سماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا تدل على وجود الله اللطيف الخبير؟ هذه الأشياء الموجودة ألا تدل على وجود الله جل وعلا؟ لأنها لا بد لها من موجد، لو فكر الإنسان هذه أوجدت نفسها ما يمكن، لا بد لها من موجد، من هو موجدها؟ هو الله وحده لا شريك له جل وعلا. وإثبات الربوبية يلزم منه للعاقل إثبات الألوهية، كيف يكون هو الخالق وحده وهو الرازق وحده وهو المحيي وهو المميت ثم تعبد معه غيره؟ على فطر الخلق على إثبات الربوبية، والمثبت للربوبية عقلا يلزمه أن يثبت الألوهية، وإلا فلا عقل له. الله الخالق والرازق والمحيي والمميت، والعبادة لغيره. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا. ما دام أن هذا خلقه وهذا إيجاده فلا يليق أن تجعل له ند، والند هو المثيل والشبيه والنظير والمساوي، لا تجعل له ندا في العبادة، كما أنه لا ند له في الخلق والرزق، لأن الكفار يؤمنون بتوحيد الربوبية. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فهم يعرفون هذا ويؤمنون بتوحيد الربوبية، لكنهم ينكرون توحيد الألوهية. والعاقل منهم بإيمانه بتوحيد الربوبية يلزمه عقلا أن يؤمن بتوحيد الربوبية، بتوحيد الألوهية. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والند هو المثيل والنظير. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ولما جاءه رجل قال: يا رسول ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده، يعني جعلت مشيئتي ومشيئة الله سواء، ما شاء الله وشئت، بل ما شاء الله وحده. وإذا قال المرء هذا من الله ومنك فقد جعلك شريكا لله، وإذا قال هذا من الله ثم منك فلا بأس، لأن فرق بين العطف بالواو والعطف بثم. فلا تجعلوا لله أنداد، نظراء وأمثال. وأنتم تعلمون، أنتم تعلمون أنه لا ند له ولا مثيل له في الخلق، هو الخالق وحده، فكذلك لا يليق أن تجعلوا له ندا في العبادة. وهذا شيء يدركه العاقل من نفسه، أن يكون الله جل وعلا هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت وهو الذي أوجد من العدم، ثم تجعل العبادة لغيره، يجعل الخضوع لغيره، تعالى الله
1: شرع تعالى في بيان وحدانية ألوهيته بأنه هو المنعم على عباده بإخراجهم من العدم إلى الوجود وإسباغه عليه من نعم الظاهرة والباطنة بأن جعل لهم الأرض فراشا أي مهدا كالفراش مقررة موطأة مثبتة كالرواسي الشامخات والسماء بناء وهو السقف كما قال تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وقال تعالى وأنزل من السماء ماء
0: والمراد بالسماء هنا العلو أو السماء السحاب لأن الماء ينزل من دون السماء الدنيا فهو ينزل من السحاب أو يقال ينزل من العلو لأن كل ما فوق رأس المرء فهو علو بالنسبة له
1: والمراد به السحاب هنا في وقته عند احتياجهم إليه فأخرج لهم به من أنواع الزروع والثمار رزقا لهم ولأنعامهم ومضمونه أنه الخالق الرازق مالك الدار وساكنيها ورازقهم فبهذا يستحق أن يعبد وحده ولا يشرك به غيره ولهذا قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك الحديث وكذا حديث معاذ أتدري ما حق الله على عباده أن يعبدوه
0: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا
1: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا الحديث وفي الحديث الآخر لا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء فلان ولكن ليقل ما شاء الله ثم شاء فلان
0: لأن العطف بثم يكون ما بعد ثم تابع لما قبلها والعطف الواو يكون ما بعد الواو مساوي ومشارك لما قبلها فالعطف بثم صحيح تقول مثلا سلمنا بتوفيق الله ثم بحذق السائق أو انتباهه أو عمله أو حسن تصرفه أو نحو ذلك ولا تقول سلمنا بتوفيق الله وحذق السائق أو حسن تصرفه لا تأتي بالواو فتجعل الأمرين متساويين وإنما اجعل الأخير تابعا للأول قل ما شاء الله ثم شئت أو ما شاء الله ثم شاء فلان مثلا ولا يصح أن تقول ما شاء الله وشاء فلان ولا يصح أن تقول مثلا لمن أنعم عليك بنعمة هذه نعمة الله ونعمتك أو نحن نأكل في نعمة الله ونعمتك لا جعلته شريكا لله وإنما أتي بثم قل هذه نعمة الله ثم نعمتك أو ثم عطاؤك ما يخالف نحن بالله وبك هذا لا يجوز نحن بالله ثم بك هذا جائز نعم
1: وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت فقال أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده وهذا كله صيانة وحماية لجناب التوحيد والله أعلم
0: والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: تفسير القرآن العظيم تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.

0: كثيرا.
1: مع فضيلة الشيخ
2: عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
4: تفسير القرآن العظيم،
5: تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.

0: خيرا.
1: مع فضيلة الشيخ
2: عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله،
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة

0: تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين.
1: هاتان الآيتان الكريمتان من سورة البقرة جاءتا بعد قوله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. الآيتان السابقتان في تقرير الألوهية وأنه لا يصح أن يعبد إلا الله وحده لا شريك له، وهاتان الآيتان في تقرير النبوة وإثبات أن محمدا رسول الله. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. يخاطب الله جل وعلا الناس كلهم، أهل مكة وأهل المدينة من الكفار من المشركين واليهود والنصارى، يقول: إن كنتم في شك مما جاء به محمد وأن ما جاء به في زعمكم أنه من قوله أو من قول بشر سواه آخر، فهيا أنتم فصحاء بلغاء ملوك الشعر والنثر، تميزون بين الغث والسمين، تميزون بين الفصيح والأعجمي، فأتوا بسورة من مثله. هذا تعجيز وتحدي، تزعمون أن محمدا جاء بهذا الكلام من عنده أو من عند بشر يعلمه، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. محمد عليه الصلاة والسلام لطيف ورفيق ورحيم بالملوك والمملوكين، بالأحرار والأرقى، ما يتكبر عن مجالسة الضعيف لضعفه، ولا يهاب نصيحة الملك والكبير لكبريائه عليه الصلاة والسلام. كان عليه الصلاة والسلام يجلس إلى رقيق من أرقى أهل مكة، وهذا الرقيق أعجمي، قالوا القرآن يتلقاه من هذا الرجل الأعجمي، يجلس عنده يتلقى القرآن ثم يأتينا به، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، ما يستطيع لا هذا ولا غيره أن يأتي بمثله. وإن كنتم في شك، يعني عندكم شك على أنه ليس من كلام الله ولم يرسل من قبل الله، فهيا فأتوا بسورة واحدة من مثل القرآن. كلكم الشعراء والخطباء وغيرهم يأتوا بسورة، والسورة الجزء من القرآن المعروف أولها وآخرها، وأقل سور القرآن ثلاث آيات: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأتوا بسورة.

0: بارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا بدينك، اللهم نور بصائرنا وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في الأصول الثلاثة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ولشيخنا وللمسلمين أجمعين، قال في رسالته ثلاثة الأصول: اعلم مرتبة الله لطاعته، أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك ودعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.
2: نعم، هذا أيضا درس جديد، وهو إرشاد من المؤلف رحمه الله تعالى، حيث بدأه بالدعوة لك أيها المسلم. قال: اعلم، أي أرشدك الله، يعني وفقك الله إلى الرشاد وإلى الفقه والفهم، يدعو لك بالرشاد، وهو عدم الزيغ وعدم السفه وعدم الانحراف. اعلم أرشدك الله، يعني هداك الله ووفقك وفقهك، أن الحنيفية، الحنيفية معناها الاستقامة على التوحيد، الحنيفية ملة إبراهيم، ولذلك يقول الله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا وما كان من المشركين. معنى حنيف يعني مستقيما على التوحيد، مائلا عن الشرك، لم يشرك مع الله لا في قول ولا في عمل ولا باعتقاد، فهو إمام الموحدين عليه الصلاة والسلام. حنيفية هي ملة إبراهيم، وهي التي بعث محمد صلى الله عليه وسلم به: ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلم، فهذه هي الملة السمحة التي هدانا الله إليه، فبعث بها محمد صلى الله عليه وسلم. أن تعبد الله، الحنيفية حقيقتها هو أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، تعبد الله وحده مخلصا له الدين. أما إذا عبدت الله وعبدت معه أحد فلست بمسلم، هذا شرك، لأن العبادة معناها الذل والخضوع لله عز وجل، وهي اسم جامع، يعني اسم شامل لكل ما يحبه الله ويرضاه، من الصلاة والزكاة والخوف والرجع وغيرها من أنواع العبادة. فإذا صرفت منها شيء لغير الله فلست بمسلم، أنواع العبادة كلها لله. والتوحيد كما علمنا هو إفراد الله بالعباد، إفراد الله بالعباد، والبراءة من الشرك وأهله، فلا يكن من فلا تكون مسلم حتى تبرأ من الشرك وأهله، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. أما تجمع بين الأمرين فلا، تقول: أنا أريد أن أريد الطرفين، مثل ما يقول المنافقون: نحن نريد بذلك الإصلاح، نرضي اليهود ونكون معهم ونرضي المسلمين ونكون معهم. لا، إما مسلم موحد مخلص حقا، وإلا كافر صدقا، فلا يقبل الله عز وجل من أحد عملا إلا أن يكون مخلص، مخلصا لله ظاهرا وباطنا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، شيئا مثل وأن مساجد الله فلا تدعوا مع الله أحدا، يعني لا يجوز أن تجعل مع الله

0: أي شريك أي شيء، لا شجر ولا حجر ولا غير. عبد الله يعني عبد الله وحده، فالعبادة لا تسمى عبادة إلا إذا كان خالص لله، وإذا كانت مشوبة بالشرك فليست عبادة، سمى شرك. المشركون كما سمعتم قبل ذلك، المشركون كانوا يحجون ويتصدقون ويعملون أعمال من أعمال الإسلام، لكنها لم تنفعهم ولم تقبل منهم. لماذا؟ لأنهم لم يعملوها خالصا لله. فكونك تقول لا إله إلا الله وتصلي وتصوم ثم تذهب إلى فلان وفلان وتطوف على قبره وتذبح له وتتوسل إليه، معناه أنك تدمرت ما بنيت، التي لقضت غزلها من بعد قوة أنكات، مثل الذي ينسج في الصباح ثم ينقض ما نسج في المساء، يبني الجدار في الصباح ويهدمه في المساء. التوحيد لا يسمى توحيد حتى يكون خالص لله، والعبادة ما تكون عبادة إلا إذا كانت خالصة لله. لا إله إلا الله معنى يعني لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قضى يعني أمر ووصى ألا تعبدوا إلا إياه، مثل لا إله إلا الله، نفي العبادة عن غير الله وإثباتها كلها. فإن سرت على هذا المنهاج وثبت عليه حتى تلقى ربك فأنت المسلم، وأنت الذي تحظى بشفاعة الشافعين ورحمة أرحم الراحمين. فإنه لا يدخل الجنة مشرك، من مات وهو لا يشرك به شيء دخل الجنة، ومن لقي الله وهو يشرك به شيء دخل النار، مهما هذا كان هذا الشريك. لا تقول هذا نبي هذا ولي هذا له مكان عند الله، أنا جعلت واسطة بيني وبين الله، لا، الله ما جعل وسائط، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذه دعوة المشركين الأولين الذين بعث فيهم عليه الصلاة والسلام، يقول ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ونحن نعرف أنهم ما يخلقون ولا يرزقون ولا ينفعون ولا يضرون، لكن نجعلهم وسائط بينه وبين الله. الله رد عليهم ذلك لأنه لم يجعل بينه وبينه واسطة، ادعوني أستجب مباشرة، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وهكذا. وأما أن تجعل لله شريكا في أي نوع من العبادة فلست بمسلم، ولو صليت وقمت ولو قلت لا إله إلا الله، لأن العبادة كما قلت لكم لا تسمى عبادة إلا إذا كانت خالصة لله عز وجل، أما إذا أدخلت فيها الشرك فهي باطلة. يقول عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لما نزلت هذه الآية خاف الصحابة، قال يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه، هذه الآية شديدة علينا، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، من الذي لا يظلم نفسه، من المعصوم؟ قال لا، ليس الذي تعنون، إنما هو الشرك. المقصود أنه آمن ولم يخلط إيمانه بشرك، فهو الآمن، الآمن يوم القيامة من عذاب الله. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم إيش جزاؤهم؟ أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ثم قال عليه الصلاة والسلام ألم تعلموا ما قال عبد الصالح، يعني حينما أوصى ابنه وهو لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، لأن الشرك أعلى درجات الظلم. فعل الظلم وضع الشيء في غير موضعه، العبادة لله وحده، فإذا صرفت لغير الله فهذا ظلم، صرفت حق الله لغير الله هذا ظلم، خلقك ورزقك وتولى أمرك وإليك مرجعك، إلى الله مرجعك، ومع ذلك تشرك به؟ لا، لا يقبل الله من عبد أي عمل حتى يكون مخلصا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالشرك محبط لجميع الأعمال، هادم لها، لا يقبل الله من مشرك عمل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يعني ضايع ما له قيمة. ونسأل الله الثبات والتوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: أحسن الله إليك وبارك الله فيك ونفعنا الله بما قلت. هذا السائل يقول: هل يجوز التنفل بين العصر والمغرب؟
0: يقول عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، إلا في البيت الحرام. فبالبيت الحرام يجوز أن تطوف وتصلي أي وقت كان.
1: أحسن الله إليك. بعض الناس يقولون في الذين يقولون إنه لا يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن طلب الشفاعة منه، فإنهم لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، ما حكم هذه المقولة؟
0: على كل حال، إن التوسل بذات النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعلها أحد، ولم يقل بها أحد من السلف الصالح من الصحابة وغيرهم رضي الله عنهم. أما التوسل بالإيمان به ومتابعته، تقول: اللهم إني يتوسل إليك بإيماني بمحمد صلى الله عليه وسلم ومحبة له ومتابعة له وأن صادق، إذا كنت صادق هذا يجوز، أما بجاهه بذاته فلا. وأما كونه يدعي أن الذي لا يتوسل بذات الرسول لا يحب الرسول، فهذا جهل، جهل منه، لأنه ما فرق بين حقيقة محبة الرسول عليه الصلاة والسلام وحق الله الواجب له. فإن الله عز وجل يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. الدليل على محبتك لله ورسوله المتابعة، صدق المتابعة. وما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وأما التوسل به بذاته فلا يجوز.
1: أحسن الله إليك. هل يجوز التبرك والتمسك بشيء من الحجرة النبوية؟
0: ذلك من وسائل الشرك، توسل التبرك والتمسح بهذه الجدران والأبواب والشباك وغيره، هذه من وسائل الشرك. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله زائرات القبور ومتخذين عليها المساجد والسرج. فأي شيء يعظم ويتبرك به فإنه من وسائل الشرك، فإذا تمادى به الإنسان فربما عبده من دون الله. لأن المشركين في زمن نوح عليه السلام أول ما وقعوا بالشرك بسبب تعظيمهم لأهل القبور، ثم تعظيمهم لصور الصالحين يتوسلون بهم ويتبركون بهم، حتى وقعوا بالشرك فعبدوهم من دون الله. فعلى المسلم أن يتجنب هذه التبركات وهذه التمسحات. فإن عمر رضي الله عنه لما علم أن أناسا يذهبون إلى الشجرة التي حصلت فيها البيعة، بيعة الرضوان التي ذكر الله في كتابه: لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، علم أن أناسا يذهبون عنده ويصلون، صلون لله، لكن خاف أن الأمر يستفعل حتى ينصرف الأمر إلى شيء ثاني، أمر بقطع الشجرة رضي الله عنه. وهكذا أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام كل وسيلة تؤدي إلى الشرك أزالوها امتثالا واتباعا له عليه الصلاة والسلام. فقد قطع وسائل الشرك كله، وقال لعلي: لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبر مشرفا إلا سويته، لئلا يظن أن بارتفاع القبر فضل يوجب التبرك به. والمهم لا يجوز بحال من الأحوال التبرك بالأماكن، حتى ولا بجدران الكعبة. مسح الحجر الأسود وتقبيله هذا عباد اتباعا للرسول عليه الصلاة والسلام. يقول عمر رضي الله عنه: والله لولا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. فلا يجوز الإنسان يقبل حجر ويمسحه تبركا به، بل عبادة لله ومتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. وكذلك الركن اليماني نمسحه ولا نقبله، وهو ركن مثل حجر الأسود، لكن ما قبله الرسول وإنما مسح، فعلينا أن نتبع، اتبعوا ولا تبتدعوا. الأركان الأخرى من الكعبة ما نمسح ولا مسح، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، خلص، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلقد رأينا كثيرا من الناس الذين يجهلون يتمسحون ويمسحون صدورهم إذا مسحوا الركن اليماني أو الحجر الأسود، وإذا قلنا لهم هذا ليس من باب التبرك قال بلى إلا من باب التبرك، هذا دليل على جهله. الكلام أنا ممن واجهه وسمعه من بعض الناس لما قلت لهم أنه لا يجوز من باب التبرك قال لا بل هو تبرك، هذا دليل على جهلهم بالتوحيد ووسائل الشرك. كذلك المقام قام إبراهيم يأتون عنده ويحاولون أنهم يتمسحون بالحائط الذي عليه الشبك مع أنه حجر، ومع ذلك نسأل الله العفو والعافية أخبرني من سمع من يقول عند المقام يا سيدي يا إبراهيم أنا ما حجيت إلا إلك، يعني ما أنا ما حج لله، أشرك بالله وهو أمام الكعبة. وهكذا نسأل الله العفو والعافية، علينا أن نتجنب هذه التبركات وهذه تمسحات في أي مكان. تأدب، إذا جئنا للمسجد النبوي نتأدب، نصلي، نصلي على نبينا عليه الصلاة والسلام، نزوره زيارة شرعية بأدب، ولا نحاول أن نلمس الجدران أو الشباك أو نزعل على ونغضب على الحماة والمراقبين الذين جزاهم الله خير قاموا من أجل الحماية، حاولوا بعضهم أن يدافعوا حتى يتمسحوا. لا، ما لو كان حقا لما سبقونا إليه، يعني سلفنا الصالح. نعم.
1: سن الله عليك سؤال يقول أنه إذا رجع إلى بلده قادما من الحج يقرؤون له الفاتحة، هل يصح ذلك؟
0: هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. إذا أرادوا أن يخترقوا قال اقرأ فاتحة بنية الاجتماع والرجوع مرة ثانية، وإذا أرادوا يعقدوا زواج قالوا الفاتحة، وإذا قدموا أو أحكموا أي أمر قال الفاتحة. هذه كلها بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني بدعته مردودة عليه وعمله باطل، فليس هناك حق إلا ما جاء في الكتاب والسنة. عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين بعد، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فلا ترضى بهذا الشيء أنهم يقرؤون لك الفاتحة أو يسمونك الحاج، حتى أن بعض الناس يقول لي هل المعتمد يستحق لقب الحاج؟ يعني كانه ما حج إلا من أجل حصل اللقب، وهذا مسكين إذا كان هذا قصده ومعنى حج ذهب هباء. يكون إنسان عمله لله كله لا يبالي بمدح الناس أو ألقاب أو شيء من هذا.
1: حسن الله عليك. الثاني يقول ما هو الأفضل للمرأة تصلي في المسجد النبوي أم تصلي في سكنها؟
0: لقد قال عليه الصلاة والسلام صلاة المرأة في بيتها خير لها من مسجد قومها، وصلاتها في مسجد قومها خير لها من مسجد هذا، يعني كل ما بعدت عن مجال الرجال فهو خير لها. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام إذا استأذنت أحدكم امرأته فلا يمنعها وبيتها خير لها. والحديث الآخر لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن.
1: صلى الله عليه وسلم يقول ما هو المقصود بالسلف الصالح؟
0: السلف الصالح الصحابة رضي الله عنهم والتابعون ومن تبعهم في إحسان إلى يوم الدين. فكل قرن سلف لمن كان بعده، إذا كانوا مستقيمين على ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فهم سلف صالح.
1: سن الله عليه وسلم يقول هل يجوز أن أكتب فوق القرآن الكريم
0: إيش؟
1: أن أكتب فوق البياض.
0: يكتب؟
1: نعم
0: فوق القرآن؟
1: نعم.
0: وشكتب؟ على كل حال المصحف لا يجوز لك ولا ينبغي لك أن تحدث به شيء. المصحف تقرأه كما هو ولا تحدث به شيء من عندك. وإذا أردت كتاب التفسير أو نحو ذلك فليكن معك مذكرة وتكتب فيها ما تشاء. أما المصحف فلا تضيف إليه شيء، دعه كما هو، اقرأه واحترمه كما هو.
1: سن الله عليك. سأل يقول: هل تجوز الصلاة في الروضة في أوقات الكراهة وكذلك تحية المسجد، وهل لها فضل عن سائر
0: المسجد؟ الروضة مثل غيرها من المسجد، لا يجوز أن تصلي فيها إلا في الأوقات التي تجوز فيها الصلاة، كما قلت لكم ما فيه إلا البيت الحرام في مكة. نعم تطوف وتصلي أي ساعة من ليل أو نهار. أما هذا المسجد بما فيها الروضة فلا يجوز الصلاة فيه إلا في الأوقات التي تجوز فيها الصلاة.
1: تحية المسجد فيها،
0: تحية المسجد مثل غيرها سواء فيها ولا في غيرها. المهم بعض العلماء يقول إذا دخل الإنسان بعد العصر والشمس بيضاء يجوز أن يصلي تحية المسجد في أي مكان من المسجد، وكذلك لو دخل بعد الصبح مباشرة يعني لم تقرب الشمس من الطلوع فيصلي تحية المسجد خفيفة. هذا بعض العلماء، وبعضهم يقول لا، الحديث عام ولا يجوز التنفل حتى تشرق الشمس ولا يجوز التنفل حتى تغرب الشمس. والله أعلم.
1: سن الله عليك. السؤال يقول: لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم ركن اليماني بالمسجد؟
0: سمعنا وأطعنا. من مميزات هذه الأمة أنهم إذا أمروا بشيء أو نهوا عن شيء يقولون سمعنا وأطعنا، سواء عرف الحكمة أو لم يعرفوها. فنحن مقتدين بأصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام، ما سألوا هذا السؤال بل رأوه فعلوا ففعلوا ولم يذكروا حكمة ولم يسألوا عن حكمة.
1: هذا السؤال يقول: هل الطواف ضمن الأشهاد أروان صحيح؟
0: لا، لا ترقى على شيء من الكعبة، لأن الطواف يجب أن يكون من وراء الكعبة كلها.
1: سن الله عليك. كان يقول: هل كلمة حرما وجامعا وتقبل الله بعد الصلاة تجوز؟
0: هذه من البدع. حرما أو جمعا أو إذا سلم عليه قال حرما قال ثاني جمعا، يعني يدعو كانوا يدعو له إلى أن يصلي في الحرم والثاني يقول جمعا يعني جميعا. على كل حال ملازمة هذه الكلمات أو المصافحة بعد الصلاة اعتقادا بأن ذلك مشروع في ذلك الوقت فلا. أما السلام بذاته والدعاء بعضنا لبعض بذاته فهو طيب، لكن ملازمة هذه الألفاظ في هذا الوقت بالذات واعتقاد أن ذلك سنة فلا.
1: سن الله عليك. سؤال يقول: كيف كان ينزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم؟
0: كان ينزل على طرق متعددة، أحيانا يأتي الملك بصورة إنسان كما ذكر أنه يأتي بصورة تحية الكلب، وأحيانا يكون له صوت عظيم كصوت الجرس وهو أشده عليه عليه الصلاة والسلام، وأحيانا يقلت في روعه. فعلى كل حال طرق الوحي كثير.
1: سن الله عليك. سأل يقول: ما هي صفة غسل الجنابة؟
0: هو أنك أولا بعد أن تنوي والنية محلها القلب، لا تقول نويت أن أغتسل نويت أن أصلي نويت أتوضأ، لا، النية محلها القلب. إذا عزمت في قلبك أنك تغتسل تغسل كفيك ثلاثا قبل أن تدخلهما في الماء إذا كان تغتسل من ماعون، وإذا كان تحت الصنبور البزبوز نسميه تغسل كفيك ثم تغسل فرجك وما لوث إذا كان تلوث بشيء، ثم تتوضا مثل وضوء في الصلاة تماما، ثم تفيض الماء على رأسك ثلاث مرات، وإذا كنت ذا شعر تخلل شعرك بأصابع حتى يصل الماء إلى أصول الشعر إلى جلدة الرأس، ثم تغسل جنبك الأيمن ثم الأيسر، ثم تعمم بدنك مع الدلك وتفقد ما خفي من الجسم كالآباق وما تحت الحلق والأذنين والركبتين وتخليل الأصابع. ليس العبرة بكثرة صب الماء، العبرة بأنك تأخذ الماء وتضعه على بدنك وتدلك بدنك بيديك حتى لا يبقى بقعة لم يصيبها الماء، فإن تحت كل شعرة جنابة. وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو أتقى الخلق وأكملهم إيمانا وأحرصهم على كمال الطهارة كان يتوضأ بالمد وهو ربع الصاع ويغتسل بالصاع، ما كان يكثر في صب الماء. فالعبرة في التبليغ وتفقد جميع أجزاء الجسم.
1: أحسن الله عليك. سالم يقول أنه حج واعتمر ثم بعد الحج اعتمر عن والده ووالدته، هل عليه شيء؟
0: ليس هذا من السنة، ليس هذا من الشرع، يعني ليس من المسنون. ما أقول حرام، فرق بين أقول إنه ليس من السنة وليس من المشروع وأنا أقول حرام. ما أقول إنه حرام أو إنك آثم أو ارتكبت كبيرة، لا، لكن أقول لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا أحد من أصحابه، فلو كان فيه فضل وفضيلة سبقون إليه، مع أنهم ما يصلون مكة إلا بكل مشقة، ومع ذلك ما ذكر عن أحد منهم أنه اعتمر مرتين أو ثلاث، لا عن نفسه ولا عن غيره. أما من يحتج بقصة عائشة، فعائشة رضي الله عنها لما ألحت على النبي عليه الصلاة والسلام لأنها ما استطاعت أن تكون متمتعة بسبب العادة، وقالها إن طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحج العمرة، قالت لا. فالمهم أمر أخاها جبرا لخاطرها أن يعمرها من التنعيم، لكن هل أخوها أحرم؟ لا. هل انكر عليه الرسول لماذا لم يحرم أو أمره بالإحرام؟ لا. فلو كان مشروعا لكان معه، بعد أنه ذهب لماذا ما أحرم؟ إذن إلا إذا كنت مفردا بالحج فقط، إذا أنهيت جميع أنواع جميع مناسك الحج أخرج خارج مكة وأحرم بعمرة. أما أنك خط عمرة لنفسك ثم تأتي عن أبوك ثم عن جدك ثم عن جدك، لا، هذا ليس من السنة.
1: سن الله عليك. فالسان يقول ما هو موقف المسلم إذا ترأس عليه رئيس غير مسلم؟
0: على كل حال إذا لم يأمرك بمعصية الله وأنت تبعا لإمامك المسلم، فأنت تؤدي خدمة في بلدك تقوم بالواجب عليك، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إن أمرت بمعصية الله فلا. أما ما دام عملا دنيويا صرت من ضمن العمال التابعين وخدمة لدولتك، فلا، هذا ما فيه إن شاء الله بأس. هذا علي رضي الله عنه اشتغل عند اليهودي، استخرج له الماء كل دلو بتمرة، ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام أقدمت اليهودي هذا أنت جرمت، لا أبدا، بل أقره عليه الصلاة والسلام، لأنه ما خدمه من أجل أنه يهودي أو أنه يحبه، لا، أبغض ما إليهم اليهود، لكن من أجل مصلحة نفسه هو رضي الله عنه.
1: سأل الله لك. يقول أنه رئيس الدولة.
0: على كل حال هذه الأمور ليست من شأننا، وهو ودولته يصلحون، ما لنا فيهم ذكر.
1: سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.
2: شرح الأصول الثلاثة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى. شرح الأصول الثلاثة، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الله الحديثي حفظه الله تعالى.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
2: شرح الأصول الثلاثة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى. شرح الأصول الثلاثة، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الله الحديثي حفظه الله تعالى.
4: مع الدرس السابع.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة سيكون إن شاء الله في علم التوحيد في الأصول الثلاثة، وقد عرفنا شيئا من هذا. ومن ذلك قول المؤلف رحمه الله: اعلم أرشدك الله تعالى أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله مخلصا له الدين. يعني الحنيفية ملة إبراهيم، وهي إخلاص الدين يعني التوحيد لله وحده عز وجل. الحنيفية لأن الله عز وجل وصف إبراهيم بأنه حنيفا، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. حنيف هو المستقيم على التوحيد المائل عن الشرك، فهو لم يشرك بالله لا في قوله ولا في عمله ولا باعتقاده، فهو إمام الحنفاء عليه الصلاة والسلام. وقد أمرنا أن نكون على هذه الملة كما قال عز وجل: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. والتوحيد معناه إفراد الله بالعبادة، التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. والتوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله هو عز وجل، يعني لا يشاركه في أحد، كالخلق والرزق والإحياء والإمادة والنفع والضر وتدبير الأمور، تدبير الكون، هذا كله من خصائص الله عز وجل. والمشركون مقرون بهذا، لكنه لم ينفعهم لأنهم لم يقروا بتوحيد الألوهية وهو إفراد الله بأفعال العباد. يعني أنهم لما امتنعوا من أن يقولوا لا إله إلا الله ويحققوها، بمعنى أنهم لا يعبدون معه آلهة أخرى، لم ينفعهم ذلك. فالإقرار بتوحيد الربوبية وحده لا يكفي حتى تقر بأن لا إله إلا الله، بأن لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله. وجميع العبادة، جميع أنواع العبادة لله وحده، ومن صرف منها شيء لغير الله فقد أشرك بالله. وأعظم ذلك الدعاء، فإن الدعاء مخ العبادة، أو الدعاء هو العبادة. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أما التوحيد النوع الثالث فهو توحيد الله بأسمائه وصفاته، بمعنى أن تثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه، ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات. فما سمى به نفسه أو سماه به رسوله أو وصف به نفسه أو وصفه به رسوله تثبته له، وما نفاه عن نفسه ونفاه عنه رسوله تنفيه، وما سكت عنه تسكت. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. إذن اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، والعبادة لا تكون عبادة حتى تكون خالصة لله، أما إذا كانت مخلوطة بشرك فليست عبادة، تسمى شرك، لأن الله عز وجل لا يرضى أن يكون له شريك في عبادته، كما تقدم لنا في المسائل الثلاث، لا يرضى أن يكون له شريك من خلقه، فهو أغنى الشركاء عن الشرك. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والعبادة معناها التذلل والخضوع لله عز وجل، ومعناها شرعا أيضا هو أنها اسم جامع، يعني أنها تجمع وتشتمل على كل عمل يحبه الله من الأعمال الظاهرة والباطنة، هي اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. هذه هي العبادة، فإذا أفردت الله بها وصرفتها كلها لله ولم تجعل له شريك فأنت الموحد، ومن مات على التوحيد فهو موعود بدخول الجنة برحمة الله عز وجل، ومن مات على الشرك فهو موعود بالنار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما للظالمين من أنصار. نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته ثلاثة الأصول: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك من ربك، فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي، ليس لي معبود سواه، والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم.
0: نعم، هذا الدرس يبين لنا الآن في أن الأصول الثلاثة يعني معرفة العبد ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا هذه الأسئلة ستسأل عنها حتى في قبرك إذا كنت قد حققتها في الدنيا وصدقت في ذلك، فإنك إن شاء الله في قبرك ستجيب الجواب الذي ينفعك وينجيك عند الله. فإن الإنسان إذا وضع في قبره يأتيه ملكان فيقيمانه ويسألانه، لأن روحه تعود إليه، فيسألانه: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فأما الذين آمنوا فيثبتهم الله ويلهيهم الجواب ويجيب الجواب الصحيح فينجو، وأما الكافر والمنافق حتى لو كان عنده ما عنده من العلم فإن الله يضله، لأنه لم يكن مهتديا في دنياه ولم يكن مفردا لله عز وجل بالعبادة. فاحرص على أن تحقق ذلك في حياتك حتى تجده بعد مماتك. فإذا سئلت من ربك فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بالنعم، لأن الله عز وجل هو الذي ربى جميع الخلائق، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله، رب جميع العالمين بنعم، كلهم فقراء إليه وهو الغني الحميد، رباهم فهم يتقلبون بنعمه ولا يستغني عنه أحد، لا طرفة عين ولا أقل من ذلك. ومن زعم أنه مستغن عن الله فقد كذب، من زعم أنه مستغن عن الله طرفة عين فقد كذب. رب جميع العالمين بالنعم، والعالمين جمع عالم وهو رب الجميع، وأنا يعني أي إنسان يتكلم يقول: وأنا واحد من ذلك العالم. فالعالمين كل المخلوقات من الملائكة من الجن والإنس ومن الدواب والهوام والحوت في البحر وغيره، كلهم عالم وهو رب الجميع. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. فهذا ثناء من الله عز وجل على نفسه، والعبد يثني على ربه بهذا الثناء الجميل الذي لا يستحقه غيره: الحمد لله رب العالمين. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك بما عرفت ربك، فقل: بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته
5: السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.
0: نعم، هذا أيضا سؤال إذا طرح عليك فعليك أن تكون حاضر الجواب، فإذا سئلت من ربك تقول ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بالنعم، وإذا سئلت بما عرفت ربك ما هي العلامة التي تستدل بها على وجود ربك وعلى وحدانيته، تقول بآياته ومخلوقاته، فما في هذا الكون من المخلوقات كله يدل على وجود الله ووحدانيته، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. والدليل أيضا قوله: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، هذه آيات كونية، هناك آيات قرآنية وهو كتاب الله يدل على وحدانية الله عز وجل بأسمائه وصفاته وبألوهيته وربوبيته، وهذه آيات كونية أوجدها في هذا الكون لنفع العباد، وهي الليل والنهار والشمس والقمر، تعاقبها ودورانها في هذا الفلك بنظام محكم لا يختل ولا يتغير يدل على إيش؟ يدل على وحدانية الله عز وجل وكمال قدرته. فلو كان فيه إله آخر ما انتظم هذا النظام ولا استقام هذه الاستقامة هذا الكون، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا يعني السماوات والأرض، لكن لأنه إله واحد خلقها وصرفها فليس هناك معه مدبر ولا أحد يتصرف فيها غيره عز وجل. فمن الآيات العظيمة التي تدل على وجود الله ووحدانيته هذه المخلوقات العظيمة، هذه الآيات الكونية: الليل والنهار والشمس والقمر. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا القمر. خص الشمس والقمر لأن هناك من يعبدها، هناك من يعبد الشمس والقمر وهم عباد الكواكب الصابئة الذين بعث فيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام وحذرهم من الشرك ويدعوهم إلى توحيد الله. ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع وما فيهن وما بينهما. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. الخلق والأمر كله لله، هو الذي يتصرف فيه، فلا أحد يتصرف أو يدبر شيئا من ذلك، فما دام ذلك كذلك فعلينا أن نعبده وحده، ما دام أنه خلقنا ووجدنا وأسبغ علينا نعمه ونحن نتقلب بنعمه من أوجدنا حتى نرجع إليه يوم القيامة فيحاسبنا ويجازينا، أمرنا إليه ومعادنا إليه ووقوفنا بين يديه. إذن فعلينا أن نعرف حقه ونفرده بالعبادة ونعترف له بالفضل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا ودائما وأبدا. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وما بكم من نعمة فمن الله.
5: قال رحمه الله تعالى: والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة.
0: نعم، الرب هو المعبود، الرب الذي أوجد هذا الكون وما فيه هو المعبود. من أوجدها واختص بتصريفها وتدبيرها فهو الذي يستحق العبادة وحده، فليس هناك من يستحق شيئا من العبادة، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا غيره. الخالق لهذه الأشياء، هذا الكون كله وما فيه، هو المستحق للعبادة. هل من خالق غير الله؟ أبدا، ما دام أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله، إذا لا معبود إلا الله. كيف يخلقك وتعبد غيره؟ وكيف يرزقك وتشكر غيره؟ هذا ليس من الإنصاف. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. لا تجعلوا الله شركاء وأنتم تعلمون أنه ليس له شريك، تعلمون علم اليقين أنه هو المتفرد في إيجاد هذا الكون، إذن فلا يجوز لك أن تجعل له شريك. كيف يكون له شريك في العبادة وليس له شريك في خلقه هذا الكون وتدبيره؟ الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، فلا تجعلوا الله أنداد. الأنداد جمع ند، وهو الشريك والشبيه والمثيل، فليس لله شريك من خلقه. فلو تدبرت في نفسك في أنفسكم أفلا تبصروا، لو تدبرت في نفسك وما حولك من هذا الكون العظيم واستقامته بنظام محكم لا يختل ولا يتغير، وكنت صادقا مع الله لعرفت وعلمت علم اليقين وأقررت أنه لا يستحق العبادة غيره، لا يستحق العبادة غيره. ولذلك خلق الله جميع الخلق ليعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وقد جاء في الحديث القدسي يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، يعني تبرأت منه ومن عمله. فما ما دام أنك تعلم علم اليقين أن هذا الكون بكامله هو الذي أوجده وهو المتصرف فيه ولم يشاركه أحد، إذن الإنصاف هو أنك تعبده وحده ولا تشرك معه أحد. نعم، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
2: شرح الأصول الثلاثة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى. شرح الأصول الثلاثة، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الله الحديثي حفظه الله تعالى.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية. إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
2: الدروس المهمة، الدروس المهمة لعامة الأمة، لسماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. جمع بين دفتيها ما يحتاجه المسلم من أحكام الشرع المطهر وما ينبغي أن يكون عليه من الأخلاق الشرعية والآداب الإسلامية.
6: الدروس المهمة لعامة الأمة،
2: يشرحها ويعلق عليها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، المدرس بالمسجد النبوي الشريف.
7: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى في رسالته الدروس المهمة لعامة الأمة، قال رحمه الله تعالى: الدرس السابع: أركان الصلاة. أركان الصلاة وهي 14، وهي القيام مع القدرة، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والركوع، والاعتدال بعد الركوع، والسجود على الأعضاء السبعة والرفع منه، والجلسة بين السجدتين، والطمأنينة في جميع الأفعال، والترتيب بين الأركان، والتشهد الأخير، والجلوس له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتسليمتان.
8: قال رحمه الله تعالى: الدرس السابع: أركان الصلاة. أركان الصلاة، وعرفنا أن الركن هو جانب الشيء الأقوى الذي لا قيام له إلا عليه، لا قيام له إلا عليه، وانتفاء الركن يبطل به العمل، انتفاء الركن يبطل به العمل، لأن العمل لا يقوم إلا على أركانه، العمل لا يقوم إلا على أركانه، كما أن البيت لا يقوم إلا على أركانه، فإذا زال ركن من أركان البيت انهدم، والبيت لا يبتنى إلا بأعمدة ولا عماد إذا لم ترس أو تاد. فأركان الصلاة لا تقوم الصلاة إلا عليها، لا تقوم الصلاة إلا عليها، وأركانها 14 ركنا. الأول: القيام مع القدرة. القيام مع القدرة، فإذا كان قادرا على القيام وصلى صلاته المكتوبة جالسا لم تصح صلاته، لأن القيام ركن ما دام قادرا عليه. قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: صل قائما، فإن لم تستطع فجالسا. وفي حديث المسيء صلاته قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، إذا قمت إلى الصلاة فكبر. فإذا كان قادرا على القيام لابد أن يصلي قائما، وإذا كان غير قادر على القيام يصلي جالسا، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فاتقوا الله ما استطعتم. ومن الملاحظات على بعض المصلين أنه يدخل المسجد ثم يذهب إلى الأماكن المخصصة للكراسي ويأخذ واحدا منها ثم يجعله في مكانه في الصف، ثم يجلس ويكبر تكبيرة الإحرام وهو جالس، مع أنه دخل المسجد ماشيا، ولو وجد رفيقا له أو صاحب ربما وقف معه وتحدث قائما، فعنده قدرة على القيام، عنده قدرة على القيام ومع ذلك يصلي جالسا. ولهذا ينبغي على من كانت هذه صفته يدخل المسجد ماشيا ويأخذ كرسيا فلا أقل من أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم، وإذا شعر أنه بحاجة إلى الجلوس وما يتمكن من المواصلة في القيام، ولا سيما إذا كان في القيام إطالة شيئا ما، يجلس أما هكذا من أول صلاة يبدأها وهو جالس وقد جاء ماشيا حتى اختار المكان وهيأه وجلس فيه، فمثل هذا ينبغي أن يتنبه له. فالقيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة، القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة. صل قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب، أي اتق الله ما استطعت. الركن الثاني من أركان الصلاة تكبيرة الإحرام، وسميت هذه التكبيرة تكبيرة الإحرام لأنها مفتاح الصلاة وأول الصلاة والمدخل إلى الصلاة، فلا يدخل الصلاة ولا يحصل التحريم إلا بها. ومن معلوم أن المصلي إذا كبر بمجرد التكبير حرمت عليه أمور لم تكن محرمة عليه قبل الصلاة، فتحريمها التكبير، تحريمها التكبير. وجميع الأعمال التي تكون في الصلاة كلها تفصيل لهذا التكبير الذي هو تحريم للصلاة. فأنت تركع وتسجد وتخضع وتذل وتدعو وتناجي وتسبح إلى غير ذلك، كل ذلك تكبيرا لله، تكبيرا لله سبحانه وتعالى. فتحريم الصلاة التكبير، والتكبيرة التي هي تكبيرة الإحرام التي تكون في أول الصلاة ركن من أركانها. فإذا دخل في الصلاة بدون تكبير أو مثلا بلفظة أخرى غير التكبير كالله أعظم أو الله أجل أو نحو ذلك، فإنه لا يتحقق بذلك دخول الصلاة ولا تحريمها، لأن تحريمها إنما هو التكبير. والنبي صلى الله عليه وسلم عين هذا اللفظ دون غيره، وفي حديث المسيء صلاته قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، عين اللفظ نفسه كبر. فلو لم يكبر قال الله أعظم أو الله أجل أو نحو ذلك فإن صلاته لا تصح، لأنه لم يأتي بتحريم الصلاة الذي هو التكبير. الركن الثالث قراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة وهي أعظم سورة في القرآن، وقراءتها ركن في كل صلاة بل في كل ركعة من ركعات الصلاة. ولهذا فإن الفاتحة افترض الله سبحانه وتعالى على العباد قراءتها اليوم والليلة 17 مرة، وهذا مما يدل على عظيم شأن الفاتحة. ومن عظيم شأنها في الصلاة أن الله سبحانه وتعالى سماها صلاة، أن الله سبحانه وتعالى سماها صلاة، كما في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله أثنى علي عبدي، قال الله حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. إذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي. إذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فالله جل وعلا سمى الفاتحة صلاة، وهذا يدل على عظم مكانتها في الصلاة. وصح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.

العظيمة النافعة الكثيرة. وإذا كان مطلوب من المسلم أن يتدبر القرآن فلا يتدبرون القرآن، فكيف الشأن بهذه السورة التي يقرأها المسلم قراءة مستمرة، يقرأها فرضا في اليوم والليلة 17 مرة؟ ولو نظر المرء مثلا من بلغ 70 سنة من عمره وبدأ الصلاة من صغره، كم قرأ هذه الفاتحة في حياته؟ ولهذا لا يليق بالمسلم أن يكون حظه منها مجرد القراءة، بل ينبغي أن يعنى بتدبرها وعقل معانيها ودلالاتها وما فيها من الدروس المتنوعة والعبر البالغة. وقد يسر الله لنا مجالس عديدة في معاني الفاتحة، بلغت ما يقرب من 12 مجلسا في استخلاص الدروس والعبر المستفادة من هذه السورة العظيمة، وهي موجودة صوتيا، من بحث عنها وجدها بإذن الله سبحانه وتعالى. وينبغي حقيقة على المسلم أن يعتني بهذا المقام، فهم معاني هذه السورة العظيمة وتدبر دلالاتها، حتى تكون قراءته لها في كل مرة عن علم وتفقه وبصيرة بمدلولات هذه السورة. وإن من الأمور المؤسفة أن كثير من عوام المسلمين يقرأ الفاتحة ولا يستشعر أن قوله اهدنا الصراط المستقيم دعاء، لا يستشعر أنه بهذا يدعو الله بأعظم أمر وأعظم مطلوب. أعظم دعاء أن تسأل الله أن يهديك الصراط المستقيم، هذا أعظم دعاء. ولهذا أوجب الله علينا هذا الدعاء 17 مرة في اليوم والليلة لعظم شأنه. وبين يدي هذا الدعاء ثناء وتمجيد وتعظيم لله سبحانه وتعالى وإقرار بالعبودية له، ثم يأتي هذا الدعاء العظيم والمطلب الجليل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الرابع من أركان الصلاة الركوع، وسيأتي أيضا الطمأنينة في الأركان كلها، الطمأنينة في الركوع والطمأنينة في الاعتدال منه والطمأنينة في السجود والطمأنينة في الاعتدال منه. فمن أركان الصلاة الركوع، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وقال واركعوا مع الراكعين. فالركوع ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به. وفي حديث المسيء صلاته قال له عليه الصلاة والسلام ثم اركع حتى تطمئن راكعا. قال والاعتدال بعد الركوع، أي أن يقوم حتى يعتدل قائما ويعود كل عظم إلى فقاره ويطمئن. وفي حديث المسيء صلاته ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ولا صلاة لمن لم يقم صلبا بعد الركوع، لا صلاة له. ومن الأمور المؤسفة أن في المصلين

المصلين من إذا رفع من الركوع هوى إلى السجود قبل أن يعتدل قائما، هوى إلى السجود قبل أن يعتدل قائما، ومن كانت كذلك صلاته فلا صلاة له لأنه ضيع ركنا من أركان صلاته، وكان بها بعمله هذا وقع في سرقة هي من أسوأ السرقة، كما جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته، الذي يسرق من صلاته، وبين عليه الصلاة والسلام أن السرقة من الصلاة هو هذا الإخلال بترك الطمأنينة سواء في الركوع أو في الرفع منه أو في السجود أو في الرفع منه، وعد النبي صلى الله عليه وسلم هذا النوع من السرقة أسوأ من سرقة المال، والمال يتعلق بحقوق العباد والصلاة تتعلق بحقوق الله، وحق الله أعظم، وحق الله تبارك وتعالى أعظم. الحاصل أن من أركان الصلاة الاعتدال بعد الركوع، يعتدل قائما حتى يعود كل عضو إلى فقاره، كل عظم إلى فقاره، ويطمئن، ثم بعد ذلك يهوي للسجود. ثم ذكر السادس والسابع السجود على الأعضاء السبعة والرفع منه، وجاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام وفي الصحيحين أنه قال أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء: الجبهة، وأشار إلى أنفه، أي الجبهة والأنف هذا عضو، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين، وأطراف القدمين. ولا بد أن تمكن هذه الأعضاء حتى يأخذ جسمه كل حظة من السجود، جبهته وأنفه ويديه وركبتيه وأطراف قدميه، وأطراف قدميه. ولو أنه لم يمكن أحد هذه الأعضاء في حال سجوده لم تصح سجدته، مثل ما يحصل من بعض المصلين إذا سجد تجده من أول السجدة إلى آخر السجدة يحك بإحدى قدميه القدم الأخرى، يحك بإحدى قدميه إلى القدم الأخرى إلى أن تنتهي السجدة، هذا لم يسجد على السبعة الأعضاء، لم يسجد على الأعضاء السبعة. فمن أركان الصلاة السجود على الأعضاء السبعة والرفع منه. قال الثامن الجلسة بين السجدتين وهي ركن، الجلسة بين السجدتين ركن من أركان الصلاة، فإذا رفع من السجدة الأولى جلس، وأقل ما يكون في هذا الجلوس أن تحصل الطمأنينة بأن يطمئن، يركض البدن، يحصل للبدن الركود، فإذا جلس واطمأن في جلوسه يسجد بعد ذلك. فمن هوى إلى السجدة الثانية قبل أن يتحقق هذا السجود يكون بذلك ترك ركنا من أركان صلاته. وفي حديث المسيء صلاته قال ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم قال افعل ذلك في صلاتك كلها، افعل ذلك في صلاتك كلها. قال والطمأنينة في جميع الأفعال، الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، ولهذا مر معنا في حديث المسيء صلاته يذكر عليه الصلاة والسلام هذه الطمأنينة في الركوع وفي الرفع منه.

0: السجود وفي الرفع منه، أي أن الطمأنينة مطلوبة من العبد في صلاته كلها، في صلاته كلها. والترتيب بين الأركان كما هي مرتبة في حديث المسيء صلاته، وفي كل مرة في كل ركن يقول ثم افعل كذا ثم افعل كذا، وثم تفيد الترتيب، فيؤتى بهذه الأركان مرتبة لا يقدم منها شيء على شيء، لا يقدم منها شيء على شيء. فمن أركان الصلاة الترتيب بين هذه الأركان. قد قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. الحادي عشر والثاني عشر التشهد الأخير والجلوس له، التشهد الأخير والجلوس له. قد جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا قعد أحدكم في صلاته فليقل التحيات لله إلى آخره، وقال أيضا في الحديث الآخر ولكن قولوا التحيات لله. فالتحيات قراءتها في التشهد، في التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، أما في التشهد الأول فهي واجب من واجبات الصلاة، لو نسيها تركها نسيانا يجبرها بسجدتين للسهو في آخر صلاته. الثالث عشر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قد قال عليه الصلاة والسلام قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخر ما جاء عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والتسليمتان، والتسليمتان، وفي الحديث قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فالتسليمتان ركن من أركان الصلاة. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى الدرس الثامن واجبات الصلاة. واجبات الصلاة وهي ثمانية: جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، وقول ربنا ولك الحمد للكل، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود، وقول رب اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول والجلوس له.
0: قال رحمه الله تعالى الدرس الثامن واجبات الصلاة. واجبات الصلاة، وواجبات الصلاة هي أمور وأفعال وأقوال تجب في الصلاة لكنها ليست ركنا، ولهذا تجبر إذا تركها المرء ناسيا بسجدتين للسهو في آخر صلاته، كالشأن في الحج. الحج له أركان أربعة، وهي النية والطواف والسعي والوقوف بعرفة، وإذا ترك شيء من هذه الأربعة، إذا ترك المرء شيئا أو ترك الحاج شيئا من هذه الأمور أربعة لا يجبره دم ولا غيره، لا بد أن يؤتى به. مثل لو أن حاجا أتى بأعمال الحج وترك السعي وذهب إلى بلده مثلا، حجه لم يتم، ولا ينفع أن يهدي هديا أو مئة أو أكثر أو أقل، لا بد أن يرجع ويأتي بهذا الركن الذي بقي عليه حتى يتم حجه. والحج له واجبات سبعة، لو واجبات سبعة، لو ترك واحدا منها، لو قصر وترك واحدا منها فإنه يجبر بدم، إن كان متعمدا في الترك فإنه يأثم وعليه دم يجبر هذا النقص، وإن لم يكن متعمدا، وإن لم يكن متعمدا لذلك ك كان يكون تركه جهلا مثلا.

0: ونحو ذلك فإنه لا يأثم، لكن عليه أن يجبره بدم، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من نسي نسكا أو تركه فليهرق دما. وإهراق هذا الدم يسمى دم جبران، يجبر هذا النقص. فهذا الدم في الحج كالسجدتين في الصلاة، سجدتين السهو، هذه طاعة للرحمن وإرغام للشيطان وجبر للنقصان الذي يكون في الصلاة، وجبر للنقصان الذي يكون في الصلاة. قال: جميع الواجب الأول جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام. مر معنا أن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، وما عدا ذلك من التكبيرات كالتكبير عند الركوع وعند السجود والرفع منه ونحو ذلك من التكبيرات، هذه كلها من واجبات الصلاة. قد جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع. فهذه التكبيرات التي في الانتقال من ركن إلى ركن تعد من واجبات الصلاة. الثاني والثالث قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، وقول ربنا ولك الحمد للكل، أي للإمام وللمأموم وللمنفرد، للإمام والمأموم وللمنفرد. فالإمام يقول سمع الله لمن حمده، ومن يصلي منفردا عندما يرفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، وجميعهم يقولون الإمام والمأموم والمنفرد بعد الرفع من الركوع ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد. وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلوات الله وسلامه عليه يقول سمع الله لمن حمده حينما يقيم صلبه من الركوع، عندما يقيم صلبه عليه الصلاة والسلام من الركوع. وفيه أيضا في حديث أبي هريرة ثم يقول ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، وفي بعض الروايات اللهم ربنا ولك الحمد. ومعنى سمع الله لمن حمد أي استجاب، لأن السمع هنا سمع الإجابة، سمع الله لمن حمده، فالسمع هنا سمع إجابة أي استجاب الله تبارك وتعالى لعبده الحامد لربه ومولاه سبحانه وتعالى. الرابع والخامس قول سبحان ربي العظيم في الركوع، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود. قد جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه قال: كان صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى. وقال عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيها الرب. ومن تعظيم الرب أن تقول سبحان ربي العظيم، وكذلك سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك في ركوعه وسجوده. الحاصل أن قول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود هذا من واجبات الصلاة. السادس قول ربي اغفر لي بين السجدتين، كما جاء في حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين ربي اغفر لي ربي اغفر لي، فقول ربي اغفر لي بين السجدتين هذا من واجبات الصلاة. السابع والثامن التشهد الأول والجلوس له، التشهد الأول والجلوس له. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سهى وقام جبر تركه له عليه الصلاة والسلام بسجدتين في آخر صلاته، وهذا من الأدلة على أنه واجب من واجبات الصلاة وأنه ليس بركن، لأن الواجب فقط هو الذي يجبر بالسجدتين، أما الركن فإن تركه تبطل به الصلاة، وأما المستحب فإن تركه يفوت به الثواب والأجر ولا يحتاج إلى أن يسجد سجدتين لجبره، إنما الذي يجبر هو الواجب، الذي يجبر بسجدتين هو الواجب. فهذه واجبات الصلاة وهي ثمانية. نعم. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
1: جزاكم الله خيرا.
2: الدروس المهمة لعامة الأمة، لسماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، جمع بين دفتيها ما يحتاجه المسلم من أحكام الشرع المطهر، وما ينبغي أن يكون عليه من الأخلاق الشرعية والآداب الإسلامية.
3: الدروس المهمة لعامة الأمة،
2: يشرحها ويعلق عليها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، المدرس بالمسجد النبوي الشريف.
4: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
2: الدروس المهمة لعامة الأمة، لسماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، جمع بين دفتيها ما يحتاجه المسلم من أحكام الشرع المطهر، وما ينبغي أن يكون عليه من الأخلاق الشرعية والآداب الإسلامية.
3: الدروس المهمة لعامة الأمة،
2: يشرحها ويعلق عليها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، المدرس بالمسجد النبوي الشريف.
1: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى في رسالته الدروس المهمة لعامة الأمة، الدرس التاسع بيان التشهد. بيان التشهد وهو أن يقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويبارك عليه فيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم يستعيذ بالله في التشهد الأخير من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ثم يتخير من الدعاء ما شاء ولا سيما المأثور من ذلك، ومنه: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أما في التشهد الأول فيقوم بعد الشهادتين إلى الثالثة في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وإن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل لعموم الأحاديث في ذلك، ثم يقوم إلى الثالثة.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا الدرس التاسع من الدروس المهمة لعامة الأمة للإمام الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى. وفي هذا الدرس أورد رحمه الله التشهد والصلاة الإبراهيمية وما يتبعها من دعاء، من دعاء مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، مما يشرع للمرء أن يقوله في تمام صلاته قبل أن يسلم. وأن هذه الصيغة في التشهد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والتعوذ بالله من الأربع الآتي ذكرها من الأمور المهمة التي ينبغي أن يحرص كل مسلم على تعلمها بألفاظها كما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصيغة التي أوردها رحمه الله في التشهد جاءت في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، قد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أنها أصح صيغة وردت في التشهد، قد ورد من غير حديث صيغ أخرى صحيحة، لكن أصح الصيغ هي هذه الصيغة التي جاءت في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، والذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى هنا. فينبغي على المسلم أن يتعلم التشهد المأثور كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد ذكر ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام علمه هذه الصيغة وكفه بين كفي النبي عليه الصلاة والسلام كما يعلمه السورة من القرآن، وهذا يعني أن ألفاظ التشهد ينبغي أن تحفظ بدقة كما جاءت عن النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وبعض العامة ربما يجري على لسانه إضافة كلمة أو إضافة حرف أو إنقاص حرف أو تغييرا لحركة إعراب، فربما تغير المعنى، ربما تغير المعنى، ولهذا ينبغي أن تحفظ بألفاظها طبقا لما جاءت عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والتشهد هو أن يقول التحيات لله والصلوات والطيبات. التحيات يراد بها التعظيمات من ركوع وسجود وذل وانكسار، كل ذلك لله، فهو تبارك وتعالى المستحق لذلك وحده دون سواه، فهو الذي له الذل والخضوع والركوع والسجود. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، هذا كله لله لا شريك له سبحانه وتعالى في شيء من ذلك. فقولنا التحيات لله أي التعظيمات والخضوع والذل والركوع والسجود، هذا كله لله، لا لا لا يستحقه أحد غيره، ولا يجوز أن يصرف لأحد سواه جل في علاه. والصلوات أي الدعوات، فالدعاء لله، لا يدعى إلا الله، ولا ينتجى إلا إلى الله، ولا يتوجه بالسؤال إلا إليه سبحانه وتعالى. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالدعوات لله جل وعلا، لا يدعى إلا هو، ولا يتوجه بالدعاء إلا له. فإن الصلاة لغة هي الدعاء، وقد يراد بالصلوات أي المعروفة ذات الركوع والسجود، فرضها ونفلها، فهي كلها لله، لا يصرف فيها، لا يصرف شيء منها إلا له سبحانه وتعالى. وقوله والطيبات أي من الأقوال والأفعال، طيبات أي من الأقوال والأفعال لله جل وعلا، إليه يصعد الكلم الطيب. والمؤمن طيب في أقواله وأعماله وأفعاله وحسن تقربه لربه، ولهذا يقال لأهل الإيمان يوم القيامة طبتم فادخلوها خالدين. فالطيبات التي هي أعمال الإيمان وأقوال الإيمان هذه كلها لله، هذه كلها لله، ولا يبتغى بها إلا وجه الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا طيب لا يقبل إلا الطيب، والطيب اسم من أسماء الله جل وعلا، ودال على الطيب في أسمائه كلها وصفاته وأفعاله، فأسماؤه كلها طيبة، وأفعاله كلها طيبة، وأقواله كلها طيبة سبحانه وتعالى، وهو طيب لا يقبل إلا الطيب. فالطيبات لله تبارك وتعالى، تحيات لله والصلوات والطيبات. بعد هذا التعظيم والإقرار والخضوع لله سبحانه وتعالى يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام الذي إنما عرف دين الله سبحانه وتعالى بواسطته، فهو الواسطة بين الله وخلقه في إبلاغ دينه، قد بلغ عليه الصلاة والسلام البلاغ المبين، ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه. يقال بعد التحيات لله والتعظيمات وهذا الإقرار، يقال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وهذه الكلمات الثلاثة، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، كلها دعوات، كلها دعوات. أما السلام فهو دعاء بالسلامة، دعاء بالسلامة والعافية. وأما الرحمة فهي دعوات بالفوز برحمة الله سبحانه وتعالى، التي خص بها عباده المتقين وأولياءه المقربين، كان بالمؤمنين رحيما. وبركات البركة هي النماء والزيادة في الخير والفضل. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، يخص أولا وحده عليه الصلاة والسلام بهذا السلام التام الكامل، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ثم يلقى السلام على عموم المؤمنين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وهذا التسليم العام يتناول كل عبد صالح. كانوا في أول أمر يقولون السلام على فلان، السلام على فلان، السلام على فلان، تطول، ومع طولها لا يستقصي كل من يريد أن يسلم عليه، فأرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يتركوا ذلك وأن يقولوا هذا الكلام الجامع، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وأنهم إذا قالوها فإنها تشمل كل مؤمن وكل عبد صالح، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. هذا الإقرار لله جل وعلا بالوحدانية، ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فإن أشهد أن لا إله إلا الله كلمة التوحيد، والتوحيد مدلولها، والتوحيد مدلولها، فهي قائمة على النفي والإثبات، نفي العبودية عن كل من سوى الله، وإثبات العبودية بكل معانيها لله تبارك وتعالى وحده، ويتعني إخلاص العبادة لله وإفراده تبارك وتعالى وحده بالعبادة، والبراءة من الشرك والخلوص منه. وشهادة أن محمدًا عبده ورسوله هذا فيه الإقرار بعبوديته، وأنه عبد والعبد لا يعبد، وأنه رسول والرسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. ولهذا فإن هذه الكلمة أشهد أن محمدًا عبده ورسوله تجعل قائلها والمعتقد بما دلت عليه متوسطا معتدلا، لا غلو ولا جفاء، فهو عبد والعبد لا يعبد، ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. وقد مر معنا في السلام عليه، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا دعاء له، ومن يدعى له لا يدعى من دون الله، هذا من أدلة التوحيد، من يدعى له لا يدعى من دون الله. وأيضا قول المسلم في التشهد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذا دعاء لعباد الله الصالحين، والذي يدعى له لا يدعى من دون الله، هذا من براهين التوحيد ودلائله. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويبارك عليه، ويبارك عليه. وأورد صيغة من الصيغ المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة عليه، وهي الصلاة المأثورة في حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه، قال يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والصلاة من الله على نبيه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وصلاة الملائكة على نبيه، وصلاة المؤمنين عليه دعاء الله سبحانه وتعالى له صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإن الصلاة دعاء، فإن الصلاة من الملائكة ومن المؤمنين على النبي عليه الصلاة والسلام دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بذلك، رفعة المقام والثناء عليه صلوات الله وسلامه عليه في الملأ الأعلى. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذا فيه الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، وهي النماء والزيادة في الخير والفضل والمكانة. ثم يستعيذ بالله في التشهد الأخير من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، وذكر هذه الأمور الأربعة. إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، وذكر هذه الأمور الأربعة. الأول التعوذ بالله من جهنم أي النار وعذابها، وأن الله سبحانه وتعالى يقي عبده وينجيه من دخولها. والاستعاذة التجاء إلى الله واعتصام به سبحانه وتعالى. ومن عذاب القبر، والقبر فيه نعيم وعذاب، وعذاب القبر حق، فيتعوذ المسلم في صلاته قبل أن يسلم من عذاب القبر، من عذاب القبر، وعذاب القبر حق. وعذاب القبر يكون على الكفر ويكون أيضا على المعاصي، مثل ما جاء في الحديث: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير وإنه لكبير. ثم ذكر أن أحدهما يمشي بالنميمة بين الناس والآخر لا يستنزه من البول. فيشرع للمسلم التعوذ بالله تبارك وتعالى من عذاب القبر، وعذاب القبر حق. ثم التعوذ من فتنة المحيا والممات. فتنة المحيا، فتنة هنا مفرد مضاف، فيعم كل فتنة تكون للمرء في حياته، وهي فتن كثيرة ترجع في جملتها إلى فتن الشهوات وفتن الشبهات. فيتعوذ بالله من الفتن كلها، والإنسان عرضة للفتن، الإنسان عرضة للفتن. وقد صح في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ودعوة ينبغي على المرء أن يعتني بها، أن يعيذه الله سبحانه وتعالى من الفتن. فتنة المحيا أي كل فتنة تكون في الحياة، والممات أي ما يكون من الفتن عند الممات، وهذه أشد، لأن فتنة الممات ليس بعدها إلا الموت، هذه أشد وأخطر. الفتنة التي تكون عند الممات ليس بعدها إلا الموت، لكن الفتنة التي في المحيا بعدها شيء من الحياة، قد يتخلص المرء ويسلم وينجو، لكن فتنة الممات ليس بعدها إلا الموت. ولهذا أضيفت إلى الممات، لأنها تكون عند دنوه وقرب حلوله بالعبد. قال: ومن فتنة المسيح الدجال. وفتنة المسيح الدجال هي أشد الفتن، هي أشد الفتن. وما من نبي بعثه الله سبحانه وتعالى إلا وأنذر قومه من هذه الفتنة العظيمة. والله سبحانه وتعالى جعل هذه الفتنة من علامات الساعة وأمارات دنو قيامها، ولهذا فإن خروجه يكون في آخر الزمن. وما من نبي بعثه الله إلا وأنذر قومه من هذه الفتنة لشدة خطورتها. ولهذا شرع لنا أن نستعيذ استعادة دائمة مستمرة دبر كل صلاة قبل أن نسلم من هذه الفتنة العظيمة، فتنة المسيح الدجال. وسمي مسيحا لأن عينه اليمنى ممسوحة طافية كأنها زبيبة، وسمي دجالا لأن أموره كلها قائمة على الدجل وهو الكذب. ومن أعظم دجله وأكبر كذبه قوله إنه الله، ويأتي بآيات يفتن الناس، يأتي بآيات أمور خارقة للعادة يجريها الله سبحانه وتعالى على يديه ابتلاء وامتحانا فيفتن الناس، يقول للسماء أمطري فتمطر، يقول للأرض أنبتي فتنبت، يقول للبلدة أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها. هذه كلها أمور خارقة للعادة، مهيلة مذهلة. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج أن يقترب من المكان الذي هو فيه، قال من سمع بالدجال فلينأ عنه. وهذا التعوذ من فتنة المسيح الدجال ينبغي على المسلم أن يعنى به، كما في هذه الدعوة العظيمة المباركة، هذا التعوذ العظيم المبارك الذي يشرع للمسلم أن يقوله دبر كل صلاة. قال ثم يتخير من الدعاء ما شاء ولا سيما المأثور من ذلك. بعد هذا التعوذ من هذه الأمور أربعة يتخير من الدعاء ما شاء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. والأولى كما قال الشيخ أن يتخير من الدعاء ما شاء مما ورد، والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه دعوات أثرت عنه تقال قبل السلام، فينبغي على المسلم أن يعتني هذه الدعوات المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم الجامعة المعصومة المشتملة على أعظم المطالب وأجل المقاصد. ولا بأس إذا دعا ببعض دعواته الخاصة مما ليس فيه محظور شرعي، مما ليس فيه محظور شرعي لا بأس بذلك، لكن اقتصاره على المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أولى وأسد وأكمل وأوفى. ولهذا يحرص على حفظ بعض هذه الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم ليقولها بعد التعوذ بالله سبحانه وتعالى من هذه الأربع. وذكر من ذلك بعض الأمثلة. الأول أن يقال اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هذا جاء في حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ودبر الشيء يطلق على آخره مما هو جزء منه ويطلق على آخره مما يليه ويأتي بعده، ولهذا يفصل أهل العلم ما كان من دعاء جاء في الحديث أنه يقال دبر الصلاة فيؤتى به قبل السلام، وما كان من ذكر ورد في الحديث أنه يقال دبر كل صلاة فيؤتى به بعد السلام. والدعاء يؤتى به قبل السلام عملا بهذا الحديث ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، لأن قبل السلام موطن لتحري الدعاء، وهذا أمر يغفل عنه كثير من الناس. ولهذا بعضهم في صلاته النفل تجده مثلا يأتي بالتشهد سريعا جدا ثم يمد يديه ويدعو ويفوت على نفسه هذه الفرصة الثمينة في أن يطيل تشهده قليلا ليدعو بما شاء، وهذا من من من أهم المواطن التي يتحرى فيها الدعاء، لأنك بعد هذه الصلاة وهذا التعظيم وهذه التحيات وهذا السلام، هذه كلها مقدمات تأتي بين يدي دعائك. فلا تعجل، لا تعجل بالسلام، أقبل على الله بالدعاء والسؤال، فإن هذا من المواطن التي يتحرى فيها الدعاء، ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. والإمام إن أطال شيئا قليلا في التشهد وجاء بعض هذه الأدعية يغضب من كثير من المأمومين، حتى أحدهم يقول أن أحد المأمومين قال له بعد الصلاة: قرأت التشهد مرتين. من قالك تقرأ التشهد مرتين؟ فرصتك تدعو الله تسأله من خير الدنيا والآخرة. لكن هذا بسبب الجهل، جاهل بقيمة هذا الوقت في الإقبال على الله سبحانه وتعالى بالدعاء، ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. إذا كان يحفظ الأدعية الماثورة التي تقال في هذا الموطن يأتي بها، أو الأدعية الجامعة الماثورة عن النبي مثل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ونحو ذلك من الدعوات، أو يدعو بما شاء من حاجاته ومطالبه مما ليس فيه محظور شرعي. ومن أهم المواطن التي ينبغي أن يتخير فيها الدعاء، عملا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. وقوله: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هذا طلب المعونة من الله، أن يمد عبده بالمعونة والتوفيق للمواظبة على الذكر والشكر لله سبحانه وتعالى على نعمائه والإحسان في العبادة. لم يقل وعبادتك، وإنما قال وحسن عبادتك. والعبادة إنما تكون حسنة بالإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والإتيان بهذه الدعوة دبر الصلاة قبل أن تسلم يأتي في موضع في غاية المناسبة، لأن هذه الصلاة التي صليتها هي من معونة الله لك، فقبل أن تسلم من صلاتك أطلب من الله معونة، جدد الطلب، جدد السؤال، الافتقار إلى الله الذي أعانك على هذه الصلاة وها أنت أوشكت أن تنتهي منها، فأقبل على الله سائلا أن يمدك بالعون. ويدخل في قولك: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، المعونة على الصلاة الأخرى التي تأتي وافترضها الله عليك، وإذا صليت تطلب العون أيضا، وهكذا لا تزال في دبر كل صلاة تطلب من الله المعونة على الذكر والشكر وحسن العبادة. ثم أورد هذه الصيغة من الدعاء، وقد جاءت في حديث أبي بكر رضي الله عنه، قال فيه: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو الله به في صلاتي، وفي بعض الروايات: في صلاتي وبيتي. هذا صديق الأمة رضي الله عنه يقول: علمني دعاء أدعو الله به في صلاتي. وهو يحسن أن يصوغ دعوات ويأتي بها، لكن انظر هذا الحرص على التلقي من النبي صلى الله عليه وسلم والأخذ عنه: علمني دعاء أدعو الله به في صلاتي، وفي رواية: وبيتي. فقال له: تقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. هذا دعاء أرشد النبي صلى الله عليه وسلم صديق الأمة وخير الأمة أفضل أمة محمد عليه الصلاة والسلام أن يقول هذا الدعاء، بل إن أبا بكر ليس فقط أفضل أمة محمد، بل هو أفضل الناس في جميع الأمم بعد النبيين رضي الله عنه وأرضاه، انظر مكانته العلية. ثم يقول للنبي علمني، عليه الصلاة والسلام، علمني دعاء أدعو الله به في صلاتي. قال تقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. وإذا كان صديق الأمة رضي الله عنه مع فضله وحسن تعبده لله وقوة إيمانه مطلوب منه أن يقول في صلاته: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، فكيف بمن هو دونه ولا يبلغ عشر معشاره في التعبد والخضوع لله سبحانه وتعالى؟ اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. والظلم هنا للنفس، كما أنه يتناول فعل المعصية فإنه يتناول أيضا التقصير في الطاعة، التقصير في الطاعة وعدم التكميل والتتميم لها. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت. وهذا فيه أن الله سبحانه وتعالى وحده هو الذي يغفر الذنوب، لا يغفر الذنوب سواه، ومن يغفر الذنوب إلا الله. وهذا فيه إيمان العبد باسم الله الغفور الغفار الذي يغفر الذنوب، لا يتعاظمه ذنب أن يغفره سبحانه وتعالى. ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي، بعد أن أقر على نفسه بالظلم الكثير ولربه بالفضل العميم وغفران الذنوب طلب المغفرة، فاغفر لي مغفرة من عندك، أي تمن بها علي وتتفضل بها علي إكراما منك وتفضلا وإحسانا، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني. وهذا فيه طلب الظفر والفوز برحمة الله سبحانه وتعالى التي خص بها عباده المؤمنين. إنك أنت الغفور الرحيم، وهذا توسل إلى الله تبارك وتعالى بهذين الاسمين العظيمين. والغفور فيه إثبات المغفرة صفة لله، والرحيم فيه إثبات الرحمة صفة لله. وبالختم بهذين الاسمين مراعاة للمطلوب والسؤال، لأن المطلوب المغفرة والرحمة. ولهذا في باب الدعاء يراعى في ما يذكره العبد من أسماء الله التي يتوسل إلى الله بها في تحقيق المطلوب أن تكون مناسبة للمطلوب. فهنا طلب الرحمة والمغفرة فتوسل بهذين الاسمين: إنك أنت الغفور الرحيم. وثمة أيضا صيغ أخرى ماثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام مما يشرع أن يقال في تمام الصلاة قبل أن يسلم. قال: أما في التشهد الأول فيقوم بعد الشهادتين، بعد أن يقول في التحيات: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يقوم للركعة الثالثة، هذا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وإن صلى على النبي أي عليه الصلاة والسلام يعني في التشهد الأول فهو أفضل، إن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل لعموم الأحاديث في ذلك. ثم يقوم أي بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، ثم يقوم إلى الثالثة. وبهذا انتهى ما يتعلق بهذا الدرس، الدرس التاسع المتعلق بالتشهد. ونقف بهذه المناسبة على فائدة ثمينة جدا ومفيدة للغاية للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الصلاة، وكلام حقيقة عظيم جدا ومفيد فيما يتعلق بالتشهد والصلاة الإبراهيمية والتعوذات الأربع. فلنستمع إلى كلامه رحمه الله منقولا من كتابه الصلاة. نعم.
1: قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الصلاة: فالتحية هي تحية من العبد للحي الذي لا يموت، وهو سبحانه أولى بتلك التحيات من كل ما سواه، فإنها تتضمن الحياة والبقاء والدوام ولا يستحق

0: ولا يصدر عنه إلا طيب، ولا يصعد إليه إلا طيب، ولا يقرب منه إلا طيب، وإليه يصعد الكلم الطيب، وفعله طيب، والعمل الطيب يعرج إليه، فالطيبات كلها له، ومضافة إليه، وصادرة عنه، ومنتهية إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وفي حديث رقية المريض الذي رواه أبو داود وغيره: أنت رب الطيبين، ولا يجاوره من عباده إلا الطيبون، كما يقال لأهل الجنة: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقد حكم سبحانه في شرعه وقدره أن الطيبات للطيبين، فإذا كان هو سبحانه الطيب على الإطلاق، فالكلمات الطيبات والأفعال الطيبات والصفات الطيبات والأسماء الطيبات كلها له سبحانه، لا يستحقها أحد سواه، بل ما طاب شيء قط إلا بطيبته سبحانه، فطيب كل ما سواه من آثار طيبته، ولا تصلح هذه التحية الطيبة إلا له. ولما كان السلام من أنواع التحية، وكان المسلم داعيا لمن يحييه، وكان الله سبحانه هو الذي يطلب منه السلام لعباده الذين اختصهم بعبوديته وارتضاهم لنفسه، وشرع أن يبدأ بأكرمهم عليه وأحبهم إليه وأقربهم منه منزلة في هذه التحية بالشهادتين اللتين هما مفتاح الإسلام، فشرع أن يكون خاتمة الصلاة فدخل فيها بالتكبير والحمد والثناء والتمجيد وتوحيد الربوبية والإلهية، وختمها بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وشرعت هذه التحية في وسط الصلاة إذا زادت على ركعتين، تشبيها لها بجلسة الفصل بين السجدتين، وفيها مع الفصل راحة للمصلي لاستقبالها الركعتين الآخرتين بنشاط وقوة، بخلاف ما إذا والى بين الركعات. ولهذا كان الأفضل في النفل مثنى مثنى، وإن تطوع بأربع جلس في وسطهن. وجعلت كلمة التحيات في آخر الصلاة بمنزلة خطبة الحاجة أمامها، فإن المصلي إذا فرغ من صلاته جلس جلسة الراغب الراهب يستعطي من ربه ما لا غنى به عنه، فشرع له أمام استعطائه كلمات التحيات مقدمة بين يدي سؤاله، ثم يتبعها بالصلاة على من نالت أمته هذه النعمة على يده وسعادته، فكأن المصلي توسل إلى الله سبحانه بعبوديته، ثم بالثناء عليه والشهادة له بالوحدانية، ولرسوله بالرسالة، ثم الصلاة على رسوله، ثم قيل له: تخير من الدعاء أحبه إليك، فذاك الحق الذي عليك، وهذا الحق الذي لك. وشرعت الصلاة على آله مع الصلاة عليه تكميلا لقرة عينه بإكرام آله والصلاة عليهم، وأن يصلي عليه وعلى آله كما صلى على أبيه إبراهيم وآله، والأنبياء كلهم بعد إبراهيم من آله. ولذلك كان المطلوب لرسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة مثل الصلاة على إبراهيم وعلى جميع الأنبياء بعده وآله المؤمنين، فلهذا كانت هذه الصلاة أكمل ما يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بها وأفضل. فإذا أتى بها المصلي أمر أن يستعيذ بالله من مجامع الشر كله، فإن الشر إما عذاب الآخرة وإما سببه، فليس الشر إلا العذاب وأسبابه، وإما سببه فليس الشر إلا العذاب وأسبابه، والعذاب نوعان: عذاب في البرزخ وعذاب في الآخرة، وأسبابه الفتنة، وهي نوعان: كبرى وصغرى، فالكبرى فتنة الدجال وفتنة الممات، والصغرى فتنة الحياة التي يمكن تداركها بالتوبة، بخلاف فتنة الممات وفتنة الدجال، فإن المفتون فيهما لا يتداركها. ثم شرع له من الدعاء ما يختاره من مصالح دنياه وآخرته، والدعاء في هذا المحل قبل السلام أفضل من الدعاء بعد السلام وأنفع للداعي، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى.
1: وبهذا الكلام العظيم النافع للإمام القيم رحمه الله تعالى نختم هذا المجلس، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العليا أن ينفعنا

0: أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: جزاكم الله خيرا.
2: الدروس المهمة لعامة الأمة لسماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، جمع بين دفتيها ما يحتاجه المسلم من أحكام الشرع المطهر، وما ينبغي أن يكون عليه من الأخلاق الشرعية والآداب الإسلامية.
3: الدروس المهمة لعامة الأمة،
2: يشرحها ويعلق عليها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، المدرس بالمسجد النبوي الشريف.
4: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
2: الألفية في الآداب الشرعية.
5: وبعد فإني سوف أنظم جملة من الآداب المأثور عن خير مرشدي، من السنة العراء أو من كتاب من تقدم.
2: الألفية في الآداب الشرعية.
6: فإن المسلم خصوصا طالب العلم بحاجة إلى معرفة الآداب الشرعية ليتخلق بها وليتصف بها.
2: الألفية في الآداب الشرعية للحافظ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد القوي المرداوي رحمه الله تعالى.
6: وابن عبد القوي إمام معروف من علماء القرن السابع، تفنن في العلوم، في علم اللغة والنحو وعلم التفسير وعلم الحديث وعلم الفقه، وألف في ذلك.
2: الألفية في الآداب الشرعية منظومة نافعة جمعت فوائد جمة وأحكاما شرعية مهمة وجملة من الآداب والأخلاق التي يجب على المسلم أن يتحلى بها.
6: المسلم يتخلق بالآداب المحمودة في أقواله وأفعاله وتصرفاته كما جاءت في الكتاب والسنة وآداب الإسلام العامة.
2: الألفية في الآداب الشرعية شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.
7: مع الدرس 11.
8: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: المؤكدي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا الباب في الهجر، وهو ترك الهجر، معناه الترك، ومنه الهجرة لأنها ترك الوطن فرارا بالدين. والمراد هنا ترك مكالمة المخالفين، ترك مكالمة المخالفين لأجل ردعهم وكف شرهم. والهجر على ثلاثة أقسام: القسم الأول هجر العصاة، القسم الثاني هجر المبتدعة، القسم الثالث الهجر من أجل كون المهجور أساء إلى من هجره، الهجر من أجل الإساءة في حق أحد. هذه أنواع الهجر التي سيتكلم عنها. نعم.

0: نعم، هجران أهل المعاصي يعني أصحاب الكبائر، أصحاب الكبائر كالذي يشرب الخمر أو الذي يرتكب جريمة الزنا أو غير ذلك من الكبائر، فهذا إن كان مجاهرا بمعصيته فإنه يهجر، وإن كان غير مجاهر مستتر، إن كان مستترا بمعصيته فإنه يستر عليه ويناصح، يستر عليه ويناصح. وهل الهجر لأصحاب المعاصي سنة يعني مستحب أو واجب؟ على قولين في المذهب، قول الأول أنه سنة مستحب، قول الثاني أنه واجب، وهذا هو الصحيح أنه واجب. نعم.
1: وقيل على الإطلاق ما دام معلنا ولاقه بوجه مكفهر مربد.
0: يهجر العاصي بشرطين: أولا أن يكون مجاهرا بمعصيته، أما إن كان مستترا فهذا يناصح ولا يهجر، والشرط الثاني أن يكون في هجره ردع له. أما إذا كان هجره لا يزيده إلا شرا فهذا لا يهجر، لكن يستمر معه في المناصحة، مثل يترك صلاة الجماعة أو يشرب الخمر أو يفعل شيء من الكبائر، فهذا على التفصيل كان مجاهرا أو كان مستترا. وإذا كان هجره يزيده شرا فإنه يناصح ولا يهجر، لأن هذا يزيده شرا. نعم. وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم، هجر ناسا من أصحابه حتى تابوا إلى الله، هجر الثلاثة الذين خلفوا أي تخلفوا عن غزوة تبوك، هجرهم 50 يوما وأمر الناس بهجرهم حتى تابوا إلى الله وأنزل الله توبتهم. هجر صلى الله عليه وسلم زوجاته شهرا لما أسأنا في حقه وطالبنه بأشياء لا يقدر عليها، هجرهن شهرا حتى ندمنا على ذلك وتبنا إلى الله عز وجل. وكذلك هجر الناشز، هجر الناشز واهجروهن المضاجع، لأن النشوز معصية، فهذا أصل هجران أهل المعاصي. نعم.
1: ويحرم تجسيس على متستر بفسق وماضي الفسق إذ لم يجدد.
0: نعم، هو قلنا الشرط الأول أن يكون مجاهرا، أما إذا كان مستترا فإنه يستر ولا يتجسس عليه، ما يتجسس على المسلم ويكشف أمره، بل يستر عليه ويناصح. في الحديث: من ستر مسلما ستره الله الدنيا والآخرة. فلا يتجسس عليه في فعل شيء لا يظهره ويختفي به، فمعصيته لا تضره، لا معصيته لا تضر الناس، إنما تضره هو فقط. معصية إذا لم يجاهر بها فإنها لا تضر إلا صاحبها، أما إذا جوهر بها فإنها تضر صاحبها وتضر الناس. وكذلك لو كان معروف في الأول أنه كان من أصحاب الجرائم والفسق لكنه ترك هذا، فلا نبحث عن شيء مضى، لا نبحث عن ماضيه، ما دام أنه الآن مستقيم، ما دام أنه الآن مستقيم فلا يعاب بشيء قد مضى وتركه، ونقول هذا فعل كذا وكذا وصار منه كذا وكذا، بل نترك ذكر هذا، نستر عليه. نعم. أعد.
1: ويحرم تجسيس على متستر.
0: والتجسيس هو التجسس، ولا تجسس، قال تعالى: ولا تجسس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجسسوا. تجسس هو البحث عن أشياء مستترة أو أشياء ماضية، فلا نتجسس على المسلمين، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله جل وعلا ستير، يحب الستر. نعم، ولو فتشت ما تجد أحدا سالما، لكن الله يستر على المسلمين ما دام أنه لم يظهر ولم يجاهر. نعم.
1: ويحرم تجسيس على متستر بفسق وماضي الفسق إذ لم يجدد.
0: وماضي الفسق يعني أنه ما يبحث عن ماضيه، ما دام أنه الآن مستقيم فلا يبحث عن ماضيه الذي تركه، إلا إن جدد هذا وعاد إليه، إذا جدد هذا وعاد إليه فإنه يهجر. نعم.
1: في نسخة خطية أخرى سلمك الله يقول: ويحرم تجسيس على متستر بفسق وماضي الفسق إن لم يحدد.
0: إن لم يجدد، ما هو يحدد، يجدد يعني يعود إليه مرة ثانية. نعم.
1: وبإقامة الحد سلمك الله عليه.
0: أه؟
1: إقامة الحد؟
0: لا، يجدد هو الصحيح. نعم.
1: عفى الله. وهجران من يدعو لأمر مضل أو مفسق احتمه بغير تردد.
0: هذا هو النوع الثاني من الهجر، وهو هجر المبتدعة الذين يدعون إلى الضلال، فهؤلاء يجب هجرهم بمعنى ترك الكلام معهم وترك السلام عليهم حتى يتوبوا إلى الله عز وجل، لأن في ذلك ردعا لهم وتحذيرا لغيرهم. فالذي يدعو إلى ضلال من المبتدعة يجب هجره إذا كانت بدعته مكفرة أو كانت مفسقة، يجب هجره إذا كانت بدعته تقتضي الكفر كالقول بخلق القرآن، أو تقتضي الفسق سواء كانت بدعة قولية أو فعلية، فإنه يهجر حتى يتوب إلى الله عز وجل. نعم.
1: وهجران من يدعو لأمر مضل أو مفسق احتمه بغير تردد.
0: يعني المبتدع الذي بدعته مكفرة ومضللة، أو المبتدع الذي بدعته مفسقة تقتضي الفسق. نعم.
1: احتمه بغير تردد.
0: احتمه يعني أوجب هجره، أوجب هجره بغير تردد في ذلك، لأن يعني هذا من حماية الدين وردع المبتدعين، فيجب أننا نباعد المبتدعة ونقاطعهم حتى يتوبوا إلى الله عز وجل من بدعته، لأن في هجرهم محاصرة لبدعتهم وتحذير للناس من الاغترار بهم. نعم.

يستثنى من هجر المبتدعة حالتان: حالة الأولى من يقدر على رد باطله، فإنه يكلمهم ويناظرهم، يكلمهم ويناظرهم ويرد على شبهاتهم ولا يتركهم ويقول بهجرهم. لا، ما يكفي الهجر، بل لا بد من دحض شبهاتهم ورد باطلهم والكلام معهم حتى يتبين الضلال الذي معهم، إما أن يرجعوا وإما أن يعرف الناس ذلك. الذي عنده قدرة على المناظرة لا يترك الكلام معهم، بل يكلمهم ويرد عليهم ويطلب عقد مجالس معهم للمناظرة حتى يرد عليهم، كما كان الأئمة يناظرون المبتدعة ويردون عليهم باطلهم، ولا يكفي الهجر. هذا واحد. الثاني، إن كان عندهم حوائج للناس، إذا كان عندهم حوائج للناس فيكلمهم من أجل أخذ الحقوق منهم وأخذ الحوائج منهم للمسلمين، لا يكلمهم محبة لهم أو مودة، وإنما يكلمهم من أجل استخراج الحقوق التي عندهم لغيرهم. نعم.

0: المذود،
1: المذود يعني باللسان، المذود معناه اللسان، يعني يكلمهم ويرد باطلهم ويدحض شبهاتهم. نعم.
0: ويقضي أمور الناس في إتيانه.
1: هذه الحاجة، الحالة الثانية المستثناة من مكالمة المبتدعة، إذا كان عندهم حوائج للناس، حقوق للناس، فإنه يستخرجها منهم بمكالمتهم ومطالبتهم لأخذ الحقوق منهم. نعم.
0: ويقضي أمور الناس في إتيانه، ولا هجر مع تسليمه المتعود.
1: نعم.
0: ويقضي أمور الناس في إتيانه، ولا هجر مع تسليمه المتعود.
1: هذا بيان للهجر، الهجر معناه ترك السلام عليهم، أما إذا استمر يسلم عليهم معناه ما هجرهم، فيقطع السلام عليهم، يقطع الكلام معهم والممازحة معهم حتى يتوبوا إلى الله عز وجل. نعم.
0: وحضر انتفاء التسليم فوق ثلاثة.
1: هذا هو النوع الثالث من أنواع الهجر، وهو الهجر من أجل الشحنة، ما هم من أجل الدين ولا من أجل البدعة، وإنما من أجل الشحنة التي تكون بين الناس. الواجب على من عندهم شحنة فيما بينهم أن يعفو بعضهم عن بعض، ولا يحصل بينهم قطيعة، ولا يؤثر هذا في المودة والمحبة بين المسلمين من أجل شحنة النفوس. فإن كان ولا بد، لأن الإنسان بشر ولا يتحمل، فإنه لا بأس أن يهجره ثلاثة أيام فقط، يهجره ثلاثة أيام تشفيا لنفسه، فإذا مضت الثلاثة فإنه يجب عليه أن يسلم عليه وأن يعيد المودة معه. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يتقابلان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام فوق ثلاث. في الثلاث يكره، وقيل يباح في الثلاث، وما زاد عليها فهو حرام، لأنه لا يجوز التقاطع بين المسلمين ولو كان بينهم شحنة، يجب يتصالحون. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فيجب الإصلاح، تصالح مع أخيك، ولا يكون في نفسك شيء عليه من أجل الدنيا أو من أجل شيء في النفوس، يجب المصالحة ويجب ترك القطيعة. وقد جاء في الحديث أن الأعمال تعرض على الله جل وعلا في كل اثنين في كل خميس، فيغفر للمسلمين إلا المتشاحنين، إلا رجل بينه وبين أخيه شحنة، إن الله جل وعلا يقول: أنظروا هذين حتى يصطلحا، فتمتنع المغفرة في حقهم حتى يصطلحا. هذا خطر عظيم على المسلم، أنه يحرم من المغفرة، مغفرة الله له، من أجل تشفي نفسه من أخيه المسلم، فيجب ترك هذا الأمر نهائيا. وإذا لم يمكن فلا يزيد على ثلاثة أيام، هذا الهجر من أجل الشحناء بين الناس. نعم.
0: وحضر انتفاء التسليم فوق ثلاثة على غير من قلنا بهجر فأكدي.
1: حضر يعني تحريم انتفاء ترك التسليم، تحريم ترك التسليم على غير من ذكرنا من العصاة والمبتدعة، وإنما من أجل الشحنة، هذا حرام. فوق ثلاث، لما جاء في الحديث: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فوق ثلاث، ثلاثة أيام يعني. نعم.
0: ويكره للمرء الجلوس مع امرئ دني ومع ذي الفسق أو ذي الردي.
1: نعم، هذا تابع لما سبق في أن الإنسان يجالس الجلساء الصالحين، ولا يجالس السفهاء والذين لا يكتسب من مجالستهم خيرا. فيجب على المسلم أن يختار الجلساء الصالحين الذين يستفيد منهم في دينه ودنياه. نعم.
0: ويكره للمرء الجلوس مع امرئ دني ومع ذي الفسق أو ذي الرياء الردي.
1: يكره كراهة التنزيه أنك تجالس الدني اللي ما يتجنب سفاسف الأمور والسفاهات، هذا دني. وصاحب الفسق أشد، مجالسة صاحب الفسق هذه أشد على الإنسان، لأنه يتدنس بمجالسته وينزل قدره عند الناس أيضا إذا رأوه يجالس مثل هؤلاء الفسقة. نعم أعد.
0: ويكره للمرء الجلوس مع امرئ دني ومع ذي الفسق أو ذي الرياء الردي.
1: أو ذي الرياء، الرياء هو النفاق اللي تظاهر للناس بالصلاح وهو يتنقص المسلمين ويتنقص الطاعات. وما أكثر هؤلاء، ما أكثر الذين يتظاهرون بالصلاح وإذا خلى بعضهم مع بعض صاروا يتكلمون في الدين وأمور الدين وأصحاب الديانة ويتنقصونهم ويصفونهم بالأوصاف الرديئة. هذا رياء، إنه له وجهان، له وجه مع الناس الصالحين ووجه مع الناس غير الصالحين. هذا لا تصحبه، اتركه. قال صلى الله عليه وسلم: تجدون شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه. يجب على المسلم أن يكون ظاهره وباطنه سواء، ما يكون له ظاهر وباطن. أو يمدحك إذا لقيك وإذا غبت صار يتكلم فيك، هذا من أخلاق المنافقين وأهل الرياء الذين يتراءون بالخير وهم يبطنون الشر. فهذا فيه التحذير من مجالسة المنافقين. ثلاثة أصناف: مجالسة أهل الدناءة، هذا واحد. مجالسة الفسقة، هذا اثنين. مجالسة أهل النفاق، هذا ثلاثة. احذر من هؤلاء الأصناف الثلاثة، لا تجالسهم فيصيبك من عدواهم ما يصيبك. نعم.
0: كذا مع سخيف وهو من رق عقله، ومع لاعب الشطرنج والنرد والردي.
1: كذا مجالسة السفهاء، هذا الرابع. مجالسة السفيه وهو خفيف العقل، لا تجالس الذين عقولهم خفيفة لئلا تتأثر بهم. جالس العقلاء أهل العقول الراجحة، ولا تجالس أهل العقول الخفيفة، لأنهم لا يتورعون عن سفاسف الأمور. وكذلك لا تجالس، وهذا النوع الخامس، لا تجالس أهل الألعاب السيئة اللي يلعبون النرد والشطرنج، هذا حرام. النرد والشطرنج حرام، النرد والشطرنج من أخلاق المجوس، فلا يجوز الجلوس مع من يلعب النرد والشطرنج أو يلعب الورق. لعب الورق إذا كان على عوض فهو قمار حرام، إن كان على غير عوض فهو سفاهة. فلا تضيع وقتك تضيع شخصيتك مع هؤلاء ومجالستهم. اجتنب هؤلاء الذين يعملون هذه الأعمال والألعاب الدنيئة أو المحرمة، ألعاب الدنيئة أو المحرمة. المسلم وقته وقت جد، ما هو وقته وقت هزل ولعب. فهؤلاء خمسة أصناف تجنب مجالسته: الدني، أهل الفسق، السفهاء، أهل الرياء والنفاق، أهل الألعاب الدنيئة والمحرمة كالنرد والشطرنج والورق وغير ذلك. نعم.
0: ومتهم في دينه أو بعرضه به أفتى ابن حمدان فتابعه واقتدي.
1: هذا نوع خامس، المتهم أيضا، المتهم في دينه أو في عرضه، هذا لا تجالسه لأن الناس يصنفونك معه. إذا كان إنسان متهم في دينه بأنه فاسق أو أنه مبتدع أو في عرضه بأنه يفعل الفاحشة أو تفعل به الفاحشة، فمجرد الاتهام. أما إذا كان أنه ثابت، هذا صاحب كبير، هذا سبق في أول الكلام، لكن مجرد أنه متهم والناس يتهمونه في الأمور هذه تجنبه، أنت ابتعد عنه، أنت في عافية، لأنك إذا جالسته اتهمك الناس معه، أصحاب التهم. لا تجالس أصحاب التهم. نعم.
0: ومتهم في دينه أو بعرضه به أفتى ابن حمدان فتابعه واقتدي.
1: ابن حمدان صاحب الرعاية، من أئمة الحنابلة، من أئمة الحنابلة الكبار. نعم.
0: السلام والمصافحة والاستئذان.
1: أعدهم هؤلاء الجلساء.
0: ويكره للمرء الجلوس مع امرئ دني ومع ذي الفسق أو ذي الرياء الردي.
1: هذول ثلاثة. نعم.
0: كذا مع سخيف وهو من رق عقله.
1: هذا الرابع.
0: ومع لاعب الشطرنج والنرد والردي.
1: هذا الخامس. نعم.
0: ومتهم في دينه أو بعرضه به أفتى ابن حمدان فتابعه واقتدي.
1: هؤلاء ستة لا تجالسهم وابتعد عنه. الإنسان يحتاج إلى الجلساء، الإنسان ما يعيش وحده، لا بد يجالس الناس، يستأنس مع الناس، لكن عليك باختيار أهل المروءة وأهل الدين، أجعلهم جلساء. والمرء يعرف من جليسه، يعرف من جليسه، فإذا اخترت الأخيار وجالستهم صنفت معهم، وإذا اخترت غيرهم صنفت معهم. المجالسة أمرها مهم جدا، ما تقول والله أنا بقضي الوقت مع أي أحد وأنا ما علي خطر وأنا معروف، أنا لا تقول هذا، ما تقول هذا، بل ابتعد عن هذه المواطن لئلا تصيبك عدواها. نعم.
0: السلام والمصافحة والاستئذان.
1: السلام هذا أمره عظيم، السلام وهو التحية بين المسلمين، والسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. السلام أمره عظيم وأثره عظيم، أنه يذهب الوحشة بين المسلمين ويزرع المودة بين المسلمين، فيشرع ويتأكد إفشاؤه بين المسلمين. إذا لقيت أخاك المسلم سلم عليه، سواء عرفته أو لم تعرفه، مجرد ما تلقاه سلم عليه. وابتداء والابتداء بالسلام سنة، الابتداء بالسلام سنة مؤكدة، ورده واجب. قال الله جل وعلا: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. فالسلام أمره عظيم بين المسلمين، ولا يستبدل بألفاظ غير السلام، لا يقال مرحبا ولا كيف أصبحت، بل يقول السلام عليكم، ويقول الآخر وعليكم السلام، وإن زاد فقال ورحمة الله، وإن زاد قال ورحمة الله وبركاته، هذا أحسن. وإلا على الأقل يرد مثل ما ابتدي، يقول وعليكم السلام، هذا واجب. السلام يكون عند اللقاء ويكون عند الاستئذان أيضا، عندما تريد الدخول على محل فإنك تسلم وتستأذن. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. السلام أمره عظيم، والسلام قيل إنه من أسماء الله، فإذا قلت السلام عليكم فكأنك تقول اسم الله عليك، اسم الله عليك، تحل عليك بركاته وخيره. وقيل السلام هو الدعاء بالسلامة، هو الدعاء بالسلامة، السلام عليكم أي أدعو لكم بالسلامة من كل مكروه. السلام يزيل الوحشة بين المسلمين، لو لقيك واحد ولا سلم عليك ماذا يكون، يعني ماذا يكون مردودك؟ كن عندك عليه وحشة وتخاف منه، فإذا سلم عليك ذهب ما تحس به واستأنست به. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أفشوا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. نعم.
0: وكن عالما أن السلام لسنة وردك فرض ليس ندبا بأوطد.
1: هذا في الآية، وإذا حييتم بتحية أحيوا بأحسن منها، هذا واجب، حيوا بأحسن منها أو ردوها، الواجب أن يرد مثلها والمستحسن أن يزيد عليها، أن يزيد عليها. ولما جاء رجل إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم قال السلام عليكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام حشر، جاء الآخر قال السلام عليكم ورحمة الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام ورحمة الله عشرون، جاء الثالث فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ثلاثون. ثم سئل صلى الله عليه وسلم عن العشر والعشرين والثلاثين، قال عشر حسنات وعشرين حسنة وثلاثين حسنة، وكل ما زاد زادت الحسنات. نعم.
0: وكن عالما أن السلام لسنة
1: ورد، يعني الابتداء بالسلام، الابتداء بالسلام سنة مؤكدة. نعم.

فرض. السلام اللي ابتدى بالسلام سنة، وردك على المسلم فرض وليس سنة فقط. نعم.

0: نعم، إذا جاء جماعة، وسلم منهم واحد يكفي، لأن البداء بالسلام سنة كفاية، ما هو كل اللي يجون يسلمون، يكفي واحد، سنة كفاية. والرد كذلك، لو سلمت على جماعة، يسلم منه رد السلام منهم واحد، رده أيضا واجب كفاية، إذا رد واحد منهم فإنه حصل الفرض والواجب، ولو لم يردوا كلهم يكفي واحد. هذا من آداب السلام. من آدابه أيضا أن الماشي يسلم على الواقف، والراكب يسلم على الماشي، والماشي يسلم على القاعد. هذا من آداب السلام. نعم. والقليل يسلم على الكثير. نعم.
1: ويجزئ تسليم امرئ من جماعة،
0: لأنه سنة كفاية، البداء بالسلام سنة كفاية من الجماعة. نعم.
1: ويجزئ تسليم امرئ من جماعة ورد فتى منهم عن الكل يا عدي.
0: ورد فتى منهم، يعني واحد منهم أيضا يكفي، يحصل به الواجب. نعم.
1: وتسليم نزر والصغير،
0: يعني قليل، النزر يعني القليل، يسلم القليل على الكثير. نعم.
1: وتسليم نزر والصغير وعابر،
0: وتسليم الصغير على الكبير، هذا هو السنة، أن الصغير سلم على الكبير. نعم.
1: وعابر السبيل،
0: والماشي يسلم على القاعد، نعم.
1: وتسليم نزر والصغير وعابر السبيل وركبان على الضد أيدي.
0: كذلك الراكب يسلم على الماشي، إذا التقيا واحد الراكب واحد يمشي، السنة أن الراكب هو اللي يسلم. نعم. على الضد، يعني في كل ما ذكر، على الضد في كل ما ذكر. فالنزر يعني القليل يسلم على الكثير، الصغير يسلم على الكبير، الراكب يسلم على الماشي. نعم.
1: وإن سلم المأمور بالرد منهم فقد حصل المسنون إذ هو مبتدي.
0: نعم. وإن سلم كما سبق، إذا سلم واحد من الجماعة يكفي، وإذا رد واحد من الجماعة المسلم عليهم يكفي، لأن هذا في البداية سنة كفاية، وفي الرد واجب كفاية. نعم.

0: كما أنه يشرع السلام عند قدومك إلى المجلس، كذلك يشرع السلام عند مغادرة المجلس، فتسلم إذا قدمت إلى المجلس على الحاضرين، وإذا قمت من المجلس وانصرفت أيضا تسلم ولا تذهب بدون سلام. هذا مكروه، يعني هذا ترك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ليست الأولى بأولى من الثانية. نعم.
1: وسلم إذا ما قمت من حضرة امرئ، وسلم إذا ما جئت بيتك تقتدي.
0: كذلك إذا دخلت بيتك، من المواضع التي يشرع فيها السلام حين تدخل بيتك، تسلم على من فيه من أهلك، سلم على، تبدأ بالسلام أول شيء، تبدأ بالسلام على أهل البيت. نعم.
1: وإفشاؤك التسليم يوجب محبة من الناس مجهولا ومعروفا اقصدي.
0: نعم، هذه فائدة السلام، هذه فائدة السلام، أنه يزرع المحبة في النفوس ويجتث التباعد بين القلوب. السلام يحصل به إزالة التباعد، ويحصل به المودة إذا أفشي. وأيضا تسلم على من عرفت ومن لم تعرف، ما تسلم إلا على واحد تعرفه، لا، سلم على من لقيت من المسلمين، سلم على من لقيت من المسلمين سواء كنت تعرفه أو لا تعرفه. نعم.
1: وتعريفه لفظ السلام مجوز، وتنكيره أيضا على نص أحمد.
0: نعم، يجوز أنك تقول السلام بالتعريف بالألف واللام، ويجوز تقول سلام، سلام بدون تعريف، كلاهما جائز. وجاء في القرآن إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، بالتنكير. نعم.
1: وتعريفه لفظ السلام مجوز، وتنكيره أيضا على نص أحمد.
0: كلاهما مجوز، كلاهما مجوز، التعريف والتنكير على حد سواء، لا فضل أحدهما على الآخر. نعم.

0: الذي،
1: يعني كلاهما سواء، تعريف التنكير في السلام على نص أحمد يعني رواية عن أحمد رحمه الله. نعم.
0: وقد قيل يكره، وقيل تحية لميت، والتوديع عرف كمرددي.
1: والتعريف
0: والتوديع عرف كمرددي.
1: كمرددي؟
0: اي نعم.
1: او كمرددي
0: في نسخة رددي، عرفك رددي بدون ميم.
1: نقف عند هذا، نبدأ من هذا إن شاء الله درس القادم.
2: الألفية في الآداب الشرعية. الألفية في الآداب الشرعية للحافظ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد القوي المرداوي رحمه الله تعالى. الألفية في الآداب الشرعية شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
2: الألفية في الآداب الشرعية. الألفية في الآداب الشرعية.

0: الألفية في الآداب الشرعية.
1: فإن المسلم خصوصا طالب العلم بحاجة إلى معرفة الآداب الشرعية ليتخلق بها وليتصف بها.
0: الألفية في الآداب الشرعية للحافظ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد القوي المرداوي رحمه الله تعالى.
1: وابن عبد القوي إمام معروف من علماء القرن السابع، تفنن في العلوم، في علم اللغة والنحو وعلم التفسير وعلم الحديث وعلم الفقه، وألف في ذلك.
0: الألفية في الآداب الشرعية منظومة نافعة جمعت فوائد جمة وأحكاما شرعية مهمة وجملة من الآداب والأخلاق التي يجب على المسلم أن يتحلى بها.
1: المسلم يتخلق بالآداب المحمودة في أقواله وأفعاله وتصرفاته كما جاءت في الكتاب والسنة وآداب الإسلام العامة.
0: الألفية في الآداب الشرعية شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.
2: مع الدرس 12.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وتعريفه لفظ السلام مجوز، وتنكيره أيضا على نص أحمد. وقد قيل يكره، وقيل تحية لميت، والتوديع عرف كمرددي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زال الناظم رحمه الله في ذكر أحكام السلام، ويذكر الآن الصيغة التي يؤدى بها السلام. فالمبتدي بالسلام يجوز له أن يقول السلام عليكم، ويجوز له أن يقول سلام عليكم، تعريفي أو بالتنكير، على حد سواء. وأما الذي يرد السلام فإنه الأفضل أن يأتي بالتعريف فيقول عليكم السلام، يقول عليكم السلام، يأتي بالتعريف، هذا هو الأفضل في حق الراد. وكذلك الذي يسلم على الأموات، يسلم على القبور، فإنه يقول السلام عليكم بالتعريف، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بالمقابر قال السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين إلى آخر الحديث، فيقول السلام عليكم. وكذلك النوع الثالث. نعم.
3: وتعريفه لفظ السلام مجوز، وتنكيره أيضا على نص أحمد.
1: نعم.
3: وقد قيل يكره، وقيل تحية لميت، والتوديع عرف.
1: وكذلك الموضع الثالث المودع، إذا أراد أن يقوم من المجلس، إذا أراد أن يقوم من المجلس فالأفضل أن يأتي بالتعريف فيقول السلام عليكم. فهذه أربعة مواضع. الموضع الأول المبتدي، هذا مخير بين التعريف والتنكير. الثاني الذي يسلم على الأموات. الثالث الذي يودع المجلس. الرابع الذي يرد السلام. هؤلاء الثلاثة الأفضل في حقهم التعريف فيقول السلام عليكم أهل الديار، سلم على أهل القبور، وعندما يغادر المجلس يقول السلام عليكم، وعندما يرد السلام على المبتدي يقول وعليكم السلام بالتعريف. هذه المواطن الثلاثة. وقوله كمرددي أو كمرددي، المراد به الراد، أي كالراد للسلام، وكرر الدال لأجل النظم. نعم.
3: وتعريفه لفظ السلام مجوز، وتنكيره أيضا على نص أحمد.
1: هذا للمبتدي. نعم.
3: وقد قيل يكره وقيل تحية لميت والتوديع عرف كمرددي
1: ثلاثة كمرددي يعني كرات للسلام. نعم.
3: وسنة استئذانه لدخوله على غيره من أقربين وبعدي
1: كذلك من أحكام السلام أن الإنسان أو من المواضع التي يشرع فيها السلام إذا أراد أن يستأذن على أهل بيت قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها فإذا أراد أن يستأذن على أهل بيت فإنه يستأنس بمعنى أنه يعمل شيئا يطمئن به من في البيت كالنحنحة وكالتسبيح والتهليل والتكبير طمئنهم ثم يسلم فيقول السلام عليكم أأدخل السلام عليكم أأدخل ثلاث مرات فإن أذن له وإلا فإنه يرجع. نعم.
3: وسنة استئذانه لدخوله على غيره من أقربين وبعدي
1: من أقربين حتى أهل بيته وأقاربه وأهله استأذن عليهم لئلا يفجأهم وهم على حالة لا يرضون أن يراهم عليها ولو كانوا أهل وأهل بيته أو إخوانه أو أقاربه فيستأذن ويسلم.

0: نعم، مكروه أن يدخل بدون استئذان وبدون سلام، لا سيما إذا كان قادما من سفر، فلا يدخل على أهله زوجته حتى يكون عندها خبر قبل دخوله، لأجل أن تتهيأ ولا يفجأها وهي على حالة لا ترضى أن يراه عليها. نعم.
1: ثلاثا ومكروه.
0: ثلاثا يعني الاستئذان، قال صلى الله عليه وسلم الاستئذان ثلاث، فإن أذن لكم وإلا فارجعوا. الله جل وعلا يقول وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. نعم.
1: ثلاثا ومكروه دخول لهاجم.
0: لهاجم، الهاجم يعني المباغت، يكره دخول المباغت والهاجم على البيوت، حتى بيته لا يدخله إذا قدم من سفر، لا يدخله إلا بعد إعلام أهل البيت أنه قدم. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا أقبلوا على المدينة في الليل لا يتركهم يذهبون إلى بيوتهم، يقول حتى تمتشط الشعثة وتحد المغيبة، فيكون هناك خبر أنه قدم حتى يستعدوا له ولا يراهم على حالة يكرهها أو يكرهونها هم. نعم.
1: ثلاثا ومكروه دخول لهاجم، ولا سيما من سفرة وتبعد،
0: ولا سيما إذا كان غائبا، لأنهم ما يتوقعون أنه بيجي، يكونون على حالة متبذلة، حالة ما يتهيئون إذا كانوا مسافر، خصوصا إذا كان السفر بعيدا ما يتوقعون أنه سيأتي، فلا يفاجئهم ويهجم عليه. والآن الحمد لله يتصل بالتلفون أو بالجوال، الآن تسهلت الأمور، يتصل عليهم بالتلفون أو بالجوال بأنه على وشك الوصول إليهم. نعم.
1: ووقفته تلقاء باب وكوة، فإن لم يجب يمضي وإن يخف يزددي.
0: ويكره أن يقف أمام الباب حينما يستأذن، لا يقف أمام الباب لئلا يرى شيئا من داخل الباب من عورات أهل البيت، يكون على جانب الباب من يمين أو من يسار. الباب إذا كان فيه فتحات أو فيه شقوق، والغالب أن الأبواب لا سيما في الزمان الأول كانت فيها شقوق وفيها فتحات، فإذا وقف أمام الباب نفذ بصره إلى من ورائه، فربما يرى شيئا من عورة أهل البيت. النبي صلى الله عليه وسلم استأذن عليه رجل، فصار الرجل ينظر من خلال الباب، فالنبي صلى الله عليه وسلم هم أن يفقأ عينه لأنه أساء الأدب. وكان صلى الله عليه وسلم إذا استأذن على أهل بيت يقف عن جانب الباب ولا يقف أمامه. وكذلك الكوة، وهي الفتحة التي في الجدار، إذا كان الجدار فيه فتحة تنفذ على الداخل فلا يقف أمامها بل يتنحى عنها، كل هذا من أجل حقوق المسلمين واحترام المسلمين وعدم الاطلاع على أسرارهم وعوراتهم. وإن يخفى يزدد، يعني إذا كانت الثلاث يظن أن ما سمعوها، يعني صوته خافت، إذا كانت الثلاث ما سمعوها لكون صوته خفيا فإنه يزيد على الثلاث للحاجة، أما إذا كان صوته يسمعونه وينفذ إليهم فلا حاجة إلى الزيادة. الاستئذان ثلاث، إن أذن لكم وإلا فرج. لكن اليوم كما ترون المباني الجديدة ونظام المساكن غير الأول، الآن ما يسمعون، لو تصوت لو أي شيء تعمل ما يسمعك من داخل البيت، فماذا تصنع؟ تستخدم الوسيلة التي تبلغ، وهي الأجراس التي تدق عندهم فيصل صوتها إليه. ثلاث مرات تضرب الجرس ثلاث مرات وتقول السلام عليكم السلام عليكم، كل مرة تقول السلام عليكم ثلاث مرات ثم تنصرف. إلا إن كان غلب على ظنك أن الجرس ما وصل صوته إليه فلا بأس أن تزيد. نعم.
1: ووقفته تلقاء باب وقوة، فإن لم يجب يمضي وإن يخف يزددي.
0: إن لم يجب بعد الاستئذان ثلاثا فإنه يمضي، فإن أذن لكم وإلا فارجعوا كما في الحديث. إلا أن يخفى صوته ولا يصل إليهم فيزيد بقدر الحاجة حتى يسمعوه. نعم.
1: وتحريك عليه وإظهار حسه لدخلته حتى لمنزله اشهدي.
0: ومن آداب الدخول في المنازل حتى منزله الخاص به الذي فيه

0: بيدي.
1: نعم، حرم الله الاطلاع على عورات البيوت، فإذا تعمد النظر إلى داخل البيت فلصاحب البيت أن يفقى عينيه، أن يفقى عينيه، لأن هذا بحكم الصائل المعتدي، فإن فقع عينه فلا دية، لم يدي يعني لم يجب عليه ضمان، لأن هذا مأذون فيه شرعا دفعا لشره، دفعا لشره. جاء في الأحاديث أنه لو أن إنسانا طلع على بيت غيره غير إذن، أما إذا أذن فله من يفقع عينه، وهم النبي صلى الله عليه وسلم من يفقع عين الأعرابي الذي يتطلع من خلل الباب على بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. البيوت لها حرمة. نعم.
0: وإن نظر الإنسان من شق بابه بلا إذنه،
1: يعني باب غيره، إن نظر الإنسان إلى شق بابه أي باب غيره. نعم.
0: وإن نظر الإنسان من شق بابه بلا إذنه إن يفقع عينيه لم يدي،
1: لم يدي يعني لا تجب عليه دية، يعتبر هذا هدرا، لأنه دفع لشره مألون به شرعا، وما ترتب على المأذون به فإنه غير مضمون. فالعين التي ديتها نصف الدية تهدر إذا نظرت إلى عورات الناس بغير إذنهم، تهدر. أغلى شيء عند الإنسان عينه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أهدرها إذا نظرت إلى عورات الناس في بيوتهم. نعم.
0: وسيان من درب ومن ملك ناظر ومن قوة أو من جدار مشيد،
1: سواء نظر إلى بيوت الناس من الدرب يعني من السوق، أو نظر إليها من ملكه هو، أن يكون مجاور لهم فينظر إلى جيرانه، ينظر إلى جيرانه، أو من جدار يكون الجدار فيه فتحات أو فيه شقوق، أو من أعلى السطح فينظر في، أو من خلال نوافذ، من خلال نوافذ ينظر إلى الجيران، كل هذا محرم، ولهم أن يفقعوا عينه دفعا لشرهم. وهذا أمر لا يفطن له كثير من الناس من أهل الشر وأهل الفساد، يتطلعون إلى عورات الجيران من خلال النوافذ، لا سيما المباني الحديثة التي تجعل النوافذ على الجيران، هذا خطر عظيم ويجب التحفظ من هذا. بل بعضهم يستعمل المجهر، يستعمل الشيء الذي يقرب البعيد لعينه، يستعمل اللي يسمونها الدربيل، يشرون هذا من أجل يطلعون على عورات الجيران ومن حولهم، فهؤلاء يجب تأديبهم. ولو أن الجيران ضربوه وفقعوا عينه فلهم ذلك ولا شيء عليهم. نعم.
0: ولو مع إمكان الدفاع بدونه وفقد النساء أو كون محرم معتدي.
1: نعم، فلهم أن يفقعوا عينه ولو أمكن الدفاع بدون الفقد، يعني ما يقول لهم ادفعوا بالتي هي أسهل، لا، لأن الرسول أذن بفقع عينه، فلا يستعملون الأسهل معه، بل لهم أن يستعملوا الأشد، ولا سيما النساء، الاطلاع على النساء، وسواء في هذا يطلع من بيتها أو من بيت غيره. نعم.
0: ولو مع إمكان الدفاع بدونه وفقد النساء أو كون محرم معتدي.
1: نعم، ما ينظر حتى ولا إلى محارمه، لو كان له يقول هالبيت بوه بعض نسائي وبوه بعض بناتي، هو بيت لغيره لكن بوه شيء من نسائه، ويقول أنا ما بطلع على بناتي، ولا يقول لا، ما يجوز لك هذا ولو كانت نساء.

0: نساؤك عند الجيران أو عند أهل البيت ما يباح لك هذا. نعم.
1: ولا تحذف الأعمى. وقال أبو الوفاء: بلى إن يكن يسمع ليحذف ويصددي.
0: الأعمى هذا في المبصر، الأعمى أعمى ما هو ينتفي في حقه النظر إلى العورات لأنه أعمى فلا تفقى عينه أو يضرب إذا صار قدام الباب أو من خلال أو حذاء قوة الجدار أو غير ذلك لفقدان المحذور. ولكن أبو الوفاء بن عقيل رحمه الله يقول حتى الأعمى، لأنه إذا لم يبصر فهو يسمع، فأيضا الأعمى يمنع من هذا الشيء، لا سيما وأن العميان في الغالب أشد إدراكا وحساسية من المبصرين. هذا الشيء معروف أن الأعمى في الغالب أنه أشد إدراكا وحساسية من المبصر، فيكون الخطر موجود في حقه، فلا يقال هذا أعمى ولا تخالف. نعم.
1: ولا تحذف الأعمى. وقال أبو الوفاء،
0: أبو الوفاء يعني ابن عقيل، علي بن عقيل الإمام الجليل الحنبلي. نعم.
1: ولا تحذف الأعمى. وقال أبو الوفاء: بلى إن يكن يسمع ليحذف ويسددي.
0: نعم، إن يكن يسمع فيحذف دفعا لسماعه وتحسسه، وإن فقد العينين. نعم. أما إذا كان ما يسمع ولا يبصر فلا يحذف، أنه لا محذور في ذلك. نعم.
1: وكل قيام لا لوال وعالم.
0: هذا من أحكام السلام أيضا، وما زال في أحكام السلام. مسألة القيام للناس هل تجوز أو لا تجوز؟ القيام يقول فيه ثلاث حالات: أولا أن يقوم له احتراما، يقوم له احتراما، ما هو بيسلم عليه لكن إذا شافه قام احتراما له، هذه حالة، هذا يسمى القيام له. الحالة الثانية القيام إليه لأجل السلام عليه ولقائه. الحالة الثالثة القيام عليه أي على رأسه وهو جالس. هذه أحوال القيام فيها تفاصيل، وهذا مقام مفيد جدا مسألة القيام. أما أن يقوم تقديرا للإنسان فهذا يباح أنه يقوم للعالم، يقوم للعالم تقديرا له، هذا واحد. ثانيا يقوم للأمير ولي الأمر تقديرا له، هذا الثاني. ثالثا يقوم لوالده، يقوم لوالده إكراما له إذا جاء. رابعا يقوم لمن له شأن في الإسلام، الذين لهم شأن في الإسلام والعبادة لهم، فيقوم تقديرا لهم، هذا لا بأس به. أما القيام لسائر الناس فهذا لا يشرع. هذا القيام له. القيام إليه هذا لا بأس به، إذا جاء واحد للمجلس تقوم تسلم عليه، ما تسلم عليه وانت جالس، تقوم تسلم عليه ثم تجلس، هذا لا بأس به لأنه قيام للسلام، السلام عليه. أما القيام فوق رأسه فهذا حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بالأعاجم، فإذا فعل هذا من باب الاستكبار ومن باب العظمة فهو حرام، يعني هذا فعل الأعاجم. أما إذا فعل هذا من باب الحراسة، ولي الأمر جالس أو العالم أو من له شأن فيقوم على رأسه من أجل الحراسة، هذا لا بأس به. فقد قام المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، يعني قام وقد جرد سيفه على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية، لما جاء الكفار يفاوضونه وقف المغيرة على رأسه. شاهرا سيفه حراسة للرسول صلى الله عليه وسلم وإرهابا للكفار، فإذا احتيج إلى القيام على رأسه للحراسة أو إرهاب العدو فهذا لا بأس به. أما أن يفعل هذا من باب العظمة والافتخار والكبر هذا حرام. هذا هو التفصيل في القيام، القيام لأجله، القيام للسلام عليه، القيام عليه على رأسه. نعم.
1: وكل قيام لا لوال وعالم ووالده أو سيد كرهم.
0: نعم. يعني أربعة: القيام للوالي ولي الأمر تقوم له إجلالا له، ثاني الوالد تقوم له، الثالث العالم تقوم له إذا جاء ولا تجلس حتى يجلس إكراما له. نعم. الرابع
1: السيد
0: يعني رئيس القبيلة، هذا يقومون له. قوله صلى الله عليه وسلم لما جاء سعد بن معاذ رضي الله عنه راكبا على الفرس قال: قوموا إلى سيدكم. قال للأنصار: قوموا إلى سيدكم. قاموا يستقبلونه وينزلونه من على الفرس لأنه كان جريحا رضي الله عنه. نعم.
1: لا لوال وعالم ووالده أو سيد كرههم هدي.
0: نعم. هم هدي يعني اعلم حكمه وأرشد إليه. نعم.
2: الألفية في الآداب الشرعية. الألفية في الآداب الشرعية للحافظ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد القوي المرداوي رحمه الله تعالى. الألفية في الآداب الشرعية شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين. تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
4: أعوذ بالله من الشيطان.

وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟

يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات

ادخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم

وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن

الله من فضله، والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وآتوهم مما لله الذي آتاكم، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، ومن

وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة،

تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء،

الرجيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال

يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.

والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض

يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار

ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون

ملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعلى الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس

الذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس

بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد

مباح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون.

استأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم

والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم.

الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا

أنه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيماً.

نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا.

لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون؟

آباءهم ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا

0: يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية، إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيراً.

يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولاً.

واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيراً.

وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا

وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيراً.

آباؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين.

ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين.

قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم

0: وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد

وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين.

فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين.

يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم.

وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء

وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون

فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك

0: وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية. إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتفقد

فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين.

قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة

هداكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها

يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه

قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك

وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون

ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين

عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه

ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه

0: فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية، إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا

أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون.